سبع أرواح هو عمل جديد اللي زهير بلمس فيه الوالدي مرته وبناته التنتين اللي ربنا أعطاني يعني هدية، وإن شاء الله بتنال إعجابكم.

تهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الأخير أجرى إيجازا أمنيا مع رئيس المعارضة يائير لابيد، وقال البيان أن الاجتماع تضمن استعراضا استخباراتيا حول تحذيرات تتعلق بهجمات محتملة على جبهات مختلفة في إسرائيل في الفترة التي تسبق الانتخابات. بدوره قال رئيس المعارضة يائير لابيد عقب إحاطة أمنية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن انتخابات الكنيست ستجرى في موعدها المحدد تحت أي ظرف، كما جرت انتخابات السلطات المحلية في زمن الحرب وفق تعبيره. وأضافت مصادر مقربة من لابيد أن الإجازات التي تلقاها في لقائه مع نتنياهو لم تشير إلى وجود أساس حقيقي لتحذيرات نتنياهو من

0: أن أعداء إسرائيل سيحاولون مهاجمتها قبيل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر المقبل. في سياق متصل، تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوترات مع إيران، واصفا وضع إيران بالسيء جدا. بالمقابل أقر ترامب بأنه لا يعرف بعد ما إذا كانت طهران ستتراجع. قال موقع أكسيوس إن جهود الوسطاء القطريين الرامية إلى إحداث اختراق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران لم تحقق سوى تقدم ضئيل، إذ لا يبدي أي من الطرفين استعدادا للمرونة. وقال الموقع إن قطر تعتزم مواصلة جهودها، إلا أن المسؤولين بدأوا يشعرون بإحباط متزايد. وفقا لبعض المصادر، تهدف الخطة القطرية إلى تلبية مطالب إيران المتعلقة برفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري، وفي الوقت ذاته إقناع طهران بإبداء مرونة بشأن برنامجها النووي. كشف رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أنه أبلغ من قبل الجانب الأمريكي قبل نصف ساعة فقط من بدء الحرب في إيران. في سياق متصل، وصف رئيس الوزراء القطري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمجرم حرب، وأكد أن جرائم حرب وإبادة جماعية ترتكب في قطاع غزة. بالمقابل رفض الثاني مزاعم رئيس الحكومة السابق نفتالي بنت، الذي وصف قطر بأنها دولة معادية. صوت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين تقريبا لصالح مشروع قانون يلزم إدارة ترامب بتقديم تقرير حول حقوق الإنسان فيما يتعلق بممارسات إسرائيل في الضفة الغربية، بما في ذلك فحص ملابسات مقتل مواطنين فلسطينيين أمريكيين. وقد أجهدت المبادرة في نهاية المطاف بتصويت 51 عضوا ضدها مقابل 47 مؤيدا. ويعكس هذا التصويت توجها متزايدا داخل الحزب نحو المضي قدما في إجراءات عقابية ضد إسرائيل، بالتزامن مع مشاريع قوانين جديدة اقترحها ديمقراطيون بارزون لفرض عقوبات بسبب أنشطة البناء الاستيطاني. أدانت وزارة الخارجية الأمريكية العنف الإجرامي الذي تمارسه جميع الأطراف في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب حادثة شارك فيها أكثر من 100 مستوطن في أعمال عنف وتخريب في قرية جالود الفلسطينية الواقعة بالقرب من نابلس. كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم بدء تحقيقات واتخاذ إجراءات قانونية مناسبة بحق المتورطين والمسؤولين. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. في القدس وفي الجليل الأعلى 25 درجة مئوية، في طبرية 31، الناصرة 29، حيفا ويافا 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات اليوم 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة الأخبار وبعد لحظات قليلة في برنامج أول خبر.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

صباح الخير وأهلا بكم في برنامج أول الخبر. اليوم نودع أيلول، شهر له وقع خاص في بيوتنا، تعود فيه المدارس وتضبط المنبهات من جديد، وتعود دفاتر الأولاد

وحقائبهم لتأخذ مكانها قرب الباب، وحتى الذين كبروا وابتعدوا عن مقاعد الدراسة يبقى أول أيلول أو أيلول بشكل عام شهر وتاريخ يوقظ فيهم شيئا من طفولتهم، ربما صوت أم تناديهم باكرا أو فرحة لقاء الأصدقاء أو تلك الرهبة الصغيرة أمام بداية لا نعرف كيف ستكون. يبدأ شهر أيلول بكثير من الترتيب والتوقعات، ثم نصل إلى آخره ونكتشف أن الحياة كعادتها لم تنتظر حتى ننتهي من ترتيبها. وفي الصباحات الأخيرة صار الهواء أبرد قليلا وبدأنا نشعر بأن الخريف وصل فعلا، وغدا يبدأ تشرين الأول، شهر سترافقه الانتخابات، انتخابات الكنيسة وحملاتها. هل تحمل هذه الانتخابات شيئا جديدا؟ هل تفتح بعد سنوات من حكم اليمين نافذة صغيرة للأمل والتغيير، أم نجد أنفسنا أمام سياسات أشد يمينية؟ لا نعرف بعد، لكننا نعرف أن أثر ما يقرر هناك يصل إلى تفاصيل حياة الناس هنا. هذه التفاصيل حاضرة في أخبارنا اليوم، في صفوف المدارس، في مجد الكروم، في النقب والقدس والضفة الغربية. وبين خبر وآخر سنحاول أن نرى الناس الذين يعيشون خلف العناوين، الناس الذين يريدون مع بداية كل شهر جديد بعض الطمأنينة وفرصة لأن يكون الغد أفضل. أنا أسيل فرحات وهذا أول خبر عبر إذاعة الشمس.

0: نحن معكم هذا الصباح في برنامج أول خبر حتى الساعة 9. الآن نخرج إلى فاصل قصير ونواصل وإياكم ونبدأ وإياكم في أهم العناوين والأخبار منذ الليلة الماضية وحتى هذه الساعة.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كارت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: مرحبا، اشتقتولي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد، منرميش الأجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
3: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير.

بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة، اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

إذن أعزائي المستمعين والمستمعات، بداية صباح الخير. اليوم كما قلنا يوم مهم ينتهي به أيلول، ونبدأ يعني غدا شهر أكتوبر تشرين الأول، شهر مهم جدا خاصة هذه السنة لأنه يحمل معه كل حملات الانتخابات للكنيسة، ولربما تغيير يعني فعلا ينتظره أبناء مجتمعنا. في أهم العناوين والأخبار في الساعات الأخيرة، بنيامين نتنياهو يقول بأنه هناك وكأنه تحذيرات تتعلق بهجمات محتملة على جبهات مختلفة قبيل الانتخابات، انتخابات الكنيسة، بالمقابل بعد إحاطة أمنية أجراها مع رئيس المعارضة إير لابيد. إير لابيد ينفي ويقول بأنه كل ما تلقاه من نتنياهو لم يشير إلى وجود أساس حقيقي لتحذيرات نتنياهو من أن من وصفهم أعداء إسرائيل سيحاولون أن يهاجموها قبيل الانتخابات. وأيضا لابيد يشدد ويقول بأنه مهما حصل وتحت أي ظرف ستجرى الانتخابات في موعدها المحدد، كما كان الحال مع انتخابات السلطات المحلية التي جرت أيضا في زمن الحرب. التوترات بين إيران والولايات المتحدة مستمرة. إيران أيضا تقول بأنها ستهاجم وبأنها تحولت من يعني منطقة الدفاع إلى منطقة الهجوم، وأنها لن تنتظر وتقف مكتوفة الأيدي، وبأنه في حال شعرت بأن هناك تهديد حقيقي عليها أو على أراضيها فستقوم أيضا هي بالهجوم. ترامب بالمقابل بطبيعة الحال يدعي بأن وضع إيران سيء جدا وبأنها لا تستطيع أن تقوم

اليوم في هذا البرنامج سنتابع العديد من العناوين المحلية وبالأساس المحلية وأيضا كل ما يجري فيما يتعلق بالانتخابات بكل قضية شطب المرشحين لاسيما العرب طبعا، وسنوافيكم بكل التفاصيل وبكل الأخبار حتى وإن كانت هناك أخبار تكون الآن سنكون معها ونتابعها.

0: والآن دعونا نستمع إلى الشمس في دقيقة أهم الأخبار والعناوين التي كانت في الأخبار يوم أمس.
1: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يحذر من محاولات لمهاجمة إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، ويقول إن إسرائيل ستصل إلى من وصفهم بأعدائها في أي مكان وفي أي وقت. المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للدولة يؤيدان أمام المحكمة العليا منع سامي أبو شحادي من الترشح للكنيسة بزعم دعمه للكفاح المسلح في مقال نشره إبان هجوم السابع من أكتوبر. مستوطنون يحرقون مركبات ومنازل فلسطينية في المغير وجلود، ويعتدون على ممتلكات ويخطون شعارات عنصرية على منازل في المغير. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى توفير حماية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية ووضع حد لأعمال العنف المتكررة. تقارير لبنانية تفيد بتنفيذ القوات الإسرائيلية تفجيراً في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان بتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدتي حداثة وحولة. الرئيس اللبناني يحذر من أن تأخير إسرائيل تنفيذ اتفاق الإطار يبقي التوتر قائماً في الجنوب، ويعول على واشنطن للضغط عليها من أجل الالتزام بالاتفاق.
0: إذن كنا مع الشمس في دقيقة، وقبل أن ننتقل أيضا إلى العديد من الملفات نتطرق إلى حالة الطقس اليوم. بوجه عام الطقس سيكون غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، درجات الحرارة لا تتغير عن يوم أمس وتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. اليوم في القدس درجة الحرارة 25 درجة مئوية، أيضا في الجليل الأعلى 25، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا ويافا 28، النقب 29، وفي إيلات 33 درجة مئوية. وفعلا بدأنا نشعر بأنه الخريف هنا وبأن زخات من الأمطار سترافقنا لربما ونحن في الطريق أو في البيت. والآن مع بدء أيضا أكتوبر، هذا الشعور جميل بأننا نبدأ فصل جديد فعلا وشهر جديد، ولربما أيضا مستقبل أفضل ينتظر كل أبناء مجتمع العربي وأيضا أطفالنا. مع اقتراب الانتخابات لربما سيكون هناك تغيير، لربما سيكون هناك تحول في المشهد السياسي ينعكس في نهاية المطاف أيضا على مشاهد جميع مناحي الحياة الاجتماعية النفسية أيضا، في ظل كل ما يجري وكل ما يعنيه أبناء هذا البلد. إذن نحن نتحدث كثيرا في هذا البرنامج وكل البرامج الإخبارية بطبيعة الحال في الفترة الأخيرة عن الانتخابات، وكما نعلم معركة الشطب مستمرة وتتصاعد حتى بشأن مشاركة رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي في انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من تشرين الأول أكتوبر. فبعد قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح أبو شحادي، أيضا المستشارة القضائية طلبت والنيابة العامة من المحكمة العليا تأييد القرار، وتستند النيابة إلى مقال نشره أبو شحادي بعد أحداث 7 من أكتوبر، كان حتى بعد يوم واحد من أحداث 7 من أكتوبر، وترى أنه يندرج ضمن دعم الكفاح المسلح. أما سامي أبو شحادي فينفي تأييد العنف ويقول إن محاولة شطبه تستهدف التمثيل السياسي العربي. المحكمة ستنظر في القضية يوم الخميس. حول هذا الموضوع دعونا نستمع إلى مقاله المحامي محمد دحلي حول تداعيات هذا الأمر وأيضا التوقعات من ما سيجري غدا وبشكل عام حتى يوم الانتخابات.

0: أن رأيها الذي قدم إلى المحكمة العليا هذا الموقف هو بائس مخزي حسب رأيي، هو يتناقض مع سوابق المحكمة العليا في السابق، هو يطلب عمليا من المحكمة العليا الإسرائيلية أن تغير السوابق التي أصدرتها في الماضي ويطلب منها ما يسمى بلغتها أن تلائم المعايير التي وضعت في الماضي على هذه الحالة، خاصة أن 7 أكتوبر بنظرها هي حالة استثنائية. لو كانت المستشارة القضائية الحكومة أمينة للسوابق التي يعني زرعتها المحكمة العليا على مدى عشرات السنين في الماضي لكان النتيجة أو الاستنتاج المفروض أن تخرج به هو أن السيد سامي أبو شحادي لا يستوجب الشروط التي تتطلب الشطب بموجب القانون الإسرائيلي والسوابق التي وضعتها المحكمة العليا، ولكن للأسف هي أعطت موقف مغاير، هو موقف حتى أصعب من الموقف الذي قدمته أمام لجنة الانتخابات المركزية. أمام لجنة الانتخابات قالت أنه يعني على اللجنة أن تدرس بجدية إمكانية شطبه، الآن هي تنضم لقرار اللجنة وتدافع عنه وتقول أن هذا القرار قرار صائب وتريد من المحكمة أن تصادق على هذا القرار.
1: نعم.
0: بطبيعة الحال لسؤالك

0: هنالك وزن لرأي المستشارة القضائية للحكومة وموقفها عندما تكون ضد الشطب، هذا يساعد كثيرا المرشح أو القائمة المطلوب شطبها. يعني المحكمة قد ترتكز على ما تقوله المستشارة القضائية للحكومة كقرينة إضافية في إطار مسوغاتها عندما تصدر القرار، ولكن رأي المستشارة القضائية للحكومة هو ليس نهاية المطاف وهو ليس رأي حاسم. المحكمة العليا لديها القول الفصل، والقضاء في المحكمة العليا الذين سينظرون بهذه القضية بهيئة موسعة من تسع قضاء سيأخذون بعين الاعتبار موقف المستشار القضائي للحكومة، ولكن أيضا طعونات الأطراف بما في ذلك الطعونات المقدمة من قبل السيد سامي المشعدي.
1: لكن اسمح لي في بداية الحديث مستهل حديثة قلت بأن موقفها مخزي ولم يأخذ بعين الاعتبار كل المواقف السابقة فيما يتعلق بالشطب، يعني مواقف المحكمة العليا، لكن هذه المواقف كانت قبل 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر كل شيء في إسرائيل تغير، العقيدة الأمنية، الخريطة السياسية، حتى المجتمع الإسرائيلي. لماذا لن تتغير مواقف المحكمة العليا؟
0: صحيح أن المجتمع الإسرائيلي تغير، ولكن عندما نعمل بالقانون ونعمل حسب السوابق، السوابق تضع معايير قانونية وهذه المعايير القانونية تطبق على كل الأحوال، على كل الحالات. المعايير القانونية التي وضعت لم تقل بالماضي أنه في حالة أمنية استثنائية سنرمي كل هذه المعايير إلى سلة المهملات وسنتعامل بطريقة مختلفة. هناك معايير، المعايير تقول أن الهدف الممنوع، يعني تذكري أنه يعني الهدف الممنوع حسب القانون الإسرائيلي المادة 7 ألف، وهو دعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو لمنظمة تعرف إسرائيليا بالقانون على أنها إرهابية، هذه موجودة منذ زمان، يعني منذ زمن، ليس منذ اليوم ولم توضع قبل 7 أكتوبر. وعلى الرغم من ذلك عندما فسرت المحكمة هذا الموضوع، هذا البند في السابق، المحكمة العليا وضعت معايير صارمة جدا لشطب مرشح، وقالت فيما قالت أنه هذا الهدف الممنوع أي دعم الكفاح المسلح يجب أن يكون هدفا رئيسيا وبارزا للمرشح، يجب أن يكون جزء من عمله السياسي، يجب أن يكون رغبته بالانضمام للعمل البرلماني أن يكون هذا يعني طريقة أخرى من أجل يعني تحقيق هذا الهدف لاستعمال حصانته أو ما إلى ذلك. نحن نعرف أنه سامي أبو شهادي كان في الماضي عضو كنيست ولم يستعمل حصانته من أجل أن يعني ينفذ أو يسند هذا الهدف، هدف الكفاح المسلح بالدولة إسرائيل. وأيضا البينات الموجودة، نحن نتحدث عن مقال يتيم واحد فقط يفسر بتفسير معين على أنه يوجد به نوع من القبول أو الاستحسان لما حصل في 7 أكتوبر حسب تفسير المستشار القضائي الحكومي.
2: إذن استمعنا إلى المحامي محمد دحلي حول إمكانية شطب سامي أبو شهادي والقرار الذي ستنظر فيه المحكمة العليا يوم الخميس. طبعا هو قال بأنه تأييد المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة لهذا القرار وأيضا طلب من المحكمة العليا ما أن تؤيد هذا القرار لا يعني نهاية المطاف، وبأنه يجب النظر بكل الطعونات ضد سامي أبو شهادي، وبأنه كل ما يستند إليه هذا الإجراء هو بسبب مقال تيم واحد كما قال دحلي كتبوا سامي أبو شهادي بعد 7 أكتوبر بيوم واحد، وحتى تراجع عن أجزاء كبيرة من ما ذكر في المقال، وقال بأنه أن ذاك لم يكن يعرف حتى طبيعة هجوم 7 أكتوبر لأنه كتب يعني بوقت قريب جدا عن الأحداث. الآن دعونا ننتقل أيضا إلى أهم العناوين منذ يوم أمس وحتى اليوم. كل ادعاءات نتنياهو والإحاطات الأمنية التي يعني بدأت تتبلور بسبب ما يقول نتنياهو بأن هناك تهديدات، ويرجح بأن لربما ستكون هناك هجوم أو هجمات معينة ضد إسرائيل على جبهات مختلفة قبيل انتخابات الكنيست. لا نعرف ما إذا كانت فعلا تصريحات نتنياهو حقيقية قريبة من الواقع، أم أنها كما اعتدنا عليه لعبة سياسية جديدة يحاول بها أن يعرقل ويعطل ويؤجل أيضا موعد الانتخابات المقرر في 27 أكتوبر من الشهر المقبل. لابيد يقول بأنه بعد الإحاطة التي أجراها معه بأنه كل

0: ما قاله نتنياهو وكل ما تم إحاطته به في هذه في هذا الاجتماع لم يشير إلى وجود خطر حقيقي وفعلي، ولم تكن هناك مؤشرات حقيقية بأنه سيكون هناك هجوم فعلا على إسرائيل. وشدد لابيد بأنه لا يهم ما الذي سيجري، الانتخابات ستجرى في موعدها. يبقى السؤال، هل فعلا ما قاله لابيد سيكون حقيقيا وسيطبق على أرض الواقع؟ إذن دعونا نستمع إلى ما قاله نتنياهو حول كل هذه التهديدات، ولربما بدأ يحاول بأن يرهب الجمهور الإسرائيلي. دعونا نستمع إلى أقواله.
1: أنا كان ببسيس خيل الأوير עם הטייסים הגיבורים שלנו, עם צוותי הקרקע הנפלאים שלנו. אנחנו פועלים כל הזמן בכל הגזרות. שלשום חיסלנו את המחבל הניתב שחטף את נוער גמני ואת אבינתן אור. החזרנו אותם, חיסלנו אותו. הלילה חיסלנו את מחת חמאס בצפון הרצועה, הוא הצטרף לקודמיו, שגם אותם חיסלנו. בסך הכל בשבועות האחרונים חיסלנו למעלה מ-100 מחבלים, זה רק בעזה. כמובן שפועלים גם בלבנון, ואתם זוכרים מה עשינו לרכס על איתר. יש הישגים כבירים, אבל יש גם לחצים כבירים. והלחצים הם לסגת. לוותר על ההישגים הגדולים שהושגו בגבורת לוחמנו. אני לא נותן לזה לקרות, אני לא אתן לזה לקרות. ועוד דבר, יש לנו סימנים שלקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
0: إذن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتحدث بداية في المقطع الصوتي الذي استمعنا إليه إلى كل الإنجازات بين قوسين التي تقوم بها إسرائيل وتنجح بأن تغتال أشخاص في لبنان وأيضا في غزة، ويقول في نهاية التسجيل الصوتي بأنه هو لن يسمح بأن يكون هناك أي تهديد، وبأنه فعلا هناك مؤشرات على وجود مخاطر معينة على إسرائيل قبيل الانتخابات. دعونا ننتقل الآن إلى لبنان، لبنان الذي لم يشهد فعلا أي هدوء منذ اتفاق وقف إطلاق النار، ورغم اتفاق وقف إطلاق النار التوتر هناك يستمر والضربات الإسرائيلية مستمرة، وأيضا خلافات هناك بشأن انتشار الجيش اللبناني بدلا من الجيش الإسرائيلي. حول هذا الموضوع دعونا نستمع أيضا إلى مقال الصحفي فارس أحمد عن استهدافات في مناطق يتواجد فيها الجيش اللبناني.
2: لكن من ناحية العملية، الجيش الإسرائيلي يعني استهدف خلال الأيام الماضية محيط مراكز للجيش اللبناني منتشرة أساسا في المناطق التجريبية في جنوب لبنان. ما حصل الأمس واليوم هو تكرار لنفس التجربة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، هو لا يابى حقيقة بوجود الجيش اللبناني أو حتى انتشار، ويقوم باستهدافات يعني مباشرة بالقرب من مراكز الجيش اللبناني. يعني هذه الرسائل أو هذه الرسائل النارية تلقفها الجانب اللبناني ممثلة بها الحكومة اللبنانية بأنه الجيش الإسرائيلي مستمر باستهدافاته وبالخريطة التي رسمها حتى داخل المناطق التجريبية، حتى يعني يصل إلى الهدف السياسي الذي هو يريده من خلال كل هذه المناطق. حقيقة يعني ما حصل ويحصل اليوم كان

0: الجليل الغربي ومنطقة الجولان، هل هناك أي تقارير ميدانية لربما تفيد بتكثيف وتيرة القصف، أم أن يعني ما حدث اليوم هو مع الأسف ذات الروتين الذي يحدث كل يوم؟
1: لا، وحقيقة الجيش الإسرائيلي عندما يقوم بتفجيرات ضخمة جدا ما يكون يستهدف فيها مخازن للأسلحة كما يزعم، أو يعني مناطق تواجد فيها عناصر المقاومة اللبنانية، هو لا يكشف عن ذلك بكل بساطة ويقوم بالاستهداف بشكل مباشر. إنما عندما يقوم بتفجيرات معينة يكون هناك على تواصل مع قوات اليونيفيل والجانب اللبناني ويقول بأنه سوف يفجر في تلك المناطق. ما يختلف عن التفجيرين أو عن عمليات الاستهداف هو بأنه هو يريد استهداف مناطق خاصة لحزب الله، أماكن تواجد لبعض الأفراد وأكيدات حزب الله، أو يعني مخازن الأسلحة وإلى ما هنالك. أما التفجيرات الثانية فهي يعني في أغلبها تكون نسف لمباني سكنية و يعني تسوية هذه البلدات، ما تبقي من تلك البلدات والقرى تسويتها بالأرض، وأيضا الاعتداء على المشافي، إحراق ما تبقى من مستشفيات في تلك البلدات، وحتى المدارس يعني لم تسلم من البطش الإسرائيلي. يعني اختصار ما يحصل هو يريد الجيش الإسرائيلي ترسيخ المعادلة التي أوجدها خلال الهدنة، هذه المعادلة بأن معظم أو كل المناطق التي تواجد فيها انتشر فيها الجيش الإسرائيلي تحت السيطرة الإسرائيلية، ولن ينسحب منها بالمنظور القريب، إنما لربما يكون هناك تفاهمات معينة بالمنظور البعيد، ولكن فقط هي المناطق التجريبية هي موضع خلاف ما بين الحكومة اللبنانية والطرف الإسرائيلي، ويعني يطلب دائما من حتى عبر الوسيط الأمريكي، يطلب دائما من الجانب اللبناني عدم الحديث في الوقت الحالي عن المناطق الأمنية التي تواجد فيها جيش الإسرائيلي.
2: إذن بحسب الصحفي فارس أحمد من لبنان، هو يقول بأنه انسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني يبدو أنه لن يكون في المستقبل القريب، لربما الحديث عن كل هذه الخطط هو للمدى البعيد وليس الآن، ويقول بأنه السيطرة الإسرائيلية واضحة على مناطق لبنانية معينة، وبأن التفاهمات ليست فعلا لم تطبق حتى الآن بشكل فعلي على أرض الواقع. ما زالت الاستهدافات مستمرة، ما زالت الضربات مستمرة، والوضع في الجنوب اللبناني لربما تحسن قليلا ولكنه بعده يعد في نطاق منطقة حرب وتوتر بشكل كبير جدا.

0: ننتقل الآن إلى الضفة الغربية وإلى كل الاعتداءات التي فعلا يعاني منها سكان المنطقة، التي يعاني منها الفلسطينيون في المناطق التي أو بالأخص المناطق المحاذية للمستوطنات. الآن دعونا نتطرق أيضا إلى ما جرى وفعلا أثار استنكارا واسعا وغضب شديد. كانت هناك مقاطع مصورة من منطقة باب العمود في القدس، والتي سجلت اعتداء مستوطنين على فلسطيني مسن وركله أثناء مروره في المكان، وأيضا قاموا بتوثيق فعلتهم في بث حي على تطبيق تيك توك. الحادثة جاءت وسط مضايقات واعتداءات شهدتها البلدة القديمة بالتزامن مع عيد العرش اليهودي. دعونا نستمع إلى ما قاله الحج أحمد فؤاد الحسيني، الذي فعلا هو نفسه تعرض للاعتداء مع كل الأسف. دعونا نستمع إلى ما قاله.
1: هذا كان اليوم الصبح عند الساعة 6:35 تقريبا، كنت طالع على الشغل من البيت، ولما وصلت باب العمود كان كثير في الطريق وأنا طالع مستوطنين. ولما وصلت باب العمود اعتدوا علي باب العمود.
2: نعم، وأنت تقول أنه هذا كان بساعات الصباح مش بساعات الليل.
1: نعم هذا الصبح الساعة 6:35 تقريبا.
2: وما كان أي يعني اعتداء قبل أو عفوا احتكاك مباشر بيناتكم، وإنما بس يعني لمحوا ملامحك العربية؟
1: أبدا كنت أنا ماشي وصار بمشي، يعني صالع كنت بأول درج باب العمود.
2: نعم.
1: وعلى فجأة وعلى غفلة هجموا علي وصاروا يضربوا في يسدوا علي في بجريهم وبديهم، وحاولت أشرد قديش بقدر، وكنت طول الوقت وأنا بشرد هم بضربوا فيي، لعند ما اندبيت دبوني فوق في آخر الدرجات اندبيت وضربوني كمان، وأنا برضو مدبوب يعني ودبوني كمان مرة.
2: نعم. يعني هذا حادث يعني مؤسف جدا، وكمان مرة الحمد لله على السلامة. كانت مقطع الفيديو مرعب لهذه الكمية من الناس بتحاول تعتدي على شخص أعزل بهذا المحل تحديدا على الدرج. في هناك أبراج لقوات حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية، ما حداش تدخل؟
1: أنا في المحل أول ما دخلت باب العمود كان في كثير جنود واقفين تحت، ولما تعديت عنهم تقريبا بعشرة متر أو ما بعرفش إذا أكثر شوي صار علي الاعتداء. ما شفت أي حدا فيهم لحتى دبوني وضربوني، وهذا ما شفت أي حدا تدخل لا من شرطة ولا من جيش ولا من أي حدا.
2: نعم، هذه هي صورة الحال. الآن أنت كمواطن مقدسي حاج نعم. أحمد كيف تشعر بعد هذا الحادث؟
1: بشعر طبعا أنا يعني كل أسف بشعر إنه يعني حياة صعبة جدا. هم بيحاولوا بكل الطرق يعني إنه فلتين الناس، فلتين هم اللي فلتينهم، فلتين الزعران في الطريق باب العمود في وقت بباش كنت لوحدي بمشي، أو كان يمكن شخص ما بعرفش إذا كان وراي حدا. أنا شفت بعدين لما اعتدوا علي وهذا بطلت أنا في يعني ما بعرفش شو كان يصير معي، لأنه كان كل فكري إنه أقدر أخرج من هذا المكان اللي أنا تعرفت فيه للضرب.
2: وكيف خرجت في النهاية حج أحمد؟
1: ضليتني لعند ما شفته بالفيديو، إذا شفته التصوير لعند ما ضربوني، وأنا يعني لما اندبيت أول مرة وثاني مرة.
2: نعم.
1: وتمكنت اني اشرد، يعني تمكنت اني اشرد حتى ما يعني بدون ما كنت صاحي.
2: يعني وصلت الركض انت تقول، ومش انه في حدا حاول ينقذك
1: ولا حدا، حتى بالتصوير تبعهم هذا كمان انه طول الوقت يعني في التصوير وانا بحاول اهرب وهم بضربوا فيي بالحافية.
2: نعم. وهل تعرضت قبل في المدينة من يعني اعتداء من قبل المستوطنين أم يعني هذه المرة الأولى؟
1: اعتداء بالضرب هذه مرة أول مرة يعني، أما بالشتم وهذا تعرضت كثير أن أكون طالع الصبح على مكان العمل ويشتموا ويشكوا كلام فاضي ويبزقوا حكي من هالشكل صار معي، أما أنه ضرب هذه أول مرة بيعتدوا علي بالضرب.
2: وأنت تسكن أيضا في البلد القديمة حاج أحمد؟
1: نعم.
2: وأنت تسكن في البلدة القديمة؟
1: أنا بسكن في البلد القديمة، نعم أنا سكان البلد القديمة تقريبا 40 سنة.
0: إذن هذا كان الحاج أحمد فؤاد الحسيني الذي تعرض لاعتداء من قبل مستوطنين في منطقة باب العمود، يقول بأنه حتى بعد أن اعتدوا عليه ووقع سقط أرضا قاموا أيضا بالاستمرار في ضربه، وحتى حينما حاول يهرب وكان وحيدا وكان حتى في طريقه إلى العمل الوضع في منطقة القدس في الضفة الغربية سيء جدا فعلا بالنسبة للمواطن العادي الذي يحاول أن يكسب لقمة العيش، أن يخرج إلى العمل ويجد كل هذه المضايقات. حتى يقول بأنه قبل الاعتداء عليه جسديا كانت هناك دائما اعتداءات لفظية ومشادات كلامية من قبل المستوطنين. دعونا الآن ننتقل إلى عرابي. 3 أشخاص أصيبوا في حريق مبنى اندلع مساء الثلاثاء في عرابي. المحل أو العمارة تضم محل تجاري وفوق المحل التجاري بيت مأهول. حول هذا الموضوع معنا الشيخ مجدي خطيب من اللجنة الشعبية في عرابي وأيضا أخ صاحب البيت المحروق. صباح الخير الشيخ مجدي. صباح الخير.
3: صباح الخير والسلام ورحمة الله وبركاته.
0: بداية بدي اطمنا عن وضع المصابين، كيف وضعهن، شو حالتهن بعدهن بالمستشفى؟
3: أولا نشكر اتصالكم إن شاء الله رب العالمين.
0: أهلا.
3: ونشكر كل من اتصل وسأل واطمئن إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين أول ما نقول في هذا الموقف قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل حال. الإصابات مثل الإصابات ربنا لطف طبعا ما في إصابات كثيرة سوى بعض الإغماءات صحيح، لكن أحد الشباب اللي أصيب بجرح في كفه حين حاول كسر أحد الشبابيك لينقذ الأم وابنها، وقد نقل طبعا للمستشفى وتم إجراء يعني قطب للجرح تبعه.
0: يعني هذا الشاب هذا الشاب يسكن في البيت أم أنه جاء للمساعدة؟
3: هذا الشاب يعني من جيراننا طبعا أحد الشباب الجيران. فنسأل الله عز وجل أن يكفيه طبعا ويعفيه وأن يجزيه خير الجزاء إن شاء الله.
0: نعم. وباقي يعني ذكرت بأنه كان يحاول أن ينقذ الأم وابنها،

0: ماذا عن باقي المصابين؟ هل ما زالوا في المستشفى؟ كيف هي حالتهم الآن؟
1: ذلك بالنسبة للإصابات، أنا بدي أصحح في الإصابة سوى هذا الشاب فقط.
0: فقط هذا الشاب.
1: والإغماءات فيش الحمد لله رب العالمين، يعني اليوم بسلام إن شاء الله رب العالمين.
0: طب هل عرفتم أي شيء عن نقطة بداية الحريق؟ هل هناك تحديد رسمي لسبب الحريق؟
1: لا يوجد تحديد رسمي إلى الآن، أما أغلب الظن تماس كهربائي لعله.
0: وكان كبير جدا الحريق.
1: حريق جدا كبير، نعم.
0: يمكن أن تصف لنا لربما حجم الضرر في المحل التجاري وفي الشقة السكنية؟
1: نحن نتحدث عن طبعا حريق بيت أخوي إسماعيل وبيت أخي برضو أمجد،
0: يعني هني بيتين فوق بعض، كأنه
1: بيتين فوق بعض. وتحتهم أيضا محمص الشام احترق بالكامل، واللي من المنطقة محمص الشام التابع لأخوي إسماعيل. كانت ساعة صعبة طبعا على العائلي وعلينا جميعا، لكن الحمد لله لطف الله عز وجل، لطفه كان كبير، والأهم أنه الجميع بخير، لم تقع إصابات يعني كبيرة سوى ذلك الشاب الذي تحدثنا عنه.
0: طب العائلة أين هي موجودة الآن، بما أنك تقول بأنه الضرر كبير جدا وبأنه المبنى يعني لربما من ما فهمته من حديثك احترق بالكامل، فأين تتواجد العائلة الآن؟ ما هي احتياجاتها العاجلة في الساعات والأيام المقبلة، يعني من حيث المقومات الأساسية للحياة؟
1: الحمد لله تيسر أن ارتكن العائلتين عند الأقارب. الحمد لله الأقارب يعني قاموا بالدور، والآن يعني العائلات موجودين عند الأقارب في بيوت إن شاء الله، كل شيء كلهم يسر إن شاء الله الحمد لله رب العالمين.
0: هل كانت هناك أيضا ضرر، يعني هل أصيبت مباني مجاورة أو تأثرت يعني محال تجارية أو بيوت كانت يعني بجانب المبنى المتضرر أو المحروق؟
1: نعم، في بيت طابق أرضي أيضا تأثر، وبيوتنا تأثرت من يعني شوية ضرر في قضية الدخان والروائح وما إلى ذلك، والحرائق وأضرار الحرائق من ما يحيط البيت طبعا.
0: طب بما أنك أيضا من اللجنة الشعبية، يعني ما الذي قامت به اللجنة، بعيدا عن كونك أخ صاحب البيت، ما الذي قامت به اللجنة الشعبية ولربما البلدية أيضا لمساعدة المتضررين؟ هل كان هناك يمكن أن نقول حملة دعم لهذه العائلة؟
1: صحيح، قبل الشكر للجنة الشعبية لابد من كلمة شكر للشباب فعلا الذين وصلوا للمكان، ويعني رأينا مشهد حقيقة
0: يثلج الصدر.
1: طبعا مئات الشباب وصلوا ومدوا يد العون لمساعدة حتى الإطفائية في إطفاء الحريق، فالحمد لله رب العالمين. أيضا الشكر قبل اللجنة الشعبية لأصحاب المعدات الثقيلة والخفيفة وإلى كل من عمل معهم، فلهم دور مبارك في تنظيف جزء كبير من أثار الحريق. هذا يعني عمل متعب وكبير، وقد بادروا يعني إليه في وقت كنا بحاجة فيه، وفعلا إلى يعني يد تمتد للمساعدة، فجزاهم الله عنا كل خير. طبعا الشكر موصول الآن للجنة الشعبية، وقفتهم متابعتهم سؤالهم دعوتهم لاجتماع طارئ اليوم كيف وصلني، والشكر أيضا للبلدية على حضورها واهتمامها. ما شاء الله، الله يكرمهم ويحفظهم إن شاء الله، ونقدر ذلك ونحفظ ذلك لأصحاب.
0: يعني حضرة الشيخ مجدي، المشهد الذي تصفه فعلا يفرح القلب، خاصة في ظل كل ما نمر به في المجتمع العربي من مشهد الجريمة والعنف، حينما نرى بأن هناك شبان يساعدون في مثل هذه الحالات وبأن المجتمع يقف متكاتفا، فعلا هذا أمر يفرح.
1: طبعا مشهد يعني يؤكد على أن مجتمعنا يبقى مجتمع طيب تغلب عليه صفات الخير، وهذا ما دائما ننادي فيه ونؤكد عليه. مجتمعنا لا كما يقولون مجتمع أسود، مجتمع ظلام، مجتمع كله عنف بعنف، يعني هذه الشريحة التي تبث فينا عنفا تعد على أصابع اليد، لكن مجتمعنا في الداخل الفلسطيني بطبعه بكبيره مجتمع طيب تغلب عليه صفات الخير، وهكذا ما نعرف عن مجتمعنا الحمد لله.
0: طب سؤال أخير يعني عن الحادث نفسه، هل كانت هناك صعوبة معينة واجهتها طواقم الإطفاء للوصول إلى المبنى؟ هل تأخرت في الوصول؟
1: أقول التالي في هذا السؤال، هو جدا مهم. أولا حقيقة يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. هنا لابد من شكر طبعا لطاقم الإطفاء، وصلوا صحيح.

0: الرياغة الأولى وصلت سريعا، بذلوا جهد حتى تمت السيطرة على النار، وفي الوقت نفسه لابد من ملاحظة من باب الحرص على سلامة الناس.
1: أكيد. أود
0: أن أذكر أمرين لاحظناهم في الميدان. السيارة الأولى التي وصلت يعني ما كانت ممتلئة بمادة الإطفاء، بعد دقيقتين ثلاث يعني زي ما تكون انقطعوا ما معهم.
1: لربما هذا أثر أيضا على أنه يقل الضرر.
0: طبعا لو أن السيارة ملانة كان قل الضرر، ولو أن السيارات الثانية وصلت أيضا بأسرع كان أيضا الضرر أخف. أيضا ملاحظة ثانية لاحظناها، بعض الخراطيم التي استعملوها رأيناها كانت فيها تمزقات. نعمل طبعا أن تجري مراجعة هذه الأمور، لأن الجاهزية في مثل يعني هكذا حوادث
1: مهمة جدا طبعا،
0: وكل دقيقة يعني قد تصنع يعني فرق. يعني إلى أن وصلت التعزيزات سبحان الله.
1: وقديش أخذ لها وقت هاي التعزيزات تتوصل؟
0: والله ما الواحد ما جمع وكان يعني ولا ساعة، لكن إلى حين وصلت التعزيزات الذي ساعد يعني رجال الإطفاء وقفة الشباب إلى جانب طاقم الإطفاء، يعني هني من مسكوا الخراطيم بأيديهم الشباب مع رجال الإطفاء، وأنا واحد منهم يعني طبعا، وساعدوا بكل تضحية حتى تمت السيطرة على النار. وأنا أتحدث عن عشرات الشباب ممن ساعدوا الإطفاء.
1: لا الحديث الذي تقوله والمعلومات التي تزودنا بها مهمة جدا، يعني كما قلت حرصا على أنه لا تتكرر مثل هذه الحوادث في المستقبل.
0: الحمد لله.
1: طيب الشيخ مجدي خطيب من اللجنة الشعبية في عرابي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإحاطات حول كل ما جرى، وفعلا نأمل بأنه تكون هذه الحادثة الأخيرة في البلدة وأيضا بشكل عام، ويكون هناك حرص أكبر أيضا من قبل الطواقم المختصة طواقم الإطفاء في حال وقوع مثل هذه الحوادث بأن تكون مجهزة بالكامل. شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: أجدد الشكر لكل من وقف معنا، الشباب والجيران والأقارب أصحاب المعدات وللإخوة في اللجنة الشعبية والبادية ولطاقم الإطفاء ولكل من اتصل وسأل ودعا، ونسأل الله الشفاء طبعا للشاب المصاب، وأن يعوض طبعا أخوي والعائلاتهم بالخير إن شاء الله، وأن
1: يحفظهم
0: جميعا. وهنا لابد من رسالة لو سمحت لي.
1: تفضل.
0: يعني حقيقة ما هون علينا كأهل بيت أننا وأثناء الإطفاء كنا نستذكر الأهل في غزة، هذا كان يهون علينا، فمن رأى مصاب غيره يهون عليه مصابه. الحمد لله رب العالمين، الله يكرمك ويبارك فيك.
1: أكيد. شكرا شكرا على كل هاي المعلومات. شكرا على المداخلة. نهارك سعيد.
0: الله.
1: إذن فعلا كل ما استمعنا إليه الآن حول ما جرى في عرابي، حول التكاتف الذي سيطر على المشهد أثناء احتراق المبنى، يثلج الصدر ويذكرنا بأنه الخير ما زال موجود، وبأننا مجتمع طيب كما قال الشيخ. وفعلا نأمل بأن يعني يكون هناك فرصة للعائلة بأن تبدأ من جديد وألا تواجه الكثير من الصعاب. وأيضا من المهم جدا ما ذكر في المقابلة بأن طاقم الإطفاء لربما وصل ولم يكن مجهزا بالكامل، هذا أيضا مهم في المستقبل في حوادث مثل هذه، بأن يقلل الضرر لربما لو كانت الطواقم جاهزة بالكامل من ناحية عدد الأشخاص الذين يعملون وأيضا المعدات الموجودة معهم.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفائدة.
2: الشمس دائماً.

0: وعبر فيش حدا هون عرأيه ريشة
1: عرأيه ريشة كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريت للداوي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل فرحات، وإليكم التفاصيل. أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه أجرى إجازة أمنيا مع رئيس المعارضة يير لابيد. وقال مكتب نتنياهو أن الاجتماع تضمن استعراضا استخباراتيا حول تحذيرات تتعلق بهجمات محتملة على جبهات مختلفة في إسرائيل في الفترة التي تسبق انتخابات الكنيست. من جانبه قال رئيس المعارضة يائير لابيد عقب إحاطة أمنية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن انتخابات الكنيست ستجرى في موعدها المحدد تحت أي ظرف، كما جرت انتخابات السلطات المحلية في زمن الحرب. وأضافت مصادر مقربة من لابيد أن الإجازات التي تلقاها في لقائه نتنياهو لم تشير إلى وجود أساس حقيقي لتحذيرات نتنياهو من أن أعداء إسرائيل سيحاولون مهاجمتها قبيل الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر المقبل. في سياق متصل، تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوترات مع إيران، واصفا

0: وضع إيران بالسيء جدا. بالمقابل أقر ترامب بأنه لا يعرف بعد ما إذا كانت طهران ستتراجع. قال موقع أكسيوس إن جهود الوسطاء القطريين الرامية لإحداث اختراق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران لم تحقق سوى تقدم ضئيل، إذ لا يبدي أي من الطرفين استعدادا للمرونة. وقال الموقع إن قطر تعتزم مواصلة جهودها، إلا أن المسؤولين بدأوا يشعرون بإحباط متزايد. ووفقا لبعض المصادر، تهدف الخطة القطرية إلى تلبية مطالب إيران المتعلقة برفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري. وفي الوقت ذات اقناع طهران بإبداء مرونة بشأن برنامجها النووي. كشف رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه أبلغ من قبل الجانب الأمريكي قبل نصف ساعة فقط من بدء الحرب في إيران. في سياق متصل وصف رئيس الوزراء القطري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمجرب حرب، وأكد أن جرائم حرب وإبادة جماعية ترتكب في قطاع غزة. بالمقابل رفض آل ثاني مزاعم رئيس الحكومة السابق نفتالي بنت الذي وصف قطر بأنها دولة معادية. صوت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين تقريبا لصالح مشروع قانون يلزم إدارة ترامب بتقديم تقرير حول حقوق الإنسان فيما يتعلق بممارسات إسرائيل في الضفة الغربية، بما في ذلك فحص ملابسات مقتل مواطنين فلسطينيين أمريكيين. وقد أجهضت المبادرة في نهاية المطاف بتصويت 51 عضوا ضدها مقابل 47 مؤيدا. ويعكس هذا التصويت توجها متزايدا داخل الحزب نحو المضي قدما في إجراءات عقابية ضد إسرائيل بتزامن مع مشاريع قوانين جديدة اقترحها ديمقراطيون بارزون لفرض عقوبات بسبب أنشطة البناء الاستيطاني. أدانت وزارة الخارجية الأمريكية العنف الإجرامي الذي تمارسه جميع الأطراف في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب حادثة شارك فيها أكثر من 100 مستوطن في أعمال عنف وتخريب في قرية جالود الفلسطينية الواقعة بالقرب من نابلس. كما أكدت الوزارة أن الولايات المتحدة تدعم بدء تحقيقات واتخاذ إجراءات قانونية مناسبة بحق المسؤولين. في الشؤون الدولية، تغادر القوات العسكرية الأمريكية القواعد في العراق منهية وجودا عسكريا استمر أكثر من عقدين منذ الغزو الأمريكي عام 2003، فيما تستعد واشنطن لإعادة تموضع جزء من قواتها في الأردن ومواصلة مهام مكافحة تنظيم الدولة أو داعش من هناك. وبحسب مسؤولين أمريكيين، أنهت واشنطن عملياتها العسكرية الرسمية في العراق بعد نقل معدات وأفراد من قاعدة أربيل وسحب بطارية صواريخ باتريوت للدفاع الجوي كانت متمركزة في محيطها. ومع ذلك ستحتفظ واشنطن بقدرات استخباراتية واستطلاعية في المنطقة تتيح لها تنفيذ عمليات داخل العراق عند الحاجة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام ومعتدل في معظم المناطق، ولا يطرأ صغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 40 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. في القدس وفي الجليل الأعلى اليوم 25 درجة مئوية، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا ويافا 28، النقب 29، وفي إيلات أخيرا اليوم 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: معكم الساعة الأولى من البرنامج من السابعة وحتى الثامنة، والآن نحن معكم في الساعة الثانية. في الساعة الأولى تحدثنا عن ادعاءات نتنياهو بأن هناك تهديدات تواجه إسرائيل قبيل انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر المقبل. تحدثنا عن شطب ترشيح سامي أبو شحادي وأيضا تأييد المستشارة القانونية لهذا الأمر، وأيضا طلب المحكمة العليا بأن توافق على الشطب بشكل نهائي. وطبعا ذكرنا بأن المحكمة العليا ستنظر في هذا الملف يوم الخميس غدا. أيضا تطرقنا إلى الاعتداء على رجل أثناء توجهه إلى العمل في منطقة باب العمود من قبل مستوطنين، حادثة مؤسفة بالفعل. وأيضا تحدثنا عن عرابي، كان هناك حريق في مبنى مكون من 3 طوابق، و يعني بشكل يبعث على الأمل كانت هناك مساعدة من جميع الأشخاص الذين تواجدوا في محيط المنطقة، والعائلة بخير وموجودة بأمان ولم تكن هناك إصابات. الآن نحن إلى ملف آخر، تقرير جديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. التقرير يكشف عن تحديات متفاقمة في جهاز التعليم في إسرائيل في ذات الوقت التي أثرت فيه نتائج امتحانات بيزا تراجع تحصيل الطلاب إلى أدنى مستوى له. حول هذا الموضوع معي عبد الله خطيب مدير المعارف العربية سابقا. صباح الخير أستاذ عبد الله.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يعطيك ألف عافية. بداية بدي أسألك بشكل شخصي، الرقم أو النتيجة التي توقفت عندها أنت عند بداية التقرير، عند قراءة التقرير؟
1: أولا يعني عندما قرأت كل ما يتعلق بتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمي، يعني نظرت أولا إلى كل ما يتعلق بقضية التحصيلات العلمية، ووجدت الفارق الكبير في كل ما يتعلق بقضية تحصيلات امتحانات الطلاب في امتحانات البيزا.
0: بدي أطلب منك أستاذ عبدالله، بدي أطلب منك تعطينا هيك شوي إحاطة عن تفاصيل التقرير أو المعطيات الموجودة فيه عشان كمان المستمعين يكونوا أكتر على علم بما نتحدث عنه.
1: أولا يعني إحنا نتحدث عن دراسة اللي هي دراسة عالمية اللي تجرى من قبل منظمة التعاون الاقتصادي العالمي اللي إحنا بنسميها OECD، اللي تجرى مرة كل 3 سنوات، عمليا بتفحص كل ما يتعلق بقضية التنور أو التنور العلمي الرياضي والقرائي. هاي القضية كمان قضية اللي هي قضية مهمة جدا. بعدين بتفحص كل ما يتعلق بقضية عن طريق استبيانات رضا والمعلمين والطلاب عن جهاز التربية والتعليم. في كمان هناك نماذج للأهل أو الاستبيانات للأهل. السنة هاي قبل شهر احنا طلعنا على نتائج تحصيلات الطلاب في الامتحانات العالمية اللي احنا بنسميها البيزا، في الوعي القرائي في الرياضيات وفي العلوم، وكل التحصيلات اشارت بشكل واضح الى تراجع كبير في كل ما يتعلق بقضية تحصيلات الطلاب في اسرائيل.
0: لماذا يعني بحسب رأيك استاذ عبد الله؟
1: اسرائيل اقل من المعدل العام في دول او في منظمة الدول العالمية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي البحث اشار فيه، غير انه في عندك انخفاض في كل ما يتعلق بقضية تحصيلات الطلاب في الامتحانات العالمية، واحنا بنحكي عن طلاب اللي هني بالصف التاسع والعاشر، اغلبهم بالصف العاشر، في كانت عندك نتيجة واضحة انه لما انطوا استبيان للطلاب شافوا انه 38% من الطلاب في المرحلة الثانوية بقولوا انه المدرسة عمليا هي مش المكان اللي ممكن ننطيهن دافعية للتعلم. هذا كمان معطى اللي هو معطى مقلق جدا. صح. انه عمليا بيشوفوا انه المدرسة مضيعة للوقت. التقرير الأخير اللي احنا شفناه البارحة اللي نشر قسم من النتائج، اللي بقول لك اولا انه متوسط عدد الطلاب في الصف في المدارس الابتدائية في اسرائيل هو 28 طالب، واذا انت بتاخده منظمة الدول العالمية بتشوف انه 21. يعني انت بتحكي هون عن اكتظاظ اكثر في كل ما يتعلق بقضية عدد الطلاب في الصفوف، صفوف مقتضة. النقطة الثانية اللي اثارها التقرير انه ارتفاع كبير في عدد الطلاب، وبشكل واضح قالوا انه راح يرتفع عدد الطلاب اللي هن بين 5 سنوات ل 14 سنه ب 16% بحلول العام اللي هو 2033، وهذه الزياده عمليا هي الاكبر من بين دول منظمات التعاون الاقتصادي العالمي.
0: طيب اذا
1: اللي اشاروا عليها واللي هي كمان مهم جدا بالنسبه لي، كل ما يتعلق بقضيه اجور المعلمين، يعني راتب المعلم المبتدئ في اسرائيل أقل بعشرات بالمئة من متوسط الأجور في الدول المنظمة، والنقطة كمان الأخرى قضية الاستثمار في الطفولة البكري، وشاف هناك التقرير أنه في عندنا أدنى مستوى من بين الدول اللي

0: هي الدول اللي هي دول التعاون الاقتصادي والتنمية اللي احنا بنسميها OECD.
1: طيب خلينا نتطرق الآن إلى كل نقطة تحدثت عنها، لأنه جميع النقاط المذكورة في التقرير مهمة جدا ومقلقة جدا أيضا. بداية نتحدث عن تراجع في التحصيل العلمي في إسرائيل، لماذا برأيك؟
0: أولا يعني دولة إسرائيل مرت بفترة صعبة. إحنا نتحدث عن دولة إسرائيل اللي مرت والعالم مر أولا في أحداث الكورونا اللي كانت على مدار سنتين متتاليات، وكان التعلم هو تعلم عن بعد. النقطة الثانية اللي كانت اللي هي قضية الحرب اللي استمرت بعد 7 أكتوبر اللي استمرت أكثر من سنتين، كان قسم من الوقت كبير الطلاب كانوا يتعلموا عن بعد، هاي كمان نقطة تانية. والنقطة الثالثة إنه كل ما يتعلق بقضية الامتحانات العالمية، بالامتحانات العالمية إحنا خاصة بامتحانات البيزا إحنا من قصص كل ما يتعلق بقضية التحصيل العلمي للطالب، إحنا منقيس هنا المهارات اللي اكتسبها الطالب في التعلم في المرحلة اللي هي الابتدائية والثانوية، وهي النقطة اللي هي النقطة المهمة. النقطة الثانية اللي مهم جدا انه انا اثيرها، انه انا بديش القي اللوم على جهاز التربية والتعليم. ليش؟ في عندك مفارقة كبيرة. المفارقة الكبيرة لما انت بتطلع على تحصيلات الطلاب في امتحانات البقروت او النشر الاخير اللي نشر في الاسبوع الماضي، عدد الطلاب اللي عمليا خلصوا 5 وحدات رياضيات، 5 وحدات لغة انجليزية، و5 وحدات فيزياء، بتلاحظ انه في عندك ارتفاع في نسبة الاستحقاق وفي نسبة الحاصلين على شهادات اللي هي شهادات موجودة عالية. أسوة بالامتحانات العالمية، الطلاب في دولة إسرائيل وللأسف الشديد لا يولون أهمية كبيرة للامتحانات العالمية. ليش؟ لأنه هاي بتنحسب لهنش لا للمدرسة ولا بتنحسب للطالب، عشان هيك بشوفوش في الامتحانات العالمية مهمة اللي هي مهمة وطنية. النقطة الأخرى،
1: بالتالي هل هذا يقول بأنه يعني التقرير لا يظهر حقيقة الأمر أو الواقع الحقيقي يعني في المدارس؟
0: إذا أنت بتأخذ التقرير وبتقارن التقرير هذا مع 3 محاور أساسية، أولا تحصيلات الطلاب في امتحانات البقروت، النقطة الثانية كل ما يتعلق بقضية التميز ونوعية شهادة البقروت، وكل ما يتعلق بقضية الالتحاق في مؤسسات التعليم العالي، يعني في 3 محاور الأخيرة أنه بتشوف عندك ارتفاع، في المحور اللي هو الامتحانات العالمية بتشوف أنه في عندك انخفاض. بشكل واضح أنا كان في عندي استعراض لهذه القضية مع بما يقارب 30 مدير.
1: ولكن يعني أيضا كل المعلومات التي ذكرت في التقرير والتي ذكرتها أنت في بداية المقابلة هي أمور نحن نعلم بها فعلا، اكتظاظ الصفوف، أن عدد الأطفال سيزيد في المدارس، التحصيل العلمي المتدني حتى ولو كان هناك ارتفاع ولكنه متدني، وأيضا كل ما يتعلق بأجور المعلمين. يعني هذه نقاط وقضايا الجميع يعرفها فيما يتعلق بالمدارس.
0: عشان هيك النقطة المركزية اليوم احنا اليوم وصلنا لوضع اللي هو عمليا وضع صعب جدا. لما انت بيكون عندك وضع صعب جدا، انا كنت بتوقع من ايش؟ كنت بتوقع من متخذي القرار على صعيد الدولة وعلى صعيد وزارة التربية والتعليم، تعالوا يا عمي نعين لجنة خارجية لفحص كل ما يتعلق بقضية جهاز التربية والتعليم في إسرائيل، وتعالوا نحط خطة اللي هي ل10 سنوات لتعزيز مكانة جهاز التربية والتعليم في إسرائيل. لازم الكل يفهم إنه مصير دولة إسرائيل مرتبط مش بس بقضية الميزانية اللي إحنا بننطيها لوزارة الدفاع، إنما أكبر في الميزانية اللي إحنا بنرصدها لجهاز التربية والتعليم والخطة اللي إحنا بنبنيها لجهاز التربية والتعليم. ليش؟ لأنه جهاز التربية والتعليم هو العمود الفقري لدولة إسرائيل، فإذا كان جهاز تربية والتعليم قوي هذا بعود بالفائدة على كل ما يتعلق بقضية أمن الدولة، هذا بعود بالفائدة على اقتصاد الدولة، هذا بعود بالفائدة على كافة الجوانب اللي إحنا بنشوفها في حياتنا اليومية. فلما إحنا بنستثمر كثير في
1: هذا أكيد لا جدل عليه حول أهمية التعليم،
0: إحنا بنبني عمليا مستقبل أفضل لأولادنا.
1: السؤال هل الوضع في المدارس العربية كمان، بدنا نسأل عن الوضع بمدارسنا إحنا، هل الوضع في المدارس العربية يشبه المعدل العام الذي يقدم التقرير، أم أنه لربما هناك تحديات إضافية بالنسبة للمجتمع العربي؟
0: أولا يعني تحصيلات الطلاب العرب خاصة في إسرائيل هي تحصيلات مما لا شك فيه اللي بتطلع عليها بشوفها هي تحصيلات اللي هي تحصيلات متدنية. بس كمان في إلى عدة أسباب. السؤال هل المدارس العربية اليوم اللي إحنا بنشوفها بتحاول إنها تنمي مهارات اللي هي مهارات اللي هي بجودة اللي هي كثير كبيرة للطلاب؟ ليش؟ لأنه هذا الامتحان عمليا ذكرت أكثر من مرة بفحصش تحصيل علمي، هذا الامتحان أو هذا التقييم بفحص إكساب الطالب مهارات اللي هو مهارات البحث، إنه الطالب يكون شريك وفعال في قضايا اللي هي قضايا قضايا عالمية مثل الاحتباس الحراري مثل
1: ولكن لربما هذا أهم أستاذ عبد الله يعني

0: ما احنا احيانا في المدارس نتعلم ايضا بانه التحصيل او العلامه النهائيه هي المهمه، ولكن بالمقابل المهارات التي نحتاجها لكي نكون شركاء على ارض الواقع في المستقبل في الجيل القادم.
1: انا اتفق معك هذه القضيه، يعني اليوم عمليا ما يشغل المدارس وما يشغل الطلاب كل ما يتعلق بقضيه تحصيلاتهم في امتحانات البقروت، وكل ما يتعلق بقضيه المهارات اللي عمليا بتساعدهم ان يكونوا شاركين في العالم اللي هن موجودين فيه.
0: مهمل.
1: بنلاحظ انه في عنا انخفاض كبير في هذا الموضوع. عشان هيك لما انا بقول انه تقوم لجنة الفحص لازم تحط عمليا شو رؤيتها للمهارات اللي لازم تكون عند الطالب في المستقبل. هاي النقطة الاولى، كيف احنا بدنا نشوف جهاز التربية والتعليم في المستقبل من عدة نواحي. اولا من ناحية المعلمين، مكانة المعلم اللي متواجد بالحقل بشوف المكاني وبشوف التراجع في مكانة المعلم اللي موجودة، كل ما يتعلق بقضية الاكتظاظ في الصفوف، يعني خاصة انه احنا بنحكي انه كمان 10 سنين رح يكون عندك ارتفاع كبير في عدد الطلاب اللي هن من جيل 5 ل 14 واللي راح يشكل أزمة. مقابل هذا في عنا نقص في غرف تدريسية، فلازم تكون عندك خطة واضحة ومدروسة اللي هي عن طريق الجهاز اللي هو جهاز خارجي. عمليا انا اطالب،
0: هل في اي حدا عم بحط هيك خطة؟ هل هناك
1: مهنية اللي تضع خطة استراتيجية لتقدم جهاز التعليم في دولة اسرائيل مع كل ما يتعلق بقضية التحديات اللي موجودة؟ التحديات اولا دخول الذكاء الاصطناعي لجهاز للعالم وخاصة لجهاز التربية والتعليم، هذا بشكل تحدي كبير امام المدارس امام المعلم، فهي نقطة مهمة جدا اللي احنا لازم نتطرق لها. كل ما يتعلق بقضية التغيير في المهن المستقبلية، يعني اذا انت بتطلع اليوم
0: اكيد مهن الماضي لم تعد،
1: انه المهن المستقبلية راح تتغير، 25% من المهن المستقبلية راح تتغير لحد سنة 2027.
0: وبالمقابل هذا الامر لم يطبق في المدارس، يعني هذه المهارات التي يجب،
1: اتفق معك، هذا أكيد بسبب المهارات اللي عمليا مختلفة اللي مطلوبة من الطالب في العالم اللي هو
0: او حتى معرفة، يعني استاذ عبد الله، معرفة المجالات او المواضيع التي يمكن ان نتعلمها او ان نعمل بها لا يعرف عنها الطلاب المتواجدين في المدارس.
1: يعني انا بعطيك مثال بسيط جدا، خدي للأزمة الكبيرة اللي موجودة أمام المعلمين في جهاز التعليم العربي. في عنا آلاف الخريجين اللي درسوا مهنة التعليم وهدول فيش إلي المكان. هدول الطلاب اليوم لازم تكون هنالك مسؤولية على صعيد الدولة إنه هدول اللي هني أكاديميين من العرب اللي عمليا بيشتغلوش، يجب إيجاد طريقة أو خطة لعمليا تحويلهم إلى مساقات اللي هي بتساعدهم إن يلتحقوا بسوق العمل الإسرائيلي. يعني ممكن هدول الأشخاص اللي هن 5000 أو 6000 خلال فترة 6 أشهر إحنا نعملهم تأهيل ندمجهم في سوق عمل اللي هو سوق عمل مستقبلي ومظلوم. طلعي كمان اليوم للصعوبة اللي موجودة أمام الأطباء، يعني اليوم إحنا منوجه كثير طلاب إنه يتعلموا طب، لكن صار في عندك أزمة، في عندك 5000 طبيب اليوم اللي في انتظار كل ما يتعلق بقضية التخصص.
0: أستاذ عبد الله، يعني فعلا هذا التقرير مهم جدا، وهناك يعني لديك أنت الكثير من الاقتراحات والحلول، هذا مهم جدا، ولكن لضيق الوقت ينبغي أن ننهي هذه المقابلة. أريد أن أشكرك على كل هذه المعلومات على الإحاطة، وفعلا نأمل بأن يكون هناك تغيير ولو بسيط في السنوات المقبلة يمنع مثل هذا التدهور في مدارسنا. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ عبد الله. شكرا.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي. منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: مستمرون معكم في برنامج أول خبر. في الإنتاج والإعداد معي الزميلة العزيزة ياسمين عابد، وفي الهندسة

0: الإذاعية الزميل إيهاب عويس. الآن دعونا أيضا نعود ونكرر أهمية كل ما يجري في منطقة مجد الكروم. التوتر عاد إلى منطقة الروس قرب مجد الكروم بعد تفكيك بؤرة أقامها مستوطنون هناك. حزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسائل سموتريتش علق أعلاما إسرائيلية على امتداد الشارع المحاذي للبلدة، ثم نشر سموتريتش مقطعا يتحدث فيه عن إزالة الأعلام واتهم جهات في المنطقة بالوقوف وراء ذلك. في المقابل اللجنة الشعبية في مجد الكروم ترفض الاتهام وتقول أن الرياح أسقطت الأعلام وأن الشرطة أخذتها. حول هذا الموضوع معنا المحامي مراد خطيب من اللجنة الشعبية في مجد الكروم. صباح الخير أستاذ.
1: صباح الخير. صباح الخير.
0: بداية وضح لنا شو بالضبط اللي صار.
1: يعني احنا ب 24/9 الشهر كان في زيارة لسموتريتش لمجد الكروم في منطقة الروس اللي صرح فيها يعني لنقل تجربة الاستيطان إلى الجليل والنقب.
0: واضح.
1: قبل بيوم بالليل هيك على الساعة 11:30-12 بالليل فوجئنا إنه في مجموعة كبيرة من الشباب والصبايا اللي تابعين لإله عم بيزرعوا أو عم بحطوا إعلام على امتداد شارع 85 شارع عكا صفد،
0: إعلام إسرائيلي
1: اللي هو بيقسم مجد الكروم لشمال لجنوب، في سكان من الشمال في سكان من الجنوب. فثاني يوم بأربعة وعشرين طبعا هني حطوها يعني تحضير لأنه بين قوسين مراسل الزلمة جاي لهون وهي بدك تيجي بدك تمشي بالشارع كله علام إسرائيل. طبعا مفهوم لإنه أنه هاي الزيارة كانت استفزازية أصلا، يعني هو لما إجا كان وسط تحشيد أمني يعني مكثف اللي شمل مئات من أفراد الشرطة وقوات حرس الحدود والوحدات الخاصة ومركبات رش المياه العادمة والخيالي. فطلع عقد اجتماع، أهالي مجد الكروم كانوا واعيين لهاي الخطوة الاستفزازية، فإحنا قررنا في اللجنة الشعبية والمجلس المحلي إنه ما نطلع. إسا بالنسبة لسؤالك بخصوص الرياح، هذا إحنا يعني الحدث العيني والخاص إنه انتشر فيديو إن بعد اتهامات سموتريتش وكثير من الصحفيين والمواقع التواصل إنه أهالي مجد الكروم نزلوا وفكوا الإعلام وزتوهم. أوكي، هذا الحكي مش مظبوط. أول شغلة. الشغلة الثانية الفيديو بشكل عيني.
0: لا احنا قلنا الآن إنه رياح في إنه بداية رياح أكيد، ولكن احنا ذكرنا شو سموتريتش قال.
1: أوكي.
0: نعم.
1: طبعا طبعا يعني هو عم يعني ما وراء الخبر، ما وراء الخبر هو انه جر مجد الكروم للائحة الاتهام وللاستفزاز وللمواجهة، وهي يعني الجماعة عم بيقيموا رمز الدولة وعالم الدولة، فهذول الجماعة وجود انهم غير شرعي وكل هاي الاستفزازات اللي هي اليوم احنا وصلنا لمرحلة وعي وإدراك فاهمين انه التصريحات اللي إلهن ما راح تمرق علينا وما راح
0: نجر وراها
1: ولا اي شيء. فالفيديو اللي نزل يعني انه كان في يعني رياح قويه، طبعا الطقس صار له كم من يوم عندنا هنا انه في شتاء وفي رياح فطار العلم. اوكي طيب طار العلم ماشي.
0: كان في مخاوف معينه من تعامل بعض الاهالي، يعني بسبب انه الامر فعلا استفزازي، كيف تعامل الأهالي مع نشر الفيديو؟ أنا أتحدث، هل كان هناك خشية من حدوث احتكاك إنه بسبب هاي الاتهامات؟
1: لا لا، إحنا اليوم في مجد الكروم ماشي وراء قرارات اللجنة الشعبية والمجلس المحلي. إحنا خطواتنا مدروسة واعية وبتمشي حسب الأحداث اللي عم بتصير. يعني أنت عم تحكي لي على قصة العلم والاستفزاز. مبارح بالليل مجموعة من المستوطنين موجودة من منطقة الروس نزلوا فيديو اسمه بعث لكم إياها، وقعدوا يغنوا كشي سريف لخيمها كفار، يعني إنه تحترق بلدكم. يعني هذا الجماعة صاروا بدهم يحرقوا مجد الكروم، فهمت علي؟ بطل الحكي. يعني المرحلة الأولى اللي كانوا كان في جماعة من المستوطنين إجوا قعدوا تحركت أهالي مجد الكروم وطلعناها. يعني اليوم صاروا هني عم بيحاولوا إنه يعني مش مستوعبين الإشي اللي صار. اوكي، وصاروا انه صار في موضوع تحدي وبدي يجروا اهالي مجد الكروم انه يلا تعالوا ايانا احنا قاعدين هنا، تعالوا يلا تعالوا اطلعوا لعنا، تعالوا ابصروا، تعالوا على مواجهه، تعالوا على احتكاك. احنا بناكد لك بشكل يعني جدي،
0: نعم،
1: ما راح ننجر لهاي الاستفزازات.
0: بس أستاذ مراد يعني الموضوع الموضوع مش قضية الأعلام ولا قضية الاستفزازات، الموضوع هو المخاوف الحقيقية لأهل البلد من قضية الاستيطان، من قضية البؤرة الاستيطانية، من

0: يعني كما قلت أنه مجيء سموتريتش إلى البلدة ووضع كل هذه الأعلام يعني يشير إلى أنه نحن هنا، نحن سنأتي إلى هنا. فالسؤال، ما الذي يمكن أن تفعلوه؟ هل تقدمتم بشكوى؟ هل أصلا هناك من تتقدمون له بشكوى بشأن هذه التحريضات والاستفزازات؟
1: يعني إحنا إيش دولك، الدولة ما هي كلها ضدنا، فاهم علي؟ أنت ما تتوقعي لا من شكوى للبوليس. يعني حكى رئيس المجلس مع قائد الشرطة، قال له قول لهذول الجماعة يطلعوا، لأنه أهالي مجلس كروم، إحنا كلجنة شعبية يعني إحنا مش كجسم اللي يعني بنقدر نسيطر 100% على الموضوع، يعني لجنة شعبية جماعة متطوعين همهن على البلد، تابعين لأحزاب لحركات.
0: فشو كان رد الشرطة؟
1: فرد الشرطة قال إنه أنا إذا بشوف إشي غير قانوني
0: يعني كل ما يحدث الآن في نطاق يعني القانون.
1: فواضح لإلنا هاي هذا الموضوع. إحنا منعول على أهالي مجد الكروم اللي يعني إسا حالياً في عندك العيد العرش السكوت، أوكي، وإحنا شنصنا يعني كل الاستفزازات اللي عم بتصير بالعياد، يعني ما نيجي نتحرك مثلاً محاكم، المرة الأولى كان رأس السنة وهاي المرة سكوت، فكله طبعاً إسا فيه بقرات محاكم يعني إجازة محاكم وكل هاي الشيء. فإحنا راح نتقدم بشكوى. أنا اللي فهمته إسا في مجموعة من الشباب نازلي على البوليس هيك يعني أخذوا مبادرة إنه هذا الفيديو اللي نزل امبارح إنه بدنا نحرق لكم بلدكم، وهذا بشكل نوع من التهديد لإلنا، فإحنا بدنا ننزل نتشكى اليوم بالبوليس.
0: مع إنه للأسف يعني ليس الفيديو الأول يعني ضد بلدة عربية. نعم
1: طبعا طبعا، بس أنا اللي بشوفه التحرك لازم يكون عام أكثر. يعني مثلا لما عميد سيجل نزل الفيديو، أنا بتوقع من الصحفيين شعبنا ومجتمعنا كمان هني يواجهوا هذا الموضوع بفيديوهات. الهم لازم يصير هم مجتمعي وجماعي وكلي لمجتمعنا. مجلس كروم ما لازم بس إنه يعني هي تقوم بالهم لحالها. يعني هذا الموضوع إحنا بنقدر، يعني إحنا من 10/9 لليوم باجتماعات،
0: ولكن لما كان في الشهر يعني بهذا الشهر بشهر أيلول كان في مظاهرات بسبب إقامة البؤرة الاستيطانية في منطقة الروس وكذا، وكان فيها مشاركة ليس فقط من أهالي مجلس كروم.
1: أكيد طبعا طبعا طبعا طبعا، أنا بقول لك بعد ما الموضوع انتهى
0: نعم،
1: يعني هو الناس اعتبرته أنه انتهى. بس
0: طب الآن هل ستستمرون في الاحتجاج؟ ما الذي ستفعلونه، خاصة وأنك قلت وهذا ذكي أيضا بأنه لن ننجر وراء الاستفزازات؟ السؤال، ما الذي ستفعلونه؟
1: احنا حاليا في حالة ترقب دائم واجتماعات دائمة. يعني احنا من يوم السبت لليوم، هاي ثالث اجتماع امبارح كان عندنا، اوكي، احنا مش تركين الموضوع. واليوم في دعينا المجلس كمان لاجتماع طارئ على الساعة، افكر على الساعة 3 دعوة اعضاء المجلس، على اساس انه خلص يعني يتوجهوا بشكل مباشر للقائد الشرطة انه قم بدورك، انت هنا هاي المنطقة في ناس عم تستفز، تفضل اتحركوا. فاحنا يعني باجتماعات دورية دائمة عم نترقب الموضوع، عم نشوف الموضوع وبنبني خطواتنا مش حسب أهواء المستوطنين واستفزازاتهم، أوكي. يعني احنا كمان بنعرف كيف نفكر، بنعرف كيف نخطط، وبنعرف كيف يعني نواجه الموضوع. مش يعني الجماعة اجوا يلا طب مجلس كروم امسكوا حالكم واطلعوا. فاحنا كمان في عنا مسؤولية اتجاه أولاد بلدنا، ومنتخذ الخطوات حسب التطورات اللي عم بتصير. حاليا احنا ما راح ننجر لاستفزازات المستوطنين.
0: طيب سؤال اخير ايضا استاذ مراد، ما هو الوضع القانوني ايضا لنوضح للمستمعين، ما هو الوضع القانوني للارض التي يدور حولها الخلاف، وما الذي يمكن فعله؟ يعني خاصه كما اشرت الشرطه فعلا لم تساعد حتى اللحظه.
1: حاليا عندك شغلتين، الأرض اللي كانوا فيها اللي طلعوا منها المستوطنين بالمرحلة الأولى كانت نصها تابع للصندوق القومي اللي بتسمى ككال، ونصها تابع لملكية خاصة لعائلة من المجلس كروم طلعوا منها. هذا الموضوع خلصنا. الموضوع الإعلان تاع رئيس ككال للمنح قطعة أرض اللي هي 400 متر جنوب المنطقة اللي كانوا موجودين فيها لمنطقة الروس، حاليا احنا ما ترجم الموضوع على ارض الواقع. يعني احنا ما شفنا وين اعطاهن هاي قطعة الارض، هل هي تابعة لمنطقة نفوت مجلس كروم، شو الاتفاقية اللي صارت مع الـ مع الـ مع المجموعة اللي اعطاها اياهن، هل بينفع مثلا انك تساوي غاد مرعى؟ يعني احنا ما يعني الاعلان اللي اعلنوا بس هو كان مجرد اعلان. فاجا عيد العرش لحد اليوم ما تساوى بشكل فعلي بهاي المنطقة. فأنا اليوم عشان أنا أقدر طبعا نبعث مكتوب عن طريق المجلس المحلي، موضوع مكتوب بصيغة قانونية طبعا يعني.

0: بلاد إنه لمنع الحرائق، ويعطوا لهذول الناس يعني مرعى. أول شغلة ما بينفع غاد مرعى، هذيك منطقة حرشية، يعني إحنا ولا مرة شفنا بمجد الكروم أي راعي عم برعى غاد. يعني إذا كان المنطقة بتنفع لمرعى كان أهل مجد الكروم هني في ناس
1: هني
0: ترى
1: عندهم
0: مجد الكروم.
1: نعم.
0: فكان ترى الشغل الثاني هني بيقولوا الهدف من المرعى هو منع الحرائق. أوكي، أنا صار عمري 46 سنة ولا مرة شفت حريق غاد.
1: يعني مش منطقة
0: يعني
1: اللي هي يعني
0: مش ولا أي
1: معرضة للحرائق. نعم.
0: ولا أي حريق يعني غاد، فاهمي علي؟
1: يعني إذا واضح الدوافع ممكن نقول
0: بالضبط
1: طبعا.
0: هذا صار مفهوم لنا من أول يوم لما طلعنا وشفناه إنه كل هاي الشغلة.
1: أستاذ مراد خطيب المحامي وعضو اللجنة الشعبية في مجد الكروم، شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، ونأمل بأن تهدأ الأمور فعلا في المنطقة. شكرا جزيلا،
0: إن شاء الله خير. يسلم وشكرا.
1: إلى اللقاء.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: مرحبا، احزروا ميم، انا الفار من اعادة

0: تدور تامي ببساطة. شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الاشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
1: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.

0: إذن نحن معكم في برنامج أول خبر. الآن دعونا ننتقل إلى كل ما يجري في الضفة الغربية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعت إلى حماية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين في الضفة، وقالت إن تصاعد العنف والقيود على الحركة والتوسع الاستيطاني يجعل الحياة اليومية أشد صعوبة. حول هذا الموضوع معي محمد عبد الله الناطق باللسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر. صباح الخير أستاذ محمد.
1: صباح النور.
0: بداية السؤال، لماذا أصدرت اللجنة هذا النداء الآن، وما الذي تغير على الأرض ودفع اللجنة إلى وصف الحاجة للحماية بأنها عاجلة، لا سيما وأنا نعلم بأن الوضع في الضفة الغربية يعني منذ فترة طويلة ليس بجيد أبدا؟
1: نحن نراقب الوضع في الضفة الغربية منذ فترة طويلة.
0: نعم.
1: عدم وجود بيان أو نشرة في ذلك الوقت لا يعني أننا لم نكن نعمل على هذا الملف، ولكن الوتيرة يعني ازدادت في الأسابيع الأخيرة واضطررنا إلى النطق بالموضوع.
0: طيب، هل يمكن أن تصف لنا أكثر أشكال الضرر التي توثقونها حاليا؟ يعني ربما هل هي اعتداءات جسدية، تهجير، تضرر الممتلكات، القيود على الحركة؟
1: كل ما ذكرتيه. هناك أضرار على المنازل، على المحلات التجارية، هناك إغلاق طرق حيث أصبحت رحلة قد تستغرق 20 دقيقة تأخذ نصف نهار. هناك مخاطر حقيقية على السكان في القرى وأيضا في المدن الآن. هناك العديد من التحديات على الحياة في الضفة الغربية، وهذا يعني يجعل الحياة يعني لا تطاق يعني.
0: أكيد.
1: والعنف المتكرر يعني صنع حالة من الخوف لأي شخص قد يضطر التنقل بين المدن في الضفة الغربية.
0: وحتى يعني تحدثت عن المرضى، يعني هناك أيضا إغلاق الطرق والحواجز، كيف يمكن لمريض فعلا بحاجة إلى علاج بأن يصل إلى العيادة أو المستشفى التي يجب أن يصل إليها؟
1: يعني صحيح، هذه أيضا من التحديات الإنسانية على الأرض هنا في الضفة الغربية، بسبب إغلاق الطرق، بسبب الحواجز وغيرها، أدت إلى مشكلة حقيقية.
0: نعم.
1: مثل الوصول إلى المنشآت الطبية وغيرها، وحتى الوصول إلى المدارس وأماكن العمل أيضا.
0: صحيح. طيب، هل تستطيع فرق الصليب الأحمر الوصول إلى جميع المناطق التي تحتاج أن تدخل إليها أو إلى تدخل، وأين تواجهون أكبر صعوبة في الوصول؟
1: يعني نحن نواجه صعوبات في كافة الملفات التي نعمل عليها، لا سيما ملف الاستيطان وملف الأمن المدنيين في الضفة الغربية. هناك أماكن يعني نحن نعمل في وضع خطير على جميع الأصعدة، والعمل الإنساني خطر أيضا، ولكن في نفس الوقت نحن دائما نحاول أن نصل كل الأشخاص والأفراد المحتاجين لمساعدتنا، المحتاجين إلى عملنا، حتى نوثق، حتى نساعد ونوزع وغيرها من العمليات الإنسانية.
0: طب يعني مثلا عندما تتلقى اللجنة الآن، عندما تتلقى اللجنة يعني مثال بلاغا عن اعتداء، ما الذي يمكن أن تفعله وما الذي يقع خارج صلاحية اللجنة؟
1: أولا نحن عندما يصلنا خبر، نحن أولا عندما يتواصل أحد من السكان مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أول أمر نفعله نحاول الحوار مع السلطات ذات الصلة، نذكرهم بالتزاماتهم القانونية بحماية المدنيين.

0: نذكرهم بضرورة التدخل لحماية الأرواح. وهنا نحن أيضا يعني نعمل مع الجمعية الوطنية أي الهلال الأحمر الفلسطيني للوصول إلى الناس والتنسيق دخولهم حتى يصلوا إلى الأشخاص الذين يحتاجون العناية الطبية.
1: أستاذ محمد، هل تعتقد بأن نداءكم سيجدي نفعا؟ هل سيحدث تغييرا؟
0: نحن عندما نتحدث دائما نختار الأوقات، نختار أسباب حتى نطلع بصوتنا. هل هذا سوف يحدث تغيير؟ لا أستطيع الحديث عن التفاصيل، ولكن يجب علينا أن نتكلم، يجب علينا أن نرفع هذه القضية.
1: أكيد.
0: وهي قضية مهمة.
1: أكيد. أريد أن أشكرك جزيلا محمد عبد الله، ناطق بلسان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونأمل بأن يكون هذا النداء وهذه المطالبات بأن تكون بداية لتحسين الأوضاع في الضفة الغربية، خاصة في ظل كل ما تتعرض له ويتعرض له المواطنون في الفترة الأخيرة. شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لك.
1: إلى اللقاء. نبقى الآن في الشؤون الفلسطينية أيضا التي تؤثر على جميع مناحي الحياة، لربما في كل ما يتعلق بالفلسطينيين. نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي قال وتحدث لوكالة أسوشيتد بريس عن تفاهم مع حماس والتيار الذي يقود القيادي السابق في فتح محمد دحلان لداعم قائمة وطنية موحدة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية. حول هذا الموضوع معي زاهر الكاشف الإعلامي. مرحبا زاهر.
2: صباح الخير.
1: صباح الفل. احكي لنا، شو بتقدر تحكي لنا؟
2: هذا الإعلان اللي يعني جاء على لسان نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، الجديد أن هي المرة الأولى التي الجهاد الإسلامي ينوي المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، حيث كان يرفض هذه المشاركة يعني على مدار الانتخابات السابقة في 2006 و1996.
1: طب ما الذي تغير؟
2: ولكن يعني الواضح أنه في تعليمات لتوحيد بعض الفصائل يعني والاتجاهات السياسية ضد هيمنة حركة فتح على السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس.
1: نعم.
2: يعني التيار الإصلاحي لمحمد دحلان وحماس وحتى الجهاد لن يقدموا شخصيات يعني بارزة أو إعلامية معروفة، بل سيدعموا مستقلين تحت بند ائتلاف، ويسعون أيضا هذا ما تم يعني تداوله إلى توسيع هذا الائتلاف بضم يعني مجموعات أخرى وفصائل أخرى، ويعني هنالك حديث عن يعني انضمام الشعبية، ولكنه يعني حتى الآن فشل هذا الانضمام. أيضا حركة فتح يعني أجرت في القاهرة مؤخرا العديد من اللقاءات مع الفصائل الفلسطينية، الكل يبحث عن تحالفات وائتلافات، ولكن هل هذه الانتخابات القادمة في نوفمبر القادم كما أعلن الرئيس الفلسطيني، هل هي حقيقة ستمثل هذا الشعب في هذا الظرف الصعب؟ غزة هل ستكون مشاركة؟ القدس ستكون مشاركة؟ مشاركة الجهاد الإسلامي ما تغير هو تعليمات في تقدير الشخصي من جهات خارجية دولية تسعى إلى توحيد بعض الفصائل في ظل يعني لمواجهة حركة فتح، هذا بشكل واضح ودون دبلوماسية عالية.
1: طب أستاذ زاهر، هل ما أعلن عنه هو تحالف انتخابي مكتمل أم تفاهم مبدئي على محاولة تشكيل قائمة مشتركة؟ لأنك ذكرت بأنه سيتم يعني أيضا ضم المزيد من الجهات.
2: هذا يعني يمكن القول بأنه هي المرة الأولى التي يكون فيها الحديث جدي. محمد الهندي شخصية وازنة في الجهاد الإسلامي، هو نائب الأمين العام، لم يتحدث قبل ذلك عن مشاركة الجهاد الإسلامي في هذه الانتخابات، وعندما يتحدث لوكالة رسمية هو بالتأكيد كلام جدي، واضح أن هنالك يعني ملامح واضحة لهذا الائتلاف، وبالتالي لا يمكن القول بأنه مجرد يعني داعية يعني إعلامية فقط.
1: السؤال أيضا، ما القاسم السياسي الذي يمكن أن يجمع يعني حماس، الجهاد الإسلامي وتيار دحلان رغم الخلافات المعروفة للجميع بينهم؟
2: يعني هو لا يوجد، يعني تاريخيا لا يوجد خلاف بين الجهاد وفتح إن جاز التعبير. الجهاد الإسلامي هو فصيل مقاوم موجود في الساحة، كان يرفض المشاركة، وبالتالي هو على مسافة واحدة من جميع الفصائل، وإن كان هو وحماس على خط واحد وفي خندق

0: واحد إنجاز التعبير، ولكنه لا يوجد خلاف تاريخي بين الجهاد الإسلامي وحركة فتح أو أي فصائل أخرى. بالعكس، الجهاد الإسلامي يعني وديع في الشارع الفلسطيني وإن كان شرسا في مواجهة الاحتلال. القاسم المشترك بين الجهاد وحماس هو قاسم طبعا ذو طابع سياسي ديني كما تدعو يعني الأجندة السياسية لهم، وأن وهنالك يعني أب روحي واحد لهذه الحركتين يعني.
1: طيب ما الذي نعرفه عن موقف تيار دحلان نفسه؟
0: تيار دحلان، التيار الإصلاحي الديمقراطي يعني كما يسمى، هو تيار يعني جزء من حركة فتح، هو على خط على طول الخط وضد يعني ما يمثله الرئيس محمود عباس. خلافات شديدة بين التيار وفتح، ولكنه حتى الآن لم ينشق في حزب مستقل عن حركة فتح، هو جزء من هذه الحركة وأعضاؤه هم أعضاء في الحركة. بعض قيادة التيار الإصلاحي هم مفصولون من حركة فتح بقرار اللجنة المركزية، ولا يعني وإن عفى الرئيس عباس في قمة سابقة عن من تم فصلهم من هذا يعني الحركة، ولكن يجب أن يقدموا اعتذارات مكتوبة، ولكنهم حتى الآن لم يقدموا هذه الاعتذارات، وبالتالي لا تزال الهوة كبيرة بين حركة فتح والتيار الإصلاحي لحركة فتح. ما يعني هو موجود على الأرض، له يعني أتباع موجودين في غزة وخارج غزة، والشخصيات الموجودة في التيار الإصلاحي هو شخصيات وازنة نجحت في انتخابات التشريع عام 2006، مثل محمد يعني أبو جهاد أبو شمالة، سمير البشراوي إلى آخره من هذه الشخصيات، هم نجحوا في هذه الانتخابات بأصوات عالية عندما كانوا جزءا لا يتجزأ من حركة فتح. هم الآن على طرفي نقيض من حركة فتح التي يقودها الرئيس محمود عباس، ولكنهم في المحصلة هم فتح دون أن ينشق يعني أحدهم عن هذه الحركة.
1: أريد أن أشكرك جزيلا زاهر الكاشف الإعلامي ومدير قناة الميادين على كل هذه المعلومات، وفعلا ننتظر ما الذي كيف سيتغير المشهد، أو هل ستكون هناك أي تغييرات في المشهد الفلسطيني السياسي. شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء. إذن فعلا نتحدث عن يعني شيء جديد في المشهد السياسي الفلسطيني. هذه القائمة التي قد تضم شخصيات مستقلة، الجهاد الإسلامي لن يقدم بالضرورة مرشحين باسمه، لربما هذه القائمة ستكون داعمة لمرشحين مستقلين، وهذا التحالف سيشكل تحديا لا شك للهيمنة السياسية التي يتمتع بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولربما هذا هو الهدف من هذه القائمة. قبل ختام برنامج أول خبر، سننتقل الآن إلى الزاوية الاقتصادية مع مجد. مجد كرام، مرحبا مجد، صباح الخير. مجد معنا؟
2: صباح الخير أسيد، يسعد صباحك.
1: صباح الفل، شو الجديد عندك بالاقتصاد؟ احكي لنا.
2: نعم، يعني ولا بد أن نتطرق لارتفاع سعر البنزين. أقول لك أسيل إنه فقط تذوق صغير من القادم، يعني القادم أعظم.
1: بده يكون أكتر وأكتر يعني.
2: الفاتورة الحقيقية للحرب بعدها قدامنا، وكل اللي عم بيصير اقتصادياً جزء من كبير منها هي تداعيات الحرب اللي شاهدناها بالأشهر وبالسنوات الأخيرة. من يوم الخميس سعر لتر البنزين بيرتفع ل 8.27 شيكل، رقم قياسي. الزيادة تقريبا 52 أجورة بليلة واحدة. في أربعة أسباب مجتمعة أدت للارتفاع أنه يصير على هالشكل. الأول، تصاعد التوتر بالخليج طبعا، اللي ضرب تصدير ونقل النفط عبر مضيق هرمز، كل العالم حكى عنه وحكينا عنه بالأشهر الأخيرة. الثاني، هجوم الحوثيون أو الحوثيين على خط أنابيب النفط السعودي اللي بنكل من الشرق للغرب، وتوقف تدفق النفط فيه بشكل مؤقت. ثالث، نقص بمصافي التكرير بالشرق الأوسط وروسيا. بالمناسبة يعني هجوم مسيرات أوكرانيا ضرب مصافي روسية فزاد الطين بلي. والرابع عنا، الدولار عم بقوى مقابل الشيكل. كل مع بعض عم بيرفعوا سعر النفط الخام وهامش التكرير، والنتيجة وصلتنا لمحطة الوقود. يعني بس 8.27 مش هو السعر الحقيقي، هون بتبلش القصة الأكبر. الشهر الأخير سعر البنزين كان مفروض يوصل 8.25 شيكل، وقتها وزير المالية

0: بس سموتريتش دفع على دعم بحجم نص شيكل للتر عن طريق خفض ضريبة البلو،
1: نعم.
0: والنتيجة السعر تم تثبيته على 7.75 شيكل. المفارقة بوقتها أنه عمق الدعم كان نص شيكل بس، الارتفاع الفعلي كان مفروض يكون 16 أجورة بس، يعني الدولة مش بس منعت الارتفاع إنما نزلت السعر. يعني بوقتها حكينا إنه كانت البداية الرسمية للكامبين الانتخابي لسموتريتش وحزب
1: لسموتريتش.
0: سموتريتش
1: نعم.
0: واليمين الحاكم الآن. ويوم الثلاثاء سموتريتش أعلن نيته يكمل دعم أسعار الوقود، يعني امبارح أعلن بنيته يكمل يدعم أسعار الوقود. يعني بس هالمرة الوضع أصعب من إنه يعمل اللي عمله بالمرة الأخيرة، في حدود لعدد مرات الدعم اللي ممكن يقرر بهذا القرب من يوم الانتخابات، عم نحكي على 27/10، أقل من شهر.
1: نعم.
0: والدعم اللي انقرض ببداية الشهر بينتهي مفعوله بنهاية شهر 10، يعني إذا ما شفناش تغييرات جوهرية بسعر النفط وسعر الدولار، سعر البنزين راح يقفز وقتها بعد شهر 10 بعد الانتخابات
1: ومجد،
0: لفوق 8.7 شيكل لللتر الواحد.
1: أنت
0: نعم
1: تقول
0: يا
1: بأن
0: نانسي،
1: كل هذا الغلاء يعني خاصة في الوقود هو في بدايته، يعني إحنا سنشهد المزيد من ارتفاع الأسعار، إلى متى ستستمر هذه الحالة؟
0: يعني في صورة أوسع للموضوع، عم نحكي على 400 شيكل، 400 مليار شيكل دين
1: نعم.
0: للحكومة. تمويل الحرب صار عن طريق أخذ دين ضخم، الحكومة كبرت الدين الوطني بحوالي 400 مليار لتمويل الحرب، وهذا راح يدفع بالمستقبل لأنه فيش طريقة تدفع تكلفة زي هيك من الميزانية الجارية. ودعم الوقود هو خطوة إضافية بنفس الاتجاه، دفع المعنى الاقتصادي للحرب
1: نعم.
0: للمستقبل. يعني أكون واضح فقط، الدعم مبرر بحالات ارتفاعات استثنائية ومؤقتة، والسنوات الأخيرة علمتنا أنه التوتر الأمني وحالة الحرب منطقتنا بطلوا استثناء، هن صاروا وضع دائم. يعني الحرب بأوكرانيا عم تقترب من نهاية سنتها الخامسة، والتوتر العسكري مع إيران بلش من الهجوم الإيراني بشهر 4/2024 ومكمل لحد اليوم، والاستثناء هاي السنة أنه أمريكا هي اللي بتقود المواجهة، وهذا اللي أدى لإغلاق هرمز ولا اضطرابات خطيرة بإمدادات النفط.
1: نعم.
0: وحاليا يعني ما ببين أنه هالتوتر مقرب على نهايته
1: على
0: وإنما
1: نهايته.
0: العكس تماما.
1: شكرا جزيلا الزميل مجد كرام على هذه الإحاطة الاقتصادية، شكرا
0: صباح
1: جزيلا،
0: الخير،
1: صباح
0: يعطيك
1: الخير.
0: العافية.
1: إذن أعزائي المستمعين والمستمعات، أريد أن أشكركم في نهاية برنامج أول خبر، كنت معكم أنا من خلف الميكروفون أسيل فرحات، في الهندسة الإذاعية كان معي الزميل إيهاب عويس، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة العزيزة ياسمين عابد. أشكركم فعلا من كل القلب على حسن المتابعة، وألقاكم مجددا بعد دقائق قليلة في نشرة الأخبار. إلى اللقاء وصباح الخير.

0: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة. هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

التاسعة تماما في استوديوهاتنا في إضاءة الشمس. أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. لقيت امرأة تبلغ من العمر 90 عاما مصرعها دهسا بشاحنة على شارع 3525 بالقرب من كيبوتس برور حايل في المجلس الإقليمي شعر هنيجف. وأكد فريق من نجمة داود الحمراء وفاتها في مكان الحادث، وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسته. نفت السعودية والأردن صحة تقارير إسرائيلية تحدثت عن مشاركة مسؤولين من البلدين في اجتماع مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات، معتبرين أن هذه المزاعم لا أساس لها، فيما ربطت عمان نشرها باعتبارات انتخابية ومحاولة التخفيف من العزلة الدولية التي يواجهها نتنياهو. وقال مسؤول سعودي كبير لوكالة رويترز إن التقارير التي تحدثت عن اجتماع بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين غير صحيحة، وذلك بعدما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو التقى خلال زيارته إلى أبوظبي مسؤولين من عدة دول في المنطقة. أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إجراء إحاطة أمنية مع رئيس المعارضة يائير لابيد، وقال إن الاجتماع تضمن استعراضا استخباراتيا حول تحذيرات تتعلق بهجمات محتملة على جبهات مختلفة في إسرائيل في الفترة التي تسبق الانتخابات. بدوره قال رئيس المعارضة يائير لابيد عقب إحاطة أمنية مع نتنياهو إن انتخابات الكنيست ستجري في موعدها المحدد تحت أي ظرف، كما جرت انتخابات السلطات المحلية في زمن الحرب. وضافت مصادر مقربة من لابيد أن الإجازات التي تلقاها في لقائه نتنياهو لم تشير إلى وجود أساس حقيقي لتحذيرات نتنياهو من أن أعداء إسرائيل سيحاولون مهاجمتها قبيل الانتخابات المقررة في 27 من أكتوبر المقبل. شنت القوات الإسرائيلية فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس، تخللتها موجهات وإصابات واعتقالات، فيما داهمت القوات عشرات المنازل وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في عدة مناطق. في هذا السياق

0: صوت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين تقريبا لصالح مشروع قانون يلزم إدارة ترامب بتقديم تقرير حول حقوق الإنسان فيما يتعلق بممارسات إسرائيل في الضفة الغربية، بما في ذلك فحص ملابسات مقتل مواطنين فلسطينيين أمريكيين. وقد أجهضت المبادرة في نهاية المطاف بتصويت 51 عضوا ضدها مقابل 47 مؤيدا. ويعكس هذا التصويت توجها متزايدا داخل الحزب الديمقراطي نحو المضي قدما في إجراءات عقابية ضد إسرائيل بتزامن مع مشاريع قوانين جديدة اقترحها ديمقراطيون بارزون لفرض عقوبات بسبب أنشطة البناء الاستيطاني. وفي هذا السياق صرح السيناتور كريس فان هولن صاحب مشروع القانون قائلا إن هناك مسؤولية تقع على عاتقنا لضمان أن تتصرف الجهات التي تتلقى أموال دافعي الضرائب بما يتماشى مع قوانين وقيم الولايات المتحدة. تغادر القوات العسكرية الأمريكية القواعد في العراق منهية وجودا عسكريا استمر أكثر من عقدين من الزمن منذ الغزو الأمريكي عام 2003، فيما تستعد واشنطن لإعادة تموضع جزء من قواتها في الأردن ومواصلة مهام مكافحة تنظيم الدولة داعش من هناك. وبحسب مسؤولين أمريكيين أنهت واشنطن عملياتها العسكرية الرسمية في العراق بعد نقل معدات وأفراد من قاعدة أربيل وسحب بطارية صواريخ باتريوت للدفاع الجوي كانت متمركزة في محيطها. ومع ذلك ستحتفظ واشنطن بقدرات استخباراتية واستطلاعية في المنطقة تتيح لها تنفيذ عمليات داخل العراق عند الحاجة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس قائما جزئيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. درجات الحرارة في القدس وفي الجليل الأعلى 25 درجة مئوية، طبرية 31، أناصرة 29، حيفا والساحل ويافا وتل أبيب 28، النقب 29، وفي إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

التاسعة وخمس دقائق، أهلا بكم. لو كنت أستطيع أن سنت هذه الجدران في هذا الاستوديو لكان هذا الاستوديو وهذه الجدران لشهدت أمامكم وأمام الملأ بأنه في العام 2014 على عشية الانتخابات آنذاك للكنيسة العشرين قمنا باستضافة كل طبعا ممثلي القوائم العربية والقيادات العربية في هذا الاستوديو هنا بين هذه الجدران تحت هذا السقف ومن خلال هذه طبعا الميكروفونات. في تلك الفترة اجتمعنا كلنا في لقاء قمة هدفه تحفيز المواطن العربي للمشاركة في الانتخابات من أجل إنجاح القائمة المشتركة في أول تجربة لها منذ قيام هذه الدولة في العام 1948، وكان هذا بمثابة إنجاز كبير. قمنا بتحفيز الناس وهبت الناس لصناديق الاقتراع، وطبعا استجاب الجمهور العربي الفلسطيني في هذه الديار وشارك بكميات كبيرة ونجحت القائمة المشتركة. ولكن السؤال هو إلى أي مدى نستطيع أن نعول هذه المرة أيضا على تلك السابقة الفريدة من نوعها؟ أولا لأن الأمور آلت إلى طبعا غياب الأمن الشخصي في هذه الديار،

أضف إلى ذلك هناك إجرام مستفحل في هذا المجتمع، بالإضافة إلى ذلك طبعا الأمان الاقتصادي غائب 100%. المواطن العربي يشعر أيضا بتهويد الجليل. بالأمس قابلت عن طريق الصرفة السيد سليم رئيس السلطة المحلية في مجد الكروم، وطبعا طبعا شديت على إيديه بالنسبة لنضال وكفاح أهالي مجد الكروم بصدد محاولة التهويد في هذه المنطقة بالذات. إذن بالإضافة إلى كل ذلك طبعا تصرح القوائم الإسرائيلية ما تسمى بالحكومة، حكومة التغيير، بأنها لا تريد طبعا أحزاب غير صهيونية في الحكومة القادمة. ولكن أنا أقول بأن هناك فرق ما بين القول وبين الصياغة. القول يقول لا، ولكن الصياغة هكذا أنا أمل بشكل شخصي، وأعتقد بأنه أمل الكثيرين، بأنه في دهاليز السياسة تجرى مفاوضات خفية بين قيادات القوائم العربية وقيادات القوائم، قوائم التغيير، من أجل إدخال المندوبين العرب في الحكومة القادمة. نحن نريد أن نغير واقع الحال، ولا نريد أن ننزلق إلى الدرك الأسفل أكثر فأكثر، لأن مصير العرب في هذه الديار تحت علامة استفهام كبيرة.

0: وتهديد ووعيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن لربما هناك تهديد لإسرائيل بشن حرب جديدة. هذا طبعا لا ينطلي على أحد، لأن كل من استمع إلى هذه الأقوال التافهة فهم وأدرك بأن لبنيامين نتنياهو أهداف بمثابة وراء الأكمة ما وراءها. البروفيسور حسين الديك، أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير لك وللسادة المستمعين والمستمعات.
0: إلى أي مدى يستطيع أن يتلاعب بنيامين نتنياهو بمشاعر الناس ويقول بأن حربا على العتبة؟
1: من الواضح أن هذه التصريحات هي موجهة للجمهور الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي، وليست موجهة للرأي العام الدولي. بتقديري فيما يتعلق بإيران، ما زال ضابط الإيقاع في هذه المواجهة هو الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية وليس بنيامين نتنياهو شخصيا. ونستطيع القول بناء على الزيارة الأخيرة إلى الأمم المتحدة التي قدم فيها نتنياهو خطابه للعالم في الجمعية العامة وخروج الوفود، وعدم لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشارة واضحة إلى تباين في المواقف. لا أتحدث عن قطيعة ما بين الرجلين أو ما بين الحكومة،
0: ولكن بلا شك وهن بمكانة ومرتبة بنيامين نتنياهو في كل المحافل.
1: بالتأكيد هناك تراجع كبير وهناك انتكاسة حقيقية في مكانة إسرائيل الدولية، مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية والرأي العام الأمريكي ولدى مؤسسات القرار. وهذا تعبير واضح، زيارة نتنياهو وعدم لقائه ترامب تعبير واضح. ترامب الذي التقى عدد من القادة والرؤساء العرب في نيويورك، والتقى الرئيس الصيني في واشنطن، والتقى زيلينسكي أيضا، لن يلتقي بنيامين نتنياهو. هذا مؤشر يعني لا يمكن تجاوزه. ولكن الذهاب إلى مواجهة عسكرية أو تهديد إيراني لإسرائيل بتقديري هو موجه للاستهلاك المحلي والإعلامي في توظيف ذلك لقضايا انتخابية أو ما يعرف بالإفلاس السياسي لدى بنيامين نتنياهو، وليس لديه
0: أوراق. ولكن دعني أسأل، يعني السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان، يعني إلى أي مدى هناك خطورة من إيران بشن حرب على إسرائيل، باعتبار أنه في منذ فترة طويلة من الزمان الورقة الإيرانية لا تلعب في الملعب الإسرائيلي وإنما تلعب في ملاعب أخرى؟
1: نعم، هذا مؤشر على أن هذه الفرضية ما زالت مستبعدة. حتى خلال الضربات الأمريكية الأخيرة لطهران كانت إيران تضرب دول إقليمية في المنطقة، وتضرب قواعد عسكرية أمريكية، وتضرب سيادة دول إقليمية، ولم تصل صواريخها إلى تل أبيب بعد حرب الأربعين يوم. وهذا مؤشر أن هناك استبعاد وضعف لهذه الفرضية. ثانيا، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تستخدم القوة الداعمة من خلال العقوبات الاقتصادية،

0: الحصار الجوي، الحصار البحري، وربما نذهب إلى الحصار البري، وهذا غير مكلف لا ماديا ولا بشريا ولا عسكريا للولايات المتحدة الأمريكية، التي تختلف أيضا من الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر القادم.
1: ولكن دعني ألعب وإياك لعبة الشطرنج سريعا. يعني لو أقنع طبعا حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة دول الخليج، أقنعوا ترامب بجدوى الهجوم على إيران، بإمكاننا القول ربما بمنطق سليم بأن إسرائيل ربما ستكون جزء لا يتجزأ من هذه المواجهة،
0: فيما لو أقنع الحلفاء ترامب بالذهاب إلى مواجهة عسكرية، الرابح الأكبر سيكون بنيامين نتنياهو شخصيا والحكومة الإسرائيلية، لأن بنيامين نتنياهو ما يريد هو الذهاب إلى مواجهة عسكرية. هذه المواجهة العسكرية تفيده على شقين: الشق الأول إذا نجحت هذه المواجهة في إسقاط النظام أو تفكيك النظام، فإنه يحقق إنجازا تاريخيا ويعود بقوة إلى السلطة، وعلى صعيد آخر إذا ذهبنا إلى مواجهة عسكرية تعدد حالة الطوارئ، يكون هناك صواريخ لا تجري الانتخابات الإسرائيلية في موعدها الذي ما زال يتخوف منه بنيامين نتنياهو. فلذلك هذا يخدم بنيامين نتنياهو، يعتبر هدية مجانية لنتنياهو. ولكن بتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى 3 نوفمبر المقبل ستعطي مجالا للقوى الناعمة، العقوبات الاقتصادية، الحصار البحري، الحصار الجوي، وربما تذهب إلى الحصار البحري في التعاطي مع الملف الإيراني، ولن تسمح لبنيامين نتنياهو في الذهاب إلى أي مواجهة.
1: نعم، ولكن دعني أستمر بالتحدي وإياك والقول بأن بنيامين نتنياهو يستطيع أن يشعل النيران، لأنه رئيس هذه البلاد ورئيس هذه الدولة، بإمكانه طبعا أن يبتكر ويستنبط لربما ذرائع، وسنشهد قبيل الانتخابات لربما مواجهة تصب بمصلحة هذه الشخصية بالذات قبيل هذه الانتخابات.
0: نعم، هذا الخيار وارد، ولكن هل لدى نتنياهو الجرأة أن يتمرد على قرار الرئيس ترامب؟ وهل إذا ذهب نتنياهو في مواجهة عسكرية ثنائية ما بين تل أبيب وطهران، هل يضمن الغطاء الأمريكي والغطاء الدولي العسكري والسياسي؟ هذه أسئلة كبيرة بحاجة إلى إجابات. ثانيا، عندما نتحدث عن إسرائيل، لا زال هناك مؤسسات في الدولة، لا زال هناك أحزاب، لا زال هناك محكمة، يعني الدولة في إسرائيل لا تدار بشخص بنيامين نتنياهو.
1: هذه المؤسسات أنت تعرف أكثر مني، تندثر رويدا رويدا في عهد بنيامين نتنياهو.
0: نعم، هو يحاول السيطرة عليها تدريجيا وإخراجها وتوظيفها لمصلحته، ولكنه يلعب في الدقائق الأخيرة أو ما يعرف بالوقت الضائع من المباراة، وهو يسابق الزمن في أي لحظة. لذلك بنيامين نتنياهو اليوم في وضع معقد جدا، وهو بين خيارات صعبة جدا. إضافة إلى ذلك، الزيارة الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بتقديري من السذاجة أن نتحدث أن هدف الزيارة هو الحديث أنه لم يكن هناك تقرير استخباراتي من الإمارات
1: هيهات
0: من أكتوبر، بتقديري أن هناك ملفات كبيرة تم مناقشتها أو الحديث عنها، وأهمها الملف الإيراني. ولكن ربما الأيام والأسابيع القليلة القادمة قد تتضح الأمور أكثر وتنجلي الصورة.
1: أود أن أستفحص قدرة الاشتمام لديك، هل تشتم رغم كل ذلك ورغم كل علامات الاستفهام ورغم كل الشكوك؟ هل تشتم رياح حرب؟
0: بتقديري أن الخيار العسكري مع إيران آجلا أم عاجلا هو قادم، ولكن نحن نختلف على التوقيت. هل سيكون قبل الانتخابات الإسرائيلية، قبل الانتخابات النصفية الأمريكية؟
1: وضعت سؤالا إضافيا، أجب إذا كان بالإمكان.
0: نعم،
1: هل قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات؟
0: ربما يكون بعد الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر المقبل، لأنها عندها يتحرر الرئيس ترامب من كل الضغوط وعقبة الانتخابات النصفية أو عقدة الانتخابات النصفية، وحتى استلام الكونغرس الجديد في 20 يناير 2027 لديه 3 أشهر يستطيع أن يذهب إلى أي مواجهة عسكرية، وربما استخدام سلاح غير تقليدي ضد إيران.
1: أستاذ حسين، سؤال شخصي، يعني ذكرت نتنياهو في نهاية هذه الجملة وفي نهاية هذا التحليل، هل كنت وأنت صاحب تجربة وميراث بلا شك على الناصية السياسية هنا في هذه المنطقة وفي بقاع أخرى، هل كنت لتتوقع في مخيلة

0: لك بأن بنيامين نتنياهو يعبث في هذه البلاد إلى هذا الحد؟
1: يعني كان هذا من المستبعد، ولكن التجارب والنجاحات التي حققها بنيامين نتنياهو وقدرته على الاحتفاظ بالسلطة واللعب بالمعارضة الإسرائيلية وإقناع الرئيس ترامب بالذهاب إلى مواجهة عسكرية مع إيران، بنيامين نتنياهو هو شخصية ذكية جدا، هو شيطان تعلم السياسة الإسرائيلية وربما يحضر مفاجآت لا يستطيع أحد أن يتوقعها.
0: ثعلب وشيطان، هذه المواصفات التي أوردتها على هذه الشخصية التي تدير هذه البلاد منذ أكثر من 15 عاما. بروفيسور حسين الديك، أشكرك على هذه المداخلة صبيحة هذا اليوم.
1: شكرا.
0: إذن نحن مستمرون وإياكم. إيهاب عويس هنا في التقنيات الهندسية والموسيقية، الزميلة ياسمين عابد تقود هذا البرنامج من غرفة التحرير والإنتاج، وأنا معكم زهير بهلول حتى قرابة 11:00.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير إجراءات الفاذة.
4: مرحبا، اشتقتوا لي؟ أنا الفار من إعادة التدوير كامي. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد، منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالي، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
5: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
6: الشمس دائما.
7: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه من لاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

0: وفق الاشتباه الأولي عن اختطاف طائرة كانت قادمة من دبي، والحديث هنا على متنها ما يقارب 150 مسافر من بينهم عشرات الإسرائيليين، هي أقلعت من الإمارات. تم فقدان الاتصال معها عندما وصلت إلى منطقة الأردن، اختفت آثارها. وفي هذه النقطة تحديدا يمكن القول بأن تطبيق التتبع للطائرة اختفى نهائيا، وهذا ما يثير الشكوك في هذه المرحلة حول الاشتباه بأن الطائرة تم اختطافها. والحديث هنا عن اختطاف الطائرة، وهذا تطور لافت وكبير جدا قد تكون له انعكاسات. وكما أشرت، مشاورات أمنية يجريها رئيس الحكومة في هذه الأثناء مع الطواقم، ويمكن القول بأن هذا الاختطاف جاء بعد التحذير الذي جاء من قبل نتنياهو ليلة أمس. وفي هذه الأثناء الحديث على أن الطائرة لربما قد تصل إلى المملكة العربية السعودية وتحط هناك. السؤال فعلا، ما كانت هناك عمليا فقدان اتصال معها وعملية اختطاف، أم نتحدث هنا عن خلل تقني في هذه المرحلة توجهت في عقاب ذلك إلى السعودية وهبطت في تلك المنطقة؟ حتى الآن يعني الأمور
1: أي اتصال قائم ما بين الطاقم؟
0: لا يوجد أي اتصال ولا يمكن الاتصال بها. الطائرة دخلت الأجواء السعودية، ولكن التتبع وراء هناك تطبيق لتتبع عمليا الطائرات، تم فقدان الاتصال بالتطبيق هذا، وهذا يعني عمليا بأن الطائرة في اتجاهها في هذه المرحلة إلى السعودية. الآن نتحدث هنا عن طائرة لفلاي دبي، شركة فلاي دبي، ورقم الطائرة هو ماكس 737، بمعنى على متنها ما يقارب 150 مسافر من بينهم عشرات الإسرائيليين. حتى الآن يعني الحديث إنه منذ خروج الطائرة من دبي حتى وصولها إلى الأردن لم يكن أي اتصال معها، وهذا ما أثار الشكوك والمخاوف حول عملية اختطاف هذه الطائرة. وعليك ما أشرنا، الحديث هنا عن مشاورات أمنية هي كانت في طريقها إلى إسرائيل، ولذلك يعني حتى الآن يعني تطور لافت كبير جدا في هذه القضية، لا نعلم عقباها وإلى أين أيضا.
1: إذن صححنا إن كنت دقيقا، زميلي أدهم، دراما في السماء باعتبار أن طائرة فلاي دبي التي أقلعت من دبي في طريقها إلى الأردن انقطع الاتصال بها قطعيا ومطلقا، وطبعا الأمور طبعا تحيط الأمور التشكك، طبعا تثير الكثير من التساؤلات، هل هذا ينجم عن خلل في التقني في هذه الطائرة أم أن هناك عملية اختطاف؟ هذه الطائرة الآن في طريقها لربما إلى السعودية وهي ستحط هناك وستنجلي لربما الأمور أمامنا، هل هذه التفاصيل دقيقة أدهم؟
0: نعم، يعني وفق الـ نحن لسنا يعني خبراء في عالم الطيران، ولكن الأمور تسير على الشكل التالي كي نوضح. بشكل عام عندما تقلع أي طائرة لديها خطوط جوية، هي مثل المركبات على الأرض تسير، لديها اتصالات، لديها خوارط، لديها شوارع حتى على مستوى الجو، وتسير وتتصل أيضا أو بالموقع الذي ستصل إليه. على سبيل المثال تتصل مثلا في برج المراقبة الإسرائيلي في مطار بن غوريون بأنها قادمة، كي عمليا يعني يتم تجهيز عملية الوصول وأيضا الهبوط في مطار بن غوريون. هنا فقد الاتصال، وبعد فقدان الاتصال تغير مسار الطائرة. الآن في حال تغير مسار الطائرة،
1: كيف يعرفون أن مسار الطائرة قد تغير ما دام الاتصال منقطع؟
0: تم تشغيل آلية الطوارئ والضغط عليها، وهذا ما أثار عمليا المخاوف من عملية اختطاف الطائرة. الآن ما الذي حصل هنا فعليا بأن تشغيل جرس الإنذار في غرفة الطوارئ في الطائرة ووصول البيان عمليا أو الإشارة إلى برج المراقبة أثار المخاوف. الآن بعد 10 دقائق على ما يبدو من الآن ستهبط الطائرة في المملكة العربية السعودية. مصدر إسرائيلي رفيع المستوى يقول بعد الهبوط سنعلم ونعرف عمليا ما هو السبب الطارئ الذي استدعى هذه الطائرة إلى تغيير المسار إلى الهبوط في المملكة العربية السعودية. هناك أمران إذا نجزم، إما حديث عن خلل تقني أدى إلى تغيير المسار والهبوط في المملكة، وهذا قد يكون أمر وارد، أو الحديث هنا عن اختطاف والوصول إلى المملكة العربية السعودية. كجزء عمليا من أي إجراء قد يكون مستقبلا قد نرى. في حال عمليا كنا هناك

0: أمام حدث يتحدث عن اختطاف، هذا لربما قد يكون يعني حدث كبير.
1: ومن الناحية الإنسانية يترتب علينا بأن نقول بأن
0: الأولية الزوير الدلالات الأولية يعني هناك حديث على إسرائيليا الآن بأن الطائرة ستهبط في المملكة العربية السعودية، وهناك بوادر إيجابية وفق بعض المصادر تقول بأن لربما قد يكون الأمر متعلل بخلل تقني أكثر من عمليات اختطاف، ولكن بعد قليل ستصل المعلومات وبإمكاننا أيضا أن نتابع هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث.
1: يترتب علينا بأن نذكر بأن المئات من الركاب من المسافرين على متن هذه الطائرة، ومن بينهم كما ذكرت أخي أدهم العشرات من الإسرائيليين، وطبعا ما لا نريد بأي سيناريو من السيناريوهات بأن يكون هذا الخلل لربما خطير، ونرجو بأن تهبط هذه الطائرة بأمان في السعودية وأن تكون هذه الدراما من خلفنا.
0: نعم عمليا يعني الدقائق القادمة كفيلة بأن تحسم مصير هذه الطائرة، وكما قلنا عمليا بأن الطيارين لم يتواصلوا، وهذا ما أثار الانتباه عمليا لا في الأردن ولا في إسرائيل، ولم يتواصلوا معهم وهذا ما أثار المخاوف، ولكن بوادر إيجابية على ما يبدو الحديث لربما قد يكون إما عن خلل تقني أو عن ظرف صحي أيضا في بعض الأحيان، وبالإضافة إلى ذلك يعني إمكانية أن تكون عملية الاختطاف واردة، لأننا بالأمس قلنا قد استمعنا إلى تصريحات نتنياهو وكل النقاش حول إمكانية التصعيد، محاولة التحذيرات الإسرائيلية خلال فترة الأعياد.
1: طبعا لغاية الآن نحن لا نجزم في هذا الموضوع لأننا تداولنا هذه القضية طبعا في اللقاءات السابقة، ولكن الآن دعنا نتمحور أدهم بمصير هذه الطائرة، وأرجو بأن تكون على يقظة من أمرك كعادتك من أجل حتلانتنا بالنسبة لمصير هذه الطائرة التي أقلعت من دبي إلى الأردن واختفت آثارها من حيث الاتصال التقني التكنولوجي، ولكن مراقبة ومتابعة تشير إلى أن هذه الطائرة غيرت من طريقها وهي الآن نحو السعودية، ويبدو بأن الأرجح من كل الإمكانيات والسيناريوهات التي وردت لغاية الآن هو بأن يكون هناك خلل فني وأن تهبط هذه الطائرة في السعودية، ولكن كل الإمكانيات واردة بالحسبان، لأن ما يحدث في العلا في السماء طبعا هو غير يعني غير لا يندمج مع ما نراه على وجه البسيطة، باعتبار أن المصير يكون ما بين السماء والأرض. أدهم جمال، أدهم حبيب الله، أشكرك على هذه الحتلنة السريعة، وستكون معنا بعد لحظات بلا شك.
0: نعم.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
3: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير. تحش

0: إذن الأوضاع لربما تميل إلى أن الطائرة في طريقها إلى المطار في الرياض في السعودية، ويبدو بأن الأرجح في موازين الاحتمالات والتكهنات بأن يكون هناك خلل فني قد رافق هذه الطائرة التي كانت في طريقها من دبي إلى الأردن وستحط وتهبط في السعودية، ونأمل بأن تكون السلامة من نصيب أولئك الذين علمتني هذه الطائرة. وعلى عجلة من أمرنا ونحن في متابعة يقظة حول هذا الموضوع، الأستاذ الدكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة، أسعد الله أوقاتك.
1: صباح الخير
0: دكتور. ما هي الاستعدادات عشية طبعا الذكرى للثالث من أكتوبر؟
1: لجنة المتابعة ستعقد جلسة غدا الخميس الساعة 6 في بلدية عرابي لاستكمال التحضيرات بمشاركة اللجان الشعبية في البطوف ومشاركة كل المكونات، ولنضع اللمسات الأخيرة للبرنامج. يوم السبت 13 ستكون مظاهرة قطرية الساعة 4 في عرابي، ومنذ الصباح من الساعة 8 صباحا ستكون هناك زيارات للأضرحة بمشاركة عائلات وأسر الشهداء.
0: إرساء ما حدث في تلك الفترة في الذاكرة الجمعية طبعا هي رسالة مقدسة وهي بين أيديكم، ونأمل بأن تنجح كل هذه الترتيبات وكل هذه البرامج، ولكن علينا أن نقر ونعترف دكتور زحالقة بأن هذه المرة عشية الانتخابات وعشية طبعا استفحال، دعني أقول المحاولات بالانقضاض على حق المواطن العربي بالعدالة في هذه البلاد هو في الدرك الأسفل، يبدو بأن هذه المناسبة هي مناسبة مغايرة بدراماتيكيتها وأهميتها، أليس كذلك؟
1: يعني طبعا كل عام يحمل معه يعني الظروف والسياق، وأحيانا تكون الظروف صعبة جدا. لا تنسى أنه بعد كل الذي حدث في غزة طبعا هذا يعني وضع كل قضية إحياء الذكرى بمنظور آخر، لأنه نحن نتحدث في غزة عن 74,000 شهيد بينما عندنا عن 13 شهيد. كل شهيد طبعا مهم، ونحن في من موقعنا يعني علينا أن نؤكد على ذكرى الشهداء وإيفاء للذكرى للقضية التي يعني استشهدوا من أجلها، وهي قضية القدس والأقصى وقضية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. هذا أمر مهم جدا جدا، لأنه يعني هناك نقاش حول البعد الوطني في وجودنا، وهناك من يعني يدعو بشكل أو بآخر، الأحزاب الإسرائيلية تدعونا إلى خفض السقف وإلى التخفيف من البعد الوطني في وجودنا. نحن يوم السبت سنؤكد مجددا على أن المثل والأساس بالنسبة لنا هو وجودنا في أرضنا.
0: نعم.
1: ولهذا كان الشعار أنه دفاعا عن الحق في الوجود، يعني بمعنى
0: نعم الحق بالعدالة أيضا، وهي طبعا أمور يترتب علينا بأن لا نتركها جانبا. وهل يترتب علينا بأن نوظف قدراتنا من أجل استيعاب رياح خلفية يعني متابعة ولربما مؤيدة من قبل القيادات السياسية الإسرائيلية اليسارية؟
1: يعني نحن لا نعول، أنت ترى أنه طبعا أنه جميع الأحزاب الصهيونية دعمت شطب سامي أبو شحادي، وهذا أمر طبعا يعني يضعها في مواجهة مع المجتمع العربي، لأن
0: هذا يؤجل

0: سؤال، لأن هناك علامات استفهام حول مصيرنا في هذه البلاد حيال كل ما يحدث من قبل أولئك الذين يحاولون الاستيطان في رحم أرضنا، في مكان وجودنا، في الأرض التي ولدنا بها.
1: يعني الحقيقة أنه يعني المعركة هي على كل الجبهات وعلى كل المستويات. المستوى الإعلامي، أنت تعلم أن هناك تضييق لحرية التعبير ومحاكمة ناس على بوست يكتبونه وحتى زجهم بالسجن. هناك على جبهة قضية الأرض كل ما يحدث في النقب وفي الجليل، وقضية المسكن وهدم المنازل، وقضية حتى قضية العمل، يعني هذه الهجمة على الطواقم الطبية العربية. حقيقة أن اليمين الإسرائيلي يعني بتواطؤ مع ما يسمى اليسار الصهيوني، يعني هم يعني يشنون هجمة شاملة علينا بكل شيء. يعني محمود درويش كتب مر في كل شيء يلتقي أحمد بنقيضه. كل محل بتروح عليه في أي قضية بأي عمل، فيش حدا ما بواجه الآن العنصرية والفاشية بإسرائيل. جيب لي واحد عايش هيك بعيش حياته اليومية، بروح على الشغل وبرجع بدون ما بشكل أو بآخر أن يصطدم بهذا الواقع.
0: وهذا طبعا يؤدي إلى مزاج عام عكر، وطبعا المواطن العربي هو الذي يدفع الثمن أولا. ويبدو بأن يعني بأنني ذكرت، مش يبدو قطعا، ذكرت في بداية هذا البرنامج اللقاء الذي طبعا بادرنا إليه في عشية الانتخابات للكنيسة 20 في العام 2015 هنا في إذاعة الشمس، وأنت إن كنت لا أزال أذكر كنت شريكا في هذه اللقاءات التي من خلالها طبعا حاولنا تحفيز المواطن العربي بالمشاركة في هذه الانتخابات. هل هذه فرصة أيضا لتحفيز المواطن العربي رغم كل الأسباب التي تؤدي إلى صورة قاتمة له؟
1: يعني طبعا نحن نعلم أن الأحزاب تقوم بجهود كبيرة جدا، وهناك مؤسسات تقوم بجهود كبيرة جدا. نحن كلجنة متابعة لسنا، يعني طبعا موقف الشخصي معروف، لكن لجنة المتابعة ليست شريكة بالانتخابات، لأن هناك أطراف داخل المتابعة يعني لا تشارك في الانتخابات، بالأخص الحركة الإسلامية الشمالية المحظورة إسرائيليا وحركة أبناء البلد. ولهذا السبب نحن نحترم شركائنا في المتابعة أو أعضاء المتابعة، والمتابعة نفسها كجسم ليس لها موقف، لكن مركبات المتابعة كما ترى كلهم يعملون من أجل رفع نسبة التصويت والعمل في على الساحة البرلمانية، وله شركاء ويشاركون ويخوضون نضالا يعني كبيرا جدا في هذه المرحلة ضد الشطب ومن أجل الحق في المشاركة السياسية البرلمانية.
0: أنت تعرف دكتور زحلقة أكثر مني بأن الأمن الشخصي غائب، وأن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وأن المزاج العام عكر كما ذكرنا، وما إلى ذلك من الإجرام والاقتتال ونيل الحق وهدم البيوت ومحاولة تهويد الجليل. كل هذه الأمور تضع طبعا المواطن العربي في مكانة تائهة، وهو يعول كثيرا على القيادات العربية رغم أنكم لا تمتلكون هذه الصلاحيات بتغيير الأمور من منطلق الوظائف والمناصب، إلا أنكم القيادات العربية. ماذا تستطيع أن تقول للمواطن العربي التائه؟
1: نحن أولا يعني يجب أن نكون عندنا ثقة بنفسنا. الظروف صعبة ونحن أقوى، هذه هي المعادلة. يعني لسنا فقط ضحية، وإنما ضحية لا تقبل باستمرار المعاناة والإجحاف، وتطالب بالعدالة وتطالب بحقها وتناضل من أجله على المستويات كافة. نحن كمجتمع اليوم برغم كل المشاكل، برغم قضية الجريمة والعنف، نحن لدينا طاقات أكبر، علينا أن ننظم طاقاتنا، وباعتقادي نحن في هذه المعركة سنصمد ونتطور رغم كل الظروف الصعبة التي نواجهها.
0: كيف لنا أن نصمد حيال محاولة الاستيطان مجددا وتهويد الجليل؟ بالأمس قابلت عن طريق الصدفة الأستاذ سليم سليبي، وطبعا وجدت على محياه قلق، يعني يبدو بأن هناك أمور تبدو وكأنها أكبر من قدرة تحملنا وقدرتنا.
1: يعني هذه معركة الأرض، يعني من عام 1886 أول مواجهة بقضية الأرض كانت في الخضيرة وفي ملبس بتعتكفة، وخرج الفلاحون الفلسطينيون يدافعون عن أرضهم، ولا زلنا في المعركة إلى اليوم. هم يعني يستهدفون أرضنا ويردون

0: مصادرتها، ونحن في معركة مفتوحة في هذا الموضوع، نحن لن نتنازل عن أرضنا. هذه معركة يعني لا يمكن، لا مجال فيها للتنازل. نحن دعونا الحكومة، يعني إذا كان هناك مشاكل في قضية البيوت وفي قضية الأرض، يعني أن تكون هناك مفاوضات بين ممثلي الجمهور العربي والحكومة الإسرائيلية أو ممثلي الحكومة، كما كان بالضبط. يعني كان هناك مشكلة كبيرة جدا في أراضي الروحة، وكان مفاوضات وكان هناك حل، والحل أرض الجميع. يعني باعتقادي إذا أرادت الحكومة يمكن حل كل المشاكل، دعنا نجلس ونتحدث.
1: هذا يتم بتغيير هذه الحكومة؟
0: يعني هذا طبعا جزء من الموضوع، لكن القضية هي أن يكون هناك احترام للمجتمع العربي، احترام للمواطن العربي لممثليه، والبحث عن حلول متفق عليها، وليس فرض الحلول من طرف واحد. يعني نحن كلنا في النقب،
1: يعني عمليا أن تمد يديك إلى التعاون.
0: أنا كان هناك لي كلمة في النقب، يعني وكانت كلمة واضحة جدا، وكان يعني والجميع وافق عليها، الكلمة تمثل الإجماع. قلنا كالتالي: نحن لسنا هواة مواجهات، نحن نطرح أن يكون هناك مفاوضات بين ممثلي المجتمع العربي والحكومة الإسرائيلية لحل كل المشاكل العالقة في النقب، ويمكن حلها. يعني أنا من خلال متابعتي والحديث مع مختصين والعارفين بالأمور، أنه يمكن إيجاد حلول ل 95% من المشاكل ترضي الجميع، لكن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تفرض الأمور من طرف واحد، وهذا ما لا نقبله. يعني نحن نطرح قضية المفاوضات، نحن نريد أن يكون هناك حديث لنرى أنه يعني على أساس يعني احترام ملكية الأرض طبعا وحقنا في المسكن، ويمكن إيجاد حلول. يعني نحن لن نحصل على 100% والحكومة لن تحصل، لكن باعتقادي 95% من المشاكل يمكن حلها بالتراضي. لكن الحكومة الحالية والحكومات السابقة رفضت هذا الأسلوب، حين جربناه نجحنا. يعني كان أنا آتي دام مثال الروحة، كان هناك جلسات يعني متواصلة على مدى أكثر من عام، وفي نهاية المطاف جرى التوصل إلى اتفاق، والآن يعني أصحاب الأرض يستطيعون الوصول إلى أراضيهم. هناك بلدات حصلت على المزيد من الأراضي، كفر قرع أكثر من 500 دنم، وهناك تطور عارة أكثر من 500 دنم، وآلاف الدنومات.
1: حتما ستكون لنا طبعا لقاءات في المستقبل القريب حول هذا
0: الطريق. نحن لكن إذا فرضوا علينا المواجهة نتصدى وندافع عن نفسنا وعن أرضنا.
1: دكتور جمال زحالقة، أشكرك جزيل الشكر وأرجو لك التوفيق دائما. شكرا. وعلى عجلة من أمرنا الزميل أدهم حبيب الله، هل هناك حتلنا جديدة حول الطائرة التي اختفت أثارها؟
2: مضحك مبكي، يعني على ما يبدو الحديث هنا عن شجار وقع داخل الطائرة وفق المصادر الأولية. هذا الشجار دار بين على ما يبدو سائقي الطائرة وقبطان الطائرة، وتم الضغط يعني بالخطأ على ما يبدو على إثارة الطوارئ
1: الحمراء.
2: نعم، هذا الذي حصل.
1: ولكن نحن كوسائل إعلام يترتب علينا بأن نأخذ في محمل الجد طبعا كل قضية مرتبطة بمصير طائرة، وأنت قمت بعملك، وأرجو بأن يكون هذا التقدير هو التقدير النهائي بأن هذه الطائرة تعرضت إلى عملية بسيطة غير مرتبطة باختطاف طائرة معاذ الله، أو لربما تحطم طائرة مليون مرة. طبعا لا نأمل ذلك. أدهم حبيب الله، بعد العشرة سنكون معك مرة ثانية. شكرا. وهكذا نقفل ملف هذه الساعة، الملف الثاني بعد أخبار العشرة.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. هبطت طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد ورود بلاغ عن تعرضها لعملية اختطاف وفقدان الاتصال معها. وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأن الحادث لا يبدو مرتبطا بأسباب أمنية، وعلى الأرجح أن إشارة الاستغاثة التي أطلقت من الرحلة المذكورة نتجت عن شجار وقع على متن الطائرة بين الطيارين. ووفقا للتقارير الأولية، بثت الطائرة التي تقل أكثر من 150 راكبا رمزا يشير إلى تعرضها للاختطاف لفترة وجيزة، كما انخفضت في مسارها بشكل مثير للريبة وجرى تحويل مسارها إلى السعودية، فيما أرسلت طائرات لسلاح الجو الإسرائيلي أو أرسلت طائرات لسلاح الجو الإسرائيلي للتعامل مع الحدث. تستضيف مدينة كفر قرع يوم الأحد المقبل مؤتمرا طارئا لبحث سبل مواجهة التحريض والعنصرية التي تستهدف الطواقم الطبية العربية، والتأكيد على ضرورة توفير بيئة مهنية آمنة للعاملين في جهاز الصحة. ويعقد المؤتمر في المركز الجماهيري الحوارنة عند الساعة 7 مساء بمبادرة من منتدى النهوض بالصحة في المجتمع العربي وبمشاركة عدد من المؤسسات والمبادرات. ويتناول المؤتمر تصاعد مظاهر التحريض والعنصرية ضد الأطباء والطواقم الطبية العربية وانعكاساتها على العاملين في الجهاز الصحي وعلى قدرتهم على أداء دورهم المهني والإنساني في ظل بيئة آمنة ومحترمة. إلى شأن آخر، ارتقى شخص وأصيب عدد من أفراد الجيش اللبناني جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت نقطة للجيش اللبناني في بلدة نبطية الفوقة جنوبية لبنان، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بإصابة 3 عسكريين في الهجوم. وتزامن ذلك مع تصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان شمل غارات وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير طالت بلدات عدة بينها المنصور والنبطية الفوقة والخيام والقنطرة وبني حيان وعيد الجبل. إلى الملف الإيراني الأمريكي والتصعيد المستمر. بحسب موقع أكسيوس، لم تحقق المحادثات التي جرت الاثنين الفائت بين واشنطن وطهران سوى تقدم محدود في ظل استمرار الخلافات بشأن مطالب إيران التي ترى الولايات المتحدة أنها غير مقبولة، بينما تعتبر واشنطن أنها في موقع يسمح لها بعدم تقديم تنازلات. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قبلهم إن الرئيس دونالد ترامب قد يأمر باستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر في حال فشل المسار الدبلوماسي. في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية مجد الأنصاري استمرار الدوحة في وساطتها بين طهران وواشنطن، موضحا أن قطر تنقل الرسائل بين الطرفين وتسعى إلى بناء أرضية مشتركة تمهد لعقد لقاءات مباشرة بينهما. في الشؤون الدولية، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام لشبكة بي بي سي إن على لندن النظر في خيارات لعلاقة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بما في ذلك العودة إلى التكتل. واعتبر بيرنهام

0: نعم أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكزيت قد تسبب في أضرار تفوق فوائده. هذا وكانت بريطانيا قد صوتت في عام 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي بعد 4 عقود من العضوية فيه.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. اليوم في القدس وفي الجليل الأعلى 25 درجة مئوية، طبرية 31، أناصرة 29، حيفا ويافا أيضا 28، النقب 29، وفي إيلات اليوم 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

أسعدتم صباحا مجددا ودائما. طبعا في نهاية الساعة الأولى طبعا تطرقنا إلى قضية اختفاء أثار الطائرة التي انطلقت من دبي في طريقها إلى الأردن أو إلى تل أبيب، ويبدو بأن النهاية سعيدة. Happy End.

0: ومن السماء إلى الأرض، وعلى الأرض الكثير من المصائب، والفلسطينيون هم الذين يعانون كثيرا في الفترات الأخيرة من قدرة أولئك المستوطنين على الحد من احتمالهم ووجودهم على أرضهم وفي بيوتهم. سلامات للسيد حسين مصطفى.
1: حسني مصطفى،
0: كيف الحال أستاذ حسين؟
1: هلا فيك.
0: حسني، حسني مصطفى. نعم. طبعا أنت تهتم بقضية الزيتون، الزيت والزيتون. السؤال، إلى أي مدى يحدون من احتمالكم على الإنتاج والبيع؟
1: نعم صحيح.
0: إلى أي مدى، إلى أي مدى الضرر؟
1: الضرر 100%، 100%. إحنا نملك قطعة أرض مساحتها تقريبا 350 دنوم، مزروعة نصها بأشجار الزيتون عمرها فوق 70 سنة، حطوا من قرب منا بؤرة رعوية، والمستوطن بمنعنا من قطف الزيتون ومن حرارة الأرض وفلاحتها. وحاليا من أسبوع قاعد بقطف الزيتون وبترك فيه بخرط فيه.
0: الكثير من أولئك المستوطنين الذين يعبثون بالأرض والزيت والزيتون.
1: نعم، حوالي تقريبا 10، من 10 إلى 15 شخص.
0: هل هاجموكم وأبعدوكم عن أرضكم في العملية، عملية قطف الزيتون؟
1: نعم، كل ما ننزل بيهجم علينا تحت تحديد السلاح.
0: هل هناك جيش للدفاع عنكم؟

0: كم؟
1: لا لا لا،
0: الجيش،
1: الجيش
0: الجيش مش
1: الجيش
0: موجود؟
1: الجيش بيجي بيحميهم، ما بيحميني أنا.
0: العبث بالأشجار، أشجار الزيتون، وذكرت عمر البعض من هذه الأشجار ب70 عاما، هل هذا الضرر هو ضرر نهائي؟ يعني أماتوا هذه الأشجار، أشجار الزيتون؟
1: نعم، قصة شجرة بالكامل، إن زي ما بيحكوها بابن الأرك.
0: يعني لا إحنا بدنا نستفيد ولا غيرنا يستفيد؟
1: لا لا، إنها بدها 30 سنة أو 40 سنة تطلع،
0: إلهي،
1: إذا طلعت.
0: كم شجرة عندك أستاذ حسني؟
1: في منطقة هن قطعتين بس، الشارع بفتحهن، في قطعة 7 زيتونات وفي قطعة فوق حوالي 15 زيتونة. والحبل على الجزار يعني مستمر يوم بقص.
0: هل عندك رؤية بالنسبة لعدد أشجار الزيتون في الضفة الغربية؟
1: من أي ناحية؟
0: أنت بتعرف يعني قديش عندك إحصائيات قديش عدد أشجار الزيتون وما هي الأرباح التي تدر من خلال وجود هذه الكروم؟
1: نعم طبعا، آلاف الشواكل طبعا بتدر، طبعا كل الناس عايشة من وراء الدخل لها. احنا كاشخاص احنا عايشين من وراء السنه، في الموسم هذا في اللحظه، العام الماضي منعنا وهي السنه منعنا.
0: يعني أستطيع أن أقول بأنك يعني ترتكز وتعتمد على الربح من بيع الزيت في نهاية الموسم،
1: صحيح،
0: والضرر هو نهائي ولا أنقذت بعض الأشجار؟
1: لا لا، انقاذ صعب يعني. اليوم الصبح نزلت طردوني وهددوني بسلاح.
0: بطريقك إلى أرضك؟
1: نعم،
0: من إلى
1: ممنوع
0: جاء؟
1: ممنوع ممنوع انزلها، من صوت البقر تاعه موجود وهو متواجد من الصبح للمغرب.
0: هاي كل المنطقة اللي أنت ساكن فيها حسني؟
1: هذا الموقع درب اللوط، غرب مدينة سلفيت، الأرض بين درب اللوط واللبن الغربي.
0: قديش صار لهاي الأرض بملكيتك؟
1: الأيام سيدي عمرها فوق ال100 سنة
0: وطبعا عندك
1: يعني.
0: أوراق ثبوتية بأنه هاي الأرض لك.
1: نعم، طلبوا منا الإسرائيليين إخراج كيل، وأخرجناه وأثبتنا ملكيتنا للأرض.
0: ما هو دور المنظمات المختلفة التي تحاول مساندة المزارع الفلسطيني؟
1: بيطالبوا فينا في أوراق، وبيطالبوا فينا في توثيق ومن ودي، ولكن على الأرض ما في أي شيء
0: بس
1: ملموس.
0: بيهتموا يعني هاي المنظمات تهتم فيكم
1: أغلبها، وفي تصوير
0: الآن، في لكم لجنة أو نقابة أنتم المزارعين؟
1: في بس تواصلوا معنا، لكن في خطر على انه ينزلوا يكشفوا المستوطن.
0: لا لا، بقصد يعني في عندكم نقابة بتدافع عنكم وبتحاول توصل
1: لا
0: هاي
1: لا
0: المعلومات
1: لا لا لا
0: للمنظمات للمؤسسات للسلطة
1: لا لا
0: الفلسطينية؟
1: لا لا، احنا تواصلنا مع الارتباط الفلسطيني فقط.
0: يعني كل واحد وشأنه ومصيره.
1: بالضبط، واجه مسيرك في نفسك.
0: قديش خسارتك من ناحية مالية حسني؟
1: يعني لحد قبل ساعة فوق 70,000 شيكل.
0: قديش؟
1: في خلال لحد قبل ساعة فوق 70,000 شيكل في 10 أيام.
0: الخسارة 70,000 شيكل لإنسان مثلك اللي ما عنده مصادر دخل.
1: نعم،
0: أنت
1: هذا بين سرقة الثمار وخلع الزيتون والشيك والأبقار الموجودة اللي قاعدة بتوقف الزيتون.
0: هذا مصيرك أنت لوحدك في سلفيت، في منطقة سلفيت اللي عم تتحدث؟
1: نعم، مصيري أنا وأولاد عمي وأخوتي.
0: قديش عددهم؟ هل
1: تقريبا
0: تضرروا؟
1: 10، تقريبا 10 ل 12 شخص.
0: قول لي حسني، هاي مش ظاهرة جديدة، يعني هاي كانت قائمة أيضا في الماضي، ولكن في الآونة الأخيرة مثل ما أنا فاهم اتفاقمت الأمور، صارت أخطر فأخطر.
1: نعم، من العام الماضي والسنة زادت بزيادة.
0: وفيش حدا تلجأوا له من أجل مساندتكم؟
1: لجأنا لجميع الجهات، لا حياة لمن تنادي، ما حدا جاوب معنا ولا حد ساعدنا.
0: إسا أنت الآن لما كنت بطريقك لأرضك لكروم لكرم الزيتون، هن صدوك بالقرب من الكرم أو بالقرب من البلدة؟
1: أنا نزلت أصور، هجموا علي، مجرد تصوير، أنا أصور.
0: تضررت جسديا؟
1: إيه، لا، مرتين هجموا علي. نعم،
0: عدد ضرر النفس طبعا، ضررك النفسي كبير.
1: لا، عرض الضرب مع تقارير طبية.
0: آه، ضربوك، ضربوك، نكلوا فيكم.
1: نعم، وفي عندك كسر الزجاج الأمامي للسيارة.
0: واو. ولم يأتي أحد من الجنود في الجوار من أجل إنقاذكم؟
1: ولا إيش، بيجي الجيش ويقول يطلع منها، ما في جوار.
0: ليش أنا شاعر منك يا أسان؟
1: أنا شو اللي سنتين بطارد وفيش نتيجة على الأرض، الأرض راحت معي إثبات ملكية إلها. طب دقيقة طبعا، يعني أنا علي مؤاخذة إذا ما أسوي كل ثانية 50 أو 60 أو 70 تنك الزيت، اللي يعني قاعد بدور أشتري في بيتي ما في نص الزيت. طبعا أنا كنت أبيع وكنت أوزع الحمد لله، ولكن هالكيتي ما عندي نص الزيت في بيتي.
0: كمان دقيقة أو دقيقتين راح يكون معنا السيد فياض فياض من مجلس الزيتون، وسطبعا أحاول الوصول إلى بعض من الأجوبة على علامات الاستفهام الكثيرة. بأشكرك سيد حسني مصطفى، وأرجو بأن تتغلبوا على هذه المحنة وأن يقف كل من يستطيع أن يساندكم إلى جانبكم
1: إن شاء الله. يعطيك العافية، شكرا لكم.
0: شكرا شكرا سيد فياض فياض، سلامات.
2: يسعد صباحك.
0: مجلس الزيتون ماذا يستطيع أن يقوم؟
2: مجلس الزيتون تم إغلاقه الآن. أنا أتحدث معك كمستشار في مجلس الزيتون الدولي مدريد أو إسبانيا.
0: ليش أغلقوه؟
2: هذا سره ليس عندي.
0: يعني قضية أمنية، قرار أمني من السلطات الإسرائيلية؟
2: وزارة الزراعة. هي طبعا هي مشكلة قانونية، أنه كانت المجالس الزراعية تتبع تبعية هذا وزارة الزراعة، الآن غيروا هذا الكلام، بدلوه أصبحت تابعة لرئاسة الوزراء. هذا الكلام من عام 2008. المجالس في فلسطين هي 10، 5 منها نباتية و5 منها حيوانية. 2018 تم إغلاق أو إيقاف عمل التسعة مجالس، بقي مجلس الزيتون فقط لا غير، يتم تمديد تمديد يعني خلينا نسميها على عاتق وزير الزراعة، لأهمية قطاع الزيتون ولأهمية ما نقوم فيه من أدوار يعني كمجلس الزيتون.
0: ولكن كيف قاموا بصياغة وتعليل هذا القرار بإغلاق مجلس الزيتون؟
2: أنا لست محامي ولست قانون حتى أن أجيبك على هذا.
0: ولكنك مستشار في مجلس الزيتون الدولي في مدريد،
2: وممثل المزارعين في جامعة الدول العربية من خلال المكتب العربي.
0: نعم، إذن أنت محتلا يعني بشكل أو بآخر بمجمل القرارات.
2: هم قانونيا الآن ما دام مجلس الزيتون باعتبار أنه أصبح خلينا نقول تابع لرئاسة الوزراء، رئاسة الوزراء تنتظر بقانون من الرئيس للمجالس الزراعية،
0: من الرئيس عباس. من الرئيس عباس.
2: نعم صح، نعم صح.
0: يعني الموضوع
2: نعم
0: مرتبط بالسلطة الفلسطينية نوعا ما،
2: بالرئاسة الفلسطينية، بالقانون. احنا قانوننا تبع المجالس الزراعية هو جاهز منذ سنوات في باعتبار مكاتب رئاسة في عند الرئيس.
0: يعني مثل ما أنا فاهم فياض فياض، مثل ما أنا فاهم القضية يعني مرتبطة بشؤون لوجستية سياسية إجراءاتية، ولا هي قضية سياسية محضة؟
2: لا مش محضة، ما بنقدر نعلل، لأنه هي إحنا مفروض اللي كان وزارة الزراعة هي اللي كانت بتحل فينا أو بتحل في المجلس أو حلت المجلس، بينما إحنا رسميا تابعين لرئاسة الوزراء، إلا إذا وزارة الزراعة أخذت تفويض من باعتبار من رئاسة الوزراء بحل المجلس.
0: ولكن بين هذا وذاك فياض فياض، يضيع حق المزارع الفلسطيني والأشجار تقتلع من جذورها، وهي أشجار عمرها يمتد عشرات السنوات إلى الوراء.
2: نعم صح كلام.
0: يعني إذا من يدافع عن ذاك المزارع البسيط الذي يعتمد بدخله البسيط على هذه الكروم؟
2: والله حتى هذه اللحظة بعتبر الحمد لله نحن ما زلنا نقوم بدورنا، يعني أنا ما زلت أقوم بدوري، وعندي يعني في هذا الشهر في شهر أكتوبر اللي بيبدأ بكرة في عندي فعاليات تنتين أو ثلاث فعاليات في تونس، والحمد لله لم يؤثر باعتبار غياب المسمى الوظيفي عن هذه الاجتماعات.
0: نعم، ولكن هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات

0: وهذه الجولات في رحاب العالم لا تحل مشكلة المزارع الأخ حسني مصطفى الذي تحدثت إليه قبل لحظات، يبكي يبكي عمليا، هو لا يشكو فقط ولكنه يبكي على مصيره، على مصير أشجاره.
1: كلام نعم صحيح. هذا قطاع الزيتون في ظل هذه الحكومة باعتباره، في ظل هذا التصرف اليميني، وفي ظل وجود انتخابات والأحزاب كلها تتسارع وتتسابق من يؤذينا أكثر، هذا أكيد يعني هي يجب أن يكون من يدافع عنها، ومن يجد الأزر القانونية. إحنا الآن
0: والسطر الأخير أنكم لا تستطيعون إسعاف،
1: هو جيد من ناحية الغزارة الإنتاج أو يعني النحو الجيد، ولكنه هل نتمكن من وصول إلى أراضينا؟ إحنا
0: ما هي القضية الجوهرية؟ قطف الزيتون. ما هو إذا بتقدرش إذا ما بتقدر تصل لشجرة الزيتون
1: من الأراضي لن نستطيع وصولها.
0: إذا ما بتقدر تصل لشجرة الزيتون
1: الله أعلم كم تكون النسبة، كم تكون عدد الأشجار التي لن يستطيع أصحابها وصولها.
0: نعم، هذه هذا هو محور الموضوع.
1: يعني في مؤلم، إحنا من 1/1/2026 حتى 15/9 رسميا، يعني هذا كلام موثق رسميا، في عنا تم تراقب 1400 شجرة زيتون، ومنذ 610 اعتداءات من أول السنة.
0: هذه
1: السنة هذه فقط لا غير، والموسم يعني الموسم كثير السنة أصحابه متشائمين
0: بلا شك. أوكي، بشكرك من أعماق القلب السيد فياض فياض، شكرا.
1: الله يسعدك.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
2: مرحبا، اشتقتوا لي؟ أنا الفار من إعادة التدوير كامل. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد. منرميش الأجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
3: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
4: الشمس دائما.
5: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

0: ومن الزيتون إلى العامل الذي يعيش أحيانا في ضبابية بالنسبة لمصيره تحت المخاطر المحدقة حوله، الأستاذ المحامي خالد دوخي، جمعية عنوان العامل. أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير أستاذ، صباح الخير للمستمعين.
0: يا لبيك أستاذ خالد، يعني الرقم الذي سيرد على لسان الآن هو مخيف، يعني نحن نتحدث عن 55 ضحية في حوادث عمل.
1: يعني هو الرقم مخيف، بس للأسف كمان السنة السابقة كان الرقم مخيف جدا، وكل سنة احنا عمليا بس اللي بتغير هو احنا بأرقام بارتفاع مستمر في حوادث العمل وفي الإصابات الخطيرة وفي الوفيات. للأسف الدولة ما بتتعامل مع هذا الموضوع بشكل جدي. يعني
0: كيف ترى تعامل الدولة حيال هذه الظاهرة الخطيرة؟
1: يعني تهم بتعامل سلبي جدا. يعني شو اقول لك، ان عمليا بتعاملوا يعني باخذوا اهميه للموضوع، عمليا الموضوع يعني غير مبالاه بالنسبه لهذا الموضوع. انا دائما قلتها وبقولها كمان، بسبب هويه الضحايا للاسف معظم الضحايا هن اجانب وفلسطينيين من السلطه الفلسطينيه ومواطنين هون عرب، فعشان هيك الدوله بتتعامل بغير جديه او لا تتعامل مع الموضوع كليا. فعشان هيك دائما
0: يا الهي كيف نمر مر الكرام احيانا حيال يعني التحليلات خطيره، يعني ناقوس الخطر يدق هكذا على لسانك وأنت تقول بأن هناك إهمالا على خلفية عرقية.
1: إهمال كبير للأسف. للأسف يعني وقت ما يعني أنا بقارن الإشي مع حوادث طرق ومع مع جرائم ثانية، وقت ما بتكون الضحايا ضحايا إسرائيليين يهود، معاملة الدولة بتتعامل بشكل جدي وبتأخذ الإشي تحت الاعتبار. وقت ما الضحايا غير يهود المعاملة بتكون سطحية، وهذا الإشي يعني إحنا عمليا مع الإشي عمليين منتابعه بالبرلمان صلنا سنوات. زي ما بلشنا أول الحكومة خلصنا بآخر الحكومة هاي، يعني صلنا
0: دون أي نتيجة
1: وهي يعني عمليا بدهن ينقلوا التعديلات الأوروبية لهون، لا بصير يقولوا لك انه مكلف للمقاومين ومكلف، بينما الحوادث العمل علاج الاشخاص اللي بنصابوا ودفع
0: مكلف اكثر من ذلك بكثير،
1: مكلف اكثر بكثير، وللاسف في ضحايا بتروح وبتدفع الثمن يعني لهذا
0: الإشي. الان استاذ خالد، يعني ها انا امنحك اذاعه الشمس تمنحك هذا الميكروفون، وطبعا تستطيع ان تتحدث كيفما تشاء حول هذه القضيه. هل لك من خلال هذا الميكروفون المتاح لك بأن تسرد لنا ما هي الأمور التي يجب أن تتغير من أجل الحفاظ على حياة العامل؟
1: يعني أساسيات ما فيش رادع، الإشي بيظل مستمر، والمقاولين والشرك البنى والشرك اللي بتشتغل بهمها بس الدخل تاعها، وما بتفكر بالمواضيع الثانية اللي هي حياة

0: أخوة بيستنوك. يعني تخيل أنت أخي العامل وقت ما بتصلوا فيهن بقولوا لهم ابنكم عمل حادث، كيف شعورهن وكيف يعني تخيل أنت تخيل كيف هن مناظر وجوههن ده تكون وشو بدهن يعملوا، هذا الإشي لحاله مرعب.
1: طب يعني بالشوارع أستاذ خالد، بالشوارع هناك سيارات شرطة وهناك طبعا ردع وما إلى ذلك، ولكن في مكان العمل هناك من يترتب عليه بأن يكون رقيبا وحسيبا على ترتيبات أمان شخصي غير ملائمة غير كافية، من الذي يراقب ويرقب؟
0: يعني سيد ما احنا عندنا آلاف، يمكن 15,000 ورشة عمل إذا مش أكثر، يعني هذا العدد تقريبي. وعندنا 70 مراقب، وديش أقول يعني دقيق بالأرقام، أما الأرقام هي تقريبا فوق 15,000 ورشة عمل وبين 70 إلى 100 مراقب، يعني حتى أقل من 100 مراقب. أنا
1: يعني يبدو وكأنك بتمسح معي، يعني وكأنك بتقول للسبعين 70 واحد على 15,000، يعني هذا يعني هذا غير معقول.
0: لو بده يمرق مركز الكرام مرحبا وصباح الخير ما بيخلص،
1: صحيح
0: يعني ما بخلص. عشان هيك المراقبة معدومة.
1: من المسؤول يعني المسؤول يعني رسميا ما هي الوزارة؟ طب ما أي وزارة؟
0: يعني احنا هنا عندنا علاقة زي علاقة المثلث، في عندنا مثلث ثلاث أعضاء وثلاث زوايا.
1: نعم.
0: العامل شركة العمل صاحب العمل والسلطة، عمليا هذول لازم
1: يكونوا. السلطة مين؟ ركز لي.
0: اللي هي الدولة الحكومية، وزارة العمل،
1: وزارة العمل مثل ما أنا فاهم.
0: يعني ساعة ما فيش مراقب وما فيش، يعني خليني أجيب لك أستاذ مثال بسيط لسوري. يعني مبارح صار حاجة عمل، يعني المفروض إنه ورشة العمل عشان أنت تعطي رسالة، أول إشي سكر ورشة العمل شهر
1: 100%،
0: سكرها. ثانيا افحص واعرف شو الأسباب. ثالثا قدم غرامات عالية جدا، إذا المقاولين ما بيدفعوا غرامات عالية الحوادث تستمر. رابعا قدم لائحات اتهام ضد، مش تقدم ضد المدير العمل اللي هو كمان عامل بنفسه، قدم ضد اللي بربح مصاري.
1: وماذا مع الاحتجاجات أستاذ خالد؟
0: يعني يا إنه إحنا بدنا إنه قليل حوادث عمل، يا إنه إحنا بدنا إن أصحاب المال والاحتجاجات تسيطر على الموضوع. عشان هيك أنا بقول إنه يعني احتجاجات مثلاً من قبل العمال تضرب عن العمل، حكي فاضل، لأنه نقابة العمال الأساسية اللي هي الاستدروت عملياً، يعني مش أقول لك إنه الإشي مش باهتمامها، بس
1: يعني مش برأس اهتمامها.
0: على أرض الواقع في حوادث، وعلى أرض الواقع الحوادث دائماً بارتفاع مستمر.
1: قلت إنه مبارح كان في حادث عمل، ما هو الحادث؟
0: يعني أنا غير ملم فيه للأسف، سمعت هيك عن طريق يعني أصدقاء إنه كان حتى مبارح مش بس حادثين وكأنه ثلاث ضحايا. وإحنا دائما أستاذ نحكي عن الضحايا اللي بتموت، بس في عقبال الضحايا اللي بتموت
1: كثير
0: حوادث عمل اللي فيها إصابات خطيرة وإصابات متوسطة. يعني بني آدم بروح على الشغل برجع ظهره مكسور، ما بيقدر، عنده عيلة عنده أولاد.
1: هلا بفوتش بالإحصائيات،
0: هذا ما بفوت بالإحصائية، يعني هذا يعني هو بفوت بالإحصائيات إنه في عدد مصابين، بس مش مات يعني زي إنه بيعمل هيك تأثير كبير زي حالة وفاة. بينما هو بني آدم يفقد القدرة عن العمل، هو عمليا من ناحية عيلته من ناحية عائلة عيلته، هو عمليا كأنه يعني صار شخص موجود ومش موجود.
1: بما أنه هذا الموضوع مرتبط بمقاولين ومرتبط بمؤسسات، يبدو لي بأنه احتجاجات مكثفة من قبل الجمهور الكريم بإمكانه بأن يغير شيئا، باعتبار أنه كل يوم أو كل ساعة بدون عمل هي خسارة كبيرة لذاك المقاول.
0: أستاذ أنا متأكد أنه هذا الشيء ما بيعمل تأثير، يعني إذا يصير احتجاج هو عن طريق نقابة العمال الكبيرة اللي هي الاستدروت بتوقف، زي ما أمرار بخطوا على الطاولة بيقولوا إحنا بدنا نوقف وبدنا نعمل إضراب كلي بكل الدول يوم ويومين وثلاثة ومستمر، ساعتها بيصير الإشي يتاخذ بجد.
1: ماذا مع الكنيسة؟
0: ساعتها الحكومة، الكنيسة مش هاممها هذا الموضوع بالمرة، يعني ساعة ما إحنا بلشنا مع يعني ينفذوا الأشياء اللي بتعرف يعني الأشياء معروفة إن ما بدي يكتشفوها. يعني في نظام السقاير الأوروبي اللي أثبت فعاليته إنه هو بمنع سقوط وبمنع حوادث كثير. لا، في أثمان المقاولين بيقولوا في تكلفة كبيرة لهذا النظام، إحنا ما بنقدر يعني نتحمل.

0: يتحمل هاي التكلفه. فعشان هيك الاشي او سيف ما يعني سيف ما السلطه والمال مربوط ببعضه، فهي النتيجه يعني نتيجه سلبيه وغير مباشره.
1: اولا يعني قبل ان نفترق اود ان ابدي طبعا تقديري لاولئك الذين يعملون تحت قبة السماء في المطر وفي الأجواء القائضة الحارة ويعملون من أجل تأمين لقمة العيش، وطبعا الكثير من الاحترام والتقدير لهم ولعائلاتهم، ونرجو من الله بأن تقوموا بحمايتهم. وأنا شخصيا أعتقد أن لا بديل للاحتجاج الكبير أمام الاستدروت في تل أفيف لكي توقظوا أولئك النائمين الذين لا يكترثون إلى حياة أولئك الذين يعملون ليل نهار من أجل تأمين البيت والمسكن.
0: يعني أنا بقدر راديو الشمس إنه بتعمل هاي المقابلة والإشي بنطرح والناس بتسمعه، بس يعني هذا الخبر هو خبر عابر. يعني عمليا
1: أعترف
0: حتى الناس ما بتعرف فيه، يعني ما تلف أشخاص بحوادث عمل، يعني مش هذاك الإشي المهم. فساعت ما بيعطوا أهمية لهذا الموضوع، ساعت ما الدولة بتتعامل بشكل جدي بهذا الموضوع، ساعت ما بيكون عندها برنامج مخطط من الألف للياء كيف إحنا بدنا نحارب هاي الأشياء، بحاربوها. إيش إشي بيقدروا يعجزوا عنه؟
1: وبحارب إنه
0: في خطر. يعني بأوروبا قرروا إنهم يقللوا النسبة بتاعت حوادث العمل بنسبة 70% ونجحوا فيها كثير.
1: يعني في موديل بيقدروا يتبنوه.
0: طب في موديل منيح، انا ما بقول لك انه مش راح يصير ولا اي حادث دائما، بس في فرق بين ما انه احنا نقول 55 حادث وبين ما احنا نقول 10 حوادث.
1: كل حادث
0: بقل، كل ما انت بتقدر تفحصه بشكل جدي اكثر وبتعرف شو الاسباب ولجنة التحقيق وكل هاي الاشياء، وبقرروا بيمنعوا الحادث المماثل المره
1: بلا شك. استاذ خالد، أستاذ خالد دوخي المحامي وطبعا جمعية عنوان العامل، أشكرك وأرجو بأن يكون اللقاء القادم بلا الحديث عن ضحايا. شكرا، شكرا لك.
0: شكرا كثير لكم. شكرا.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
4: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكسفاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
5: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: غدا سيلتقي المنتخب الإسرائيلي أمام المنتخب الكوسوفوري في مباراة تعتبر في إسرائيل مصرية بالنسبة لإيران بن شمعون ومصرية بالنسبة لمكانة المنتخب الإسرائيلي. الأستاذ نبيل سلامي، أسعد الله صباحك.
1: أهلا زهير، أسعد صباحك.
0: ولكن في خضم مصرية هذه المباراة طبعا اللاعب العربي، هناك من يتهم طبعا سيد أبو فرحي الذي طرد من المباراة السابقة أمام النمسا، وهناك من يتهم على الخلايلي بأداء فاتر.
1: يعني موجي باشي، ما انت عارف يعني توقع كل إشي.

0: البلاد خاصة على خلفية الانتخابات والأوضاع السياسية والأمنية صغير. مظبوط عم تاخذ منحة كثير سيء، وبتشوف شبكات التواصل الاجتماعي إشي مش معقول، مش بس من الناس اللي بسموهن عامخة، حتى من معلقين ومن لاعبي كرة قدم، من كثير يعني بدناش نذكر الأسماء، اللي كأنه اللاعب العربي مفروض أنه بالنشيد الوطني يكون حامل العلم ويغني النشيد
1: ويسجل هدفين ثلاثة بالمباراة أساس يكون مقبول.
0: نعم، وبيستنوا له غلطة مثلا أو إيش عن الشكل يعني
1: نمرة 17 يعني. نمرة يعني زعق المحلل نمرة 17 نمرة 17 لم يغلق الصندوق صندوق الجزاء، والحديث يدور عن عنان خلايلي وكأنه مربوط. ترك البلاد على عواهنها.
0: بس وإذا بتسمع بس المباراة للمنتخب الإسرائيلي عن طريق قناة البي إن سبورت بذكروش اسمه بالمرة، حتى بين اسمه عربي بذكروش اسمه بالمرة، حتى لو جاب هدف وأخذ بطاقة صفراء بذكروش، عادة بذكره. فمش عارفين حالنا احنا وين، مش عارف شو الواحد يعني. وكمان تصريح والده، الوالده على قدر من الثقافة والعلم وإنسان مؤهل يعني
1: مدير ومدير تربية وتعليم، وذكر
0: وكان مدير عام البلدية،
1: وذكر بأنه ابنه تعرض إلى تهديدات كثيرة بعدها،
0: وقال أنه يا عم نحن عرب فلسطينيين ومسلمين، ليش قال هيك؟ قال وشفت التعقيبات أنا أنه بعد هذا الكلام بعد فيه له مجال لهذا الإنسان يعني يلعب عندنا في المنتخب؟ تصور أنت يعني ينكر هويته ودينه وقوميته، ما بضبطش يا عمي. احنا مواطنين عرب وفلسطينيين، عايز معنى الجنسية الإسرائيلية. انتوا اليهود دين وقومية، مجبور تقول يهودي انت دينك وقوميتك، عندنا احنا دين شكل وقومية شكل، والإقامة او الجواز ما بيعني انك تغير قوميتك. عندنا مشكلة زوير، عندنا إشكالية، احنا شريحة عرب إسرائيل فريدة من نوعها في العالم.
1: دعني اضم الى هذه المقابلة الأستاذ سمير عيسى. سمير سلامات.
2: سلامات زوير، سلامات نبيل، سلامات لجميع المستمعين.
1: حتى العالم العربي، الإعلام العربي المحيط بنا تطرق إلى هذه القضية، قضية سيد أبو فرحي الذي هدد وطرد من المباراة السابقة، وطبعا وجود عنان خلايلي في المنتخب، يعني عمليا أعادوا إلى يعني ماهية وصميم النقاش الجامعي قضية اللاعب العربي في منتخب إسرائيل.
2: شوف زوير، عشان نكون واقعيين، احنا مرفوضين من الطرفين، احنا بين المطرقة والسدان، لا العرب بحبونا ولا اليهود بحبونا. انا بحكي
1: بس شو بدنا العرب مننا يعني؟ طب اللاعب العربي يعني يلعب بس بالخندق، يلعب بس بوادي النسناس، يلعب بس بالحليصة، ما بدوش يلعب بمنتخب، بدوش يحقق الكاريرة تبعته؟
2: لا بدون شك، احنا في نهاية المطاف، انا طبعا دائما كنت اقول انه كرة القدم هي مسرح لتقارب القلوب ولشراكة حقيقية،
1: تبادل الثقافات أيضا.
2: نعم، لك، ولكن قضية أكثر هي قضية النشيد الوطني الإسرائيلي. النشيد الوطني الإسرائيلي موجه فقط لليهود، نافش يهوديهم إياه. النشيد لا يعترف بوجود أقلية ما يقارب 22% من عدد السكان، والكل اليوم لسه البهدلة الرياضية اللي صارت على أرض الملعب نتيجة 3-0 لصالح إيرلندا، اللي هو منتخب يعني متوسط في أوروبا. وركز ليش عنان ما غناش. عنان أول شيء وقف بشكل محترم، احترم أصدقائه، ويجب على كل أصدقائه أن يحترموا الموقف اللي هو موجود فيه.
1: ولا لاعب عربي بيقدر ينشد النشيد الوطني الإسرائيلي لأنه لا يمط بصلة له.
2: مش بس كزوير، اللي بدنيش أنا نتعلم النشيد الوطني. لو بدني أنا نتعلم النشيد الوطني كان وزارة المعارف أقرت هذا الإشي في المدارس الابتدائية ومدارس.
1: بس أنا بدي نبيل، أنت مدرس، أنت نبيل دقيقة نبيل، أنت مدرس وأنت مربي وطبعا تعي جيدا يعني الأمور بعمقها، وتتفهم قضية الإعلام الذي جند أيضا هو الآخر.
0: مجند الإعلام والمزاد الطين بل يا جماعة، قانون القومية يعني ما أرجع أحط بصمة الأخيرة على رفضه لإلك، عدم قبولك يعني. أنا بدي إياك تلعب وتستميت وتنشد النشيد الوطني وتسجل هدف وتجيب انتصار وتعترف وتفتخر أنك أنت إسرائيلي. أنت لازم تقول أنك إسرائيلي. إسرائيل هي إسرائيل، هي قومية مش دين بالنسبة إلنا.
2: كمان بدي إياك تشارك في المنتخب عشان يورجوا العالم كلياته الديمقراطية الموجودة. أيوة أيوة. نعم، الديمقراطية الموجودة في إسرائيل.
1: بس سمير بدأت هذه الحملة في سنوات السبعينات مع زاهي أرملي ورفعت
0: ترك.
1: يعني هي ليست جديدة العهد.
2: لا، ما مش جديدة بس إسا بالفترة الأخيرة صار في نوع من العنصرية الرهيبة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. بلشت الإشي بالأطباء انتقل لكرة القدم والله أعلم إسا وين بده ينتقل، لدرجة إنه أنا قلت عندك في البرنامج إنه زوجتي اليوم انضمت لطاقم مدرسة يهودية، المديرة قالت له هون بديش تحكي بالعربي وكأنه العربي لغة مش رسمية في إسرائيل. لا العربي لغة رسمية في إسرائيل.
0: لا مش قصة مش رسمية، لا
2: فقط
0: لا العربي أصعب من هيك. مش لأنه مش لغة رسمية، لغة مرعبة فيها، مرعبة ومخيفة لإلي.
1: معادية معادية
0: أنت، معادية أنت، عدو أنت. اللغة العربية عدو، تصور أنت، تصور برضو اللغة العربية كأنها عدو، تحكيش عربي انت.
1: حتى طب انا بدي اسالكم التنين، بدي اسالكم التنين، يعني ماذا تبقى من الموتيفيشن للاعب العربي، الحماسة بالانتماء الى المنتخب الاسرائيلي، ما دام اللاعب العربي مسبقا يعي جيدا بانه لو كانت هناك فشلة او كان هناك فشل هو المسؤول الاول.
2: اعتقد انه في داخل المنتخب المعاملة بين اللاعبين اليهود واللاعبين العرب معاملة رائعة ومميزة وممتازة. اعتقد انه هذا الشيء ممكن يشد اللاعبين العرب انه ينتموا للمنتخب الاسرائيلي.
1: يا اخي انت بتعرف عنان، انت بتعرف عنان الخلايلي، يعني يعني عنان. يعني الحديث يدور وكأن الحديث يدور عن ميسي او رونالدو، يعني وكأنه عنان خلايلي سيغير وجه المنتخب الاسرائيلي. المشاكل التي ترافق المنتخب الاسرائيلي هي مشاكل بنيويه اساسيه، هي ليست مرتبطه بهكذا لاعب او ذاك اللاعب.
2: صحيح، مش بس هيك، حاولوا وكأنه عنان خلايلي هو اللاعب الحاسم داخل المنتخب الإسرائيلي، وعنان خلايلي ما لعب بشكل جيد عشان هيك المنتخب الإسرائيلي خسر. لا لا لا
1: نعم
2: لا لا لا ظهير، وفيش ظهير بالعالم كان لاعب حاسم، حتى روبرتو كارلوس ما كانش لاعب حاسم في المنتخب البرازيلي.
0: يمكن يروحوا أبعد من هيك، وكأنه يعني تعمد أن لا يلعب وتعمد إظهار اللامبالاة، ولأنه مش معني يعني، وكأنه مش معني، وكأنه
2: أما شو يعني سولومون فزع يعني
1: وجلوخ وجلوخ
2: فزعوا التنين دول، فزعوا وكأنه حد كل واحد هز الشباك 4-5-0. زهير خلينا نكون واقعيين، بالفترة الأخيرة إحنا نعاني من عنصرية رهيبة. إحنا ناس كتير محترمين، العرب في إسرائيل كتير محترمين، قمنا بواجبنا على أحسن وجه ممكن في جميع أنحاء البلاد، إن كان أطباء، إن كان مدرسين، إن كان لاعبي كرة قدم. أنا ما شفتش ولا أي لاعب. تعرف زهير، أنا دربت عدة فرق عربية كان فيها نص لاعبين يهود. كنت أصل لمرحلة أقول اليوم إيش بدنا نلعب مباراة العرب ضد اليهود، فتشوف أحمد سبعي نط مع اليهود وتشوف أبي أبو طول نط مع العرب. يعني العلاقات الأدي متينة والأدي رائعة ومميزة.
1: لسنا بحاجة لإثبات،
2: نعم
1: لسنا بحاجة إلى إثبات أنفسنا، لأننا من المواطنين المسالمين والذين يريدون التعايش ومد الأيادي للمصافحة والمسالمة. وأرجو من الله سبحانه وتعالى بأن يوفق اللاعب العربي رغم كل العقبات. نبيل كلمي،
2: أنا بصلي يكون نسبة المصوتين العرب تفوق 80-90% عشان أول شغلة نعملها نسكر القناة 14.
1: أصبحت سياسيا فذا يا سمير.
0: هاي القضية ما خلتناش نتحدث عن منتخب إسبانيا اللي أبدع امبارح بكرة قدم.
2: واو واو واو،
0: إيش بدي أحكي لك؟
1: احكي يعني احكي كم كلمة تفضل.
0: يعني إذا أنت كنت زهير تستعمل كلمة تستعملها مع تحفظ، كرة قدم سكسية.
2: يعني
0: رهيب، مع لاعبين ومع وجوه جديدة في كرة قدم، يعني أنا بتخلي الواحد يريل بينه وبينك يعني والله.
1: أمام من
0: كرواتيا 4-1.
2: هذا منتخب، هذا المنتخب 10 سنين لقدام سيمتع كل ناظريه.
1: مودريتش لعب نبيل؟
2: لعب آخر 10 دقائق.
1: في المباراة السابقة سجل
2: هدف. لو شوف الجمهور كيف وقف على إجري وحيى هذا اللاعب.
1: إلهي كم أعشقه، كم أعشقه وأعشق أولئك المخضرمين، وأعشق نبيل سلامي وسمير عيسى. شكرا لكم.
0: كذلك
1: شكرا لك. بأمان الله. وهكذا نقفل ملف هذا البرنامج بتوقيع الأخ والزميل إيهاب عويس. الزميلة ياسمين عابد قادت هذا البرنامج من غرفة التحرير والإنتاج. كنت أنا معكم زهير بهلول.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي

0: براد حد الزبالي الصراحة حركة وسخة. الاشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالي. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
1: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الحادية عشرة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. عقب مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التقارير المتعلقة باختطاف طائرة تابعة لشركة فلاي دبي، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة ويجري حاليا اتخاذ كافة الإجراءات لإعادة الركاب الإسرائيليين بسلام. هذا وفقد الاتصال صباح اليوم بطائرة إماراتية تابعة لشركة فلاي دبي على متنها نحو 150 إسرائيليا كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل قبل استعادته لاحقا، بعدما تبين أن الحديث يدور عن عراك بين الطيارين على متن الطائرة، وهو ما أدى إلى استنفار في الأجواء إثر الاشتباه بتعرضها للاختطاف في البداية. وفي التفاصيل فأن طائرة لشركة فلاي دبي أقلعت من دبي إلى تل أبيب قبل أن تقوم بالدوران وتغير مسارها إلى السعودية في أعقاب ما حدث بين الطيارين. أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس أركان الجيش إيال زمير قرر إلغاء زيارته إلى الولايات المتحدة والتي كانت مقررة بعد نحو أسبوع ونصف من اليوم، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية في إسرائيل. وكان من المقرر أن يلتقي زمير في الولايات المتحدة بقائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ورئيس هيئة الأركان المشتركة لمناقشة التعاون العسكري فيما يتعلق بإيران وتهديدات أخرى. وأفادت المصادر أن زمير رأى بأن في ظل الأوضاع الأمنية وحالة التأهب القصوى في جميع قطاعات الجيش فمن غير الملائم التواجد خارج إسرائيل. كما كشفت المصادر أن رئيس أركان الجيش اتخذ القرار حتى قبل إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن احتمال حدوث هجوم على إسرائيل قبل انتخابات الكنيسة في 27 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في القدس من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من الشرطة بدعوى الاحتفال بعيد العرش اليهودي والذي بدأ في 26 من أيلول سبتمبر الجاري ويستمر حتى 22 أكتوبر المقبل. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن الاقتحامات جرت في 5 أيام العيد، فيما أفادت مصادر مقدسية بأن موشي فيجلين المرشح ضمن قائمة تحالف الصهيونية الدينية بقيادة بتسلال سموتريتش اقتحم باحات المسجد برفقة مجموعات من المستوطنين حاملا ما يسمى القرابين النباتية وأدى طقوسا تلمودية داخلها بحماية الشرطة. إلى الشؤون الدولية، قررت 9 جمعيات ونقابات تونسية من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنظيم مسيرة احتجاجية في العاصمة تونس في 17 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. وفي بيان مشترك وقعته المنظمات 9 أوضحت أن قرار الدعوة للمسيرة جاء بعد التداول في الأوضاع العامة بالبلاد وما تشهده من أزمات اقتصادية واجتماعية وتحديات متصلة بالحقوق والحريات. أيضا في الشؤون الدولية، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام لشبكة بي بي سي إن على لندن النظر في خيارات لعلاقة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بما في ذلك العودة إلى التكتل. واعتبر بيرنهام أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكزيت قد تسبب في أضرار تفوق فوائده، وكانت بريطانيا قد صوتت عام 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي بعد 4 عقود من العضوية فيه.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: لا يطرأ تغيير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. اليوم في القدس وفي الجليل الأعلى 25

20 درجة مئوية، في طبرية 31، الناصرة 29، حيفا ويافا 28، النقب 29، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يسعد أوقاتكم، صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا أينما كنتم وأينما تواجدتم في هذه الأوقات. كيفكم؟ شو أخباركم؟ شو عاملين بهيك أوقات وبهيك نهار؟ طبعا البعض أكيد هيك منذ الصباح الباكر صار متواجد بشغله، بقى من إلكم جميعا يعطيكم العافية، وكل ربات البيوت اللي مشوا ولادهم على الشغل، منهم بالبيت ومنهم بالشغل كمان، وصلوا ولادهم على المدارس سوري، فمنهم البعض بالبيت والبعض بالشغل، فكمان من إلكم أحلى الأوقات، منتمنيها لإلكم، يسعد أوقاتكم، وهيك فنجان قهوة معكم بيسوى كتير. كل المتواجدين على الشوارع على الطرقات أكيد هيك كمان منرحب فيكم، ومنتمنى لكم دائما دائما أحلى وأمتع الأوقات برفقة الشمس. أنتم مع بيت العيلة عبر إذاعة الشمس، أنتم على الموجتين 98.1 و101 FM. بيت العيلة انطلق على الهواء ورح يكون معكم لغاية الساعة 1، ساعتين رح نكون سوا نحن وياكم. تعهيك اخدكم لافتتاحية مشوارنا لليوم، وبعد اكيد رح طبعا هيك نحطكم باجواء بيت العيلة لليوم.

يلا أيضاً شو بانتظارنا لليوم؟ عن شو رح نحكي ببيت العيلة لليوم؟ قصص كتير ومواضيع كتير مثل العادة، ومثل ما عودناكم دائماً مواضيع بتخصنا وبتهمنا جميعاً كباراً وصغاراً. من أهم المواضيع لليوم بدنا نحكي عن الإنفلونزا يا جماعة، والتطعيمات هلأ بهيدي الفترة بالذات. بنعرف في دائما جدل حول هيدا الموضوع ما بين مؤيد ومعارض، ما بين اللي بده يطعم لإله ولأولاده، ما بين اللي بيرفض الفكرة تماما. اليوم بدنا نحاول هيك نوضح هيدي الأمور ونحكي عن أهمية هيدي التطعيمات ولأي جيل ومن وين توكيف وليش وكتير تفاصيل. وبطبيعة الحال بما أنه كمان أكيد كل اللي هيك متابع دائما على السوشيال ميديا كتير شفنا بالفترة الأخيرة عم نحكي وعم يحكوا عن الفطريات أو البكتيريا اللي ممكن تكون موجودة على الرموش الاصطناعية اللي تركب طبعا على العين وهيدي للصبايا أكيد. فمدى خطورة هيدا الأمر بطبيعة الحال بدنا نحكي في أكتر مع طبيب عيون لحتى نوضح أكتر هيدي التفاصيل. وأكيد أكيد سمعتوا بالأسبوع الماضي عن حالة طبعا تلف كلوي أصيب فتاة اللي استعملت طبعا المواد لتمليس الشعر وكل ما إلى هنالك، وطبعا دخلت المستشفى وهذا الموضوع اللي دائما يثار على فكرة، ومش أول مرة إنما دائما وبشكل دائما أساسا نسمع عن هيك حالات. فبدنا نحكي على هذا الموضوع كمان. مين منكم هيك بحس مع هيدا الموسم أو هيك مع بداية تغير الطقس والشمس وكل ما إلى هنالك ببلش يحس هيك بتغيير بالنفسية، ممكن يصير هيك بخمول، ممكن يحب يكون أنه منزوي أكتر، كتير أمور هيك منشعرها ومنحسها على فكرة بتكون هيك مرتبطة بشيء اسمه الاكتئاب الموسمي. يلا انطلقنا. أهلا وسهلا بكل اللي معنا، نحن معكم ساعتين إذن على الهواء جاهزين، نحن جاهزين فول فوليوم. يلا بوعدكم دائما بأحلى وأمتع الأوقات، وأهم شيء تستفيدوا من كل شيء نحن منقدمه لكم.

0: يلا تاخذكم بعد ما سمعنا هذه الغنية من فرقة إيموجي. طبعا منروح لفاصل قصير, بعد الفاصل نواصل.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب, واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري, وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501 خاضع لأنظمة الحملة.
4: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي, فولكسفاجن, سيات, كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر, من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض, خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
5: الشمس دائما.
6: حضرة المستشار الأمين, حضرات السادة المستمعين, القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها, طاقم المستشار مسؤولون, وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل 2 و4 من 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
8: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: يلا خلينا إذا نرجع لبرنامجنا ونرجع هيك نبدأ مع ضيوفنا ومع فقراتنا لليوم اللي هيك نحن صرنا جاهزين وأكيد ضيوفنا كمان صاروا جاهزين. وهيك مع تقلبات الطقس ودخول فصل الخريف والبرودة التدريجية بطبيعة الحال بيرجع موضوع الإنفلونزا الموسمية لحتى يتصدر حديث الساعة. في ناس كيف حكينا بتعتبرها مجرد وعكة بسيطة وبتمر، ولكن في ناس تتعامل معها بحذر شديد وبيكون التطعيم السنوي بالنسبة لإلهم هو جزء أساسي من روتين الوقاية والصحة. ما بين الإشاعات المتداولة والمخاوف الطبيعية والحقائق الطبية المثبتة، خلينا نشوف أكتر ونحط النقاط أكتر على الحروف حول هذا الموضوع مع ضيفي دكتور هاني أبو كياس، مدير عيادة فرع كيبوتس غليوت في صندوق المرضى إكلاليت، طبيب عائلة متخصص في الطب الباطني. أهلا وسهلا فيك دكتور هاني، مرحبا.
1: أهلاً
0: طبعاً، يعطيك العافية. تحياتي لك دكتور. هيك ما بتعرف مع كل بداية موسم برد وخلنا نكون واقعيين وهيك ونزلات برد بتبلش الشائعات ما بين أنه لا نحنا ما بدنا نطعم لأنه التطعيم ما بيجيب نتيجة وما بعرف شو، وفي ناس لا بتصر على أنه الطعم. تعال نحكي بداية وقبل ما ندخل بكل موضوع التطعيمات، حاب كتير أعرف شو الفرق اليوم من ناحية طبية وبشكل دقيق ما بين الإنفلونزا الموسمية والرشح العادي اللي هو بتعرف الرشح واللي نحن بنعرفه بشكل العام.
1: أهلا رانيا، شكرا على استضافتي. بشكل عام سؤال ممتاز اللي عم تطرحيه. الرشح عادة بيجي أخف وأعراضه مركزة أكثر بالأنف والحلق، ولما الإنفلونزا غالبا بتبدأ بشكل مفاجئ، تسحب مع حرارة، تعب شديد، أوجاع في العضلات، صداع، سعال، فهي أعراضها أكثر شدة من الرشح الخفيف العادي. والمهم انها ممكن تؤدي لمضاعفات حقيقيه الانفلونزا مثل التهاب الرئات، خصوصا عند الفئات المعرضه للخطر.
0: مين الفئات المعرضه للخطر اكثر؟ على اي فئه عم نحكي؟ نحن مسنين اطفال؟
1: احنا بنحكي بشكل عام عن المسنين، الرضع من فوق الست اشهر، والناس اللي تسحب مع امراض مزمنه مثل امراض القلب والسكري والرئه او ضعف المناعه.
0: طيب هيك طمنا، المعطيات الحالية اللي بين إيديكم إلى ماذا تشير فيروس الإنفلونزا هيدا السنة أو هيدا الموسم؟ أكثر شراسة أو شدة أو مقارنة طبعا بالأعوام السابقة أم ماذا؟ لأنه بتعرف نحن كل سنة بيتحول وكأنه الفيروس بيتحول، يعني ما بيضل هو ذاته.
1: صحيح، الفيروس الإنفلونزا بغير من نفسه من سنة لسنة وبطور من نفسه، بيصير أكثر شراسة وشدة ومقاومة.
0: نعم،
1: حاليا ما فيش معطيات واضحة بعدنا بداية الموسم، ولكن نتأمل أنه ما يكون الشرس كفاية ونقدر نطعم وناخد تطعيمات بكمية كفاية ونطعم أكثر عدد.

0: الناس عشان نحميها.
1: جميل جدا. طيب خلينا نروح للتطعيم هلا. لما بنحكي على تطعيم الانفلونزا الموسمية كيف بيعمل هيدا التطعيم داخل الجسم، وليش عن جد نحن هالقد بحاجة لتحديث التطعيم سنويا بدل من انه ناخد جرعة واحدة دائمة وخلاص؟
0: صحيح، التطعيم بشكل عام هو عبارة عن تطعيم فيروس ميت، يعني يحمل أثرات أو تراسبات الفيروس الميت، بيدخل للجسم وبحفز جهاز المناعة يتعرف على الفيروس مع التركيب الجديد تبعته عشان يكون مضادات حيوية ويهاجم الفيروس بحالة دخل للجسم.
1: التطعيم يعني عمليا بيمنع كل يعني كل نزلات البرد والفيروسات التنفسية، أو أنه بيعمل على تقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا والمضاعفات؟
0: لا، هو محدد جدا للإنفلونزا. وحتى الإنفلونزا نفسها بتتقسم لعدة أنواع. الفيروس التطعيم بشكل عام بحاول يغطي أغلب الأنواع، الأنواع الشرسة، الأنواع اللي ممكن تؤدي لمضاعفات. ولكن هو تطعيم اللي ما بيغطيش كل أنواع الفيروسات اللي بتهاجم الجهاز التنفسي.
1: طيب إذا نحكي اليوم إذا على التطعيمات مثلا واللقاحات، أي متى ببلش المفعول بعد تلقي التطعيم أو اللقاح، والوقت المثالي كمان سنويا لأخذ هذه التطعيمات دكتور؟
0: بشكل عام أي تطعيم بدخل الجسم بحاجة ل 48 ساعة لحد أسبوعين ليبلش يكون مضادات حيوية. اللي نقول وصل ذروة الإنتاج المضادات الحيوية للجسم، فجسم بيكون جاهز إنه يتعامل مع أي فيروس بدخل للجسم. اللقاحات بشكل عام تتقسم لعدة أنواع، في أنواع فيروسات حية مضاعفة ولكن، وفي فيروسات اللي هي ميتة، وفي فقط عبارة عن جزء من الدي إن إيه تاع الفيروس. فعلى حسب نوع التطعيم بنحدد كيف راح تكون فعاليته وقديش مدى فعاليته. في تطعيمات تأخذ مرة في الحياة، في تطعيمات تحتاج سنويا مثل تطعيم الانفلونزا.
1: طب ماذا عن الأطفال يعني، ومن أي جيل يعني تنصحوا اليوم يبلشوا الأطفال ياخذوا هذا التطعيم؟
0: بشكل عام من تطعيم الانفلونزا من عمر 6 أشهر يمكن إعطاء اللقاح الميت. الطفل تحت عمر 9 سنوات اللي ما طعمش سابقا بيحتاج جرعتين من هذا التطعيم، وفي المدارس بالعادي بعطوا هذا اللقاح ضمن برنامج الصفوف الثاني والثالث والرابع.
1: في أعراض جانبية دكتور؟
0: ممكن يعمل أعراض جانبية مثل وجع في مكان الإبرة أو حرارة خفيفة، هذا بيكون نتيجة لإنتاج المضادات الحيوية وترفعه للجسم مع التطعيم.
1: في فئات معينة يحظر عليها أخذ التطعيم أو ينصح مثلا بتأجيله أو شيء؟
0: بالشكل العام فقط الممرضة قبل ما تعطي التطعيم تتوجه للمريض بكم سؤال، مثلا إذا كان في حرارة فوق 38 درجة فإحنا نأجل التطعيم. إذا في أي حساسية مثلا لمكونات التطعيم، مثلا واحدة من الأسئلة اللي بتكون هل عندك حساسية للبيض، لأن البيض يحتوي على بروتينات اللي ممكن تكون موجودة في التطعيم، فتكون في استشارة طبيب مختص في هاي الحالة ونقرر إذا نعطي التطعيم ولا لا.
1: طب من عمر يعني أنت ذكرت أنه الأطفال من عمر 6 أشهر، إذا ما نحكي لعمر أكبر شوي، عمر مثلا هيت نقول 6-7-8 سنين تقريبا، هو لقاح واحد
0: بيتاخد
1: مرة بالسنة؟
0: بداية من 6 أشهر وما فوق، يعني كل الحياة كل السنين.
1: طيب كتير بنسمع دكتور هيك لما بنبلش ناخد التطعيمات لإنفلونزا كتير ببلش يقولوا ناس، وعشان هيك في جدال حول هيدا الموضوع، إنه أخذت التطعيم ودغري مرضت، يعني قعدت أسبوعين مريض بالفرشة. أوكي، أنتوا اليوم كيف بتفسروا هيدا الشيء علميا عن جد؟ يعني هل هذا طبيعي أم غير حقيقي أم ماذا؟
0: الحقنة بتحتوي على لقاح معطل زي ما ذكرت قبل،
1: مزبوط،
0: فهي مش ممكن ولا بأي شكل علمي تسبب مرض الإنفلونزا نفسه، ولكن ممكن يصير عوارض جانبية مثل ألم بالذراع، تعب بسيط، أوجاع عضلات، حرارة خفيفة لمدة يوم أو يومين، وهي استجابة معروفة بعد التطعيم. بالنسبة لأنه في ناس اتطعمت وبرضه أصيبت بالإنفلونزا فهو مفهوم صحيح ولازم يكون دقيقين بهذا الإشي. ما في لقاح بعطي حماية في 100%. ممكن الشخص يصاب بفيروس تنفسي آخر مثلا اللي هو بيشبه الانفلونزا، أو يصاب بالانفلونزا نفسها رغم التطعيم، لكن اللقاح نفسه بيقلل بس من خطورة الانفلونزا ومضاعفتها. وحتى عندما تحدث الإصابة يعني ممكن نخفف من شدة المرض، ولكن هو ما بيحمي 100%.
1: لازم التطعيم، لما نروح ناخد التطعيم لازم نتأكد من سنة إصداره، يعني لازم طبعاً يكون إصدار السنة نفسها، ما هيك؟
0: طبعا في بروتوكول معين بتمشي عليه الممرضات بحسب وزارة الصحة، بتفقد كل التطعيمات وأرقامها.
1: جميل. طيب بعيدا عن التطعيمات، بما أنه حضرتك معنا اليوم بدنا نستغل وجودك معنا لليوم، هيك شو السلوكيات برأيك والأنماط الصحية اليومية اللي ممكن عن جد تعزز المناعة وتساهم أيضا بهيك بالحد من انتشار العدوى داخل الأسرة وأماكن العمل كمان؟
0: سؤال جميل. لازم الشخص يحافظ على تغذية مناسبة للجسم، طبعا الأكل الصحي الغني بالفيتامينات والبروتينات، الابتعاد عن أكل السريع اللي ممكن يكون يحمل مواد ممكن تأذي الجهاز الهضمي ويشغل جهاز المناعة بجهاز الهضمي بدل ما يكون مشغول بأمور ثانية. الرياضة جزء جدا مهم من تقوية المناعة، لازم أي شخص يعمل رياضة أسبوعيا على الأقل 3 مرات، والحفاظ على متابعة دورية عند دكتور أو طبيب العائلة يعني.
1: توجهك للمدارس، للحضانات، بتعرف لأنه بالحضانات الأطفال كلها موجودة مع بعض، بتلعب مع بعض بنفس الألعاب، بكل الأمور هذه يمكن كمان هناك العدوى ممكن تكون أكبر وأكتر.
0: صحيح، بالشكل العام الانتقال تبع الفيروسات بيصير من مناطق مكتظة مثل المدارس أو الأطفال. صحيح. عند الأطفال بالحضانات. فإحنا منوجه رسالة لكل المرشدين أو المقيمين على الحضانات، بحالة تلاحظوا أي عوارض لطفل مثل ارتفاع درجات الحرارة، رشح، نزل، نصح الأهل بأخذه إلى طبيب الأطفال لفحص الطفل وتحديد إذا ممكن يكون يشارك بالحضانة ولا لا.
1: بالضبط هيك، وهيدي نقطة كتير مهمة حقيقة. هيك نصيحة أخيرة بتوجهها لكل المستمعين اللي بعدهم اليوم عم يسمعونا وبعدهم مترددين دكتور بشأن أخذ التطعيم هذا الموسم أم لا؟
0: الرسالة اللي بدي أتركها هو لا تستنوا الإنفلونزا حتى تصل لبيتكم. إذا في عندكم أطفال، أهل كبار بالسن، حوامل، شخص عنده سكري، مشاكل في القلب والرئة أو أمراض مزمنة، هذا هو الوقت المناسب تفحصوا الموضوع التطعيم وتتوجه لصندوق المرضى. التطعيم ما بعطينا ضمان 100%، ولكن بحمينا بنسبة جدا عالية من مضاعفات الإنفلونزا، بحيث الإنفلونزا نفسها بتأديش للموت ولكن المضاعفات نفسها إحنا نخاف منها
1: 100%. طيب شكرا جزيلا دكتور هاني أبو كياس، طبيب عائلة ومتخصص في الطب الباطني، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا لك على كل هيدي الإيضاحات وهيدي النصائح. شكرا، تحياتي إلى اللقاء. يلا فاصل، نطلع لفاصل، يلا نطلع لفاصل قصير.

0: يلا بعد طبعا خليني اطلع انا وياكم لفاصل قصير لانه بعد الفاصل مباشره نبدا نروح كمان لموضوع هام جدا.
1: مرحبا اشتقتوا لي، انا الفار من اعاده التدوير تامي. اسمعوني بجديه، اسا الاشي مش معقد، منرميش الاجهزه الكهربائيه بزباله، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
3: الشمس دائماً

0: عبر فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: على رأيه ريشة كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريد للداوي.
0: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: يلا
1: رجعنا لكم وأهلا وسهلا فيكم على الهواء مباشرة. رجعنا أكيد لحتى نتابع مع بيت العيلة كل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات. أنتم مع برنامج بيت العيلة عبر إذاعة الشمس. تعيك أخذكم يعني لموضوع مهم كتير انتشر بالآونة الأخيرة وأساسا صارنا سنين كمان. هيدي الصيحات الجمالية واللي عم بتكون عن جد واسعة الإقبال وعلى رأسها تركيب الرموش الاصطناعية بمختلف أنواعها التقنية. ورغم الجاذبية والجمال اللي بتمنحه للعين إلا أنه كتير دراسات وكتير تقارير طبية حديثة بلشت تدق ناقوس الخطر حول التأثيرات والأثار الجانبية الصحية اللي ممكن تسببها للعين والقرنية على المدى القريب والبعيد. هلأ لسبر أغوار هيدا الموضوع والنظر فيه عن جد من زاوية طبية متخصصة خليني استضيف معي على الهواء مباشرة بالدكتور نخول نخول، طبيب عيون مختص بأمراض وعمليات الشبكية والكتركت بمستشفى إخيلوف تل أفيف. أهلا وسهلا فيك دكتور نخول، مرحبا.
2: سلامات رانيا للمستمعين والمستمعات كمان.
1: تحياتي وأهلا وسهلا فيك، شكرا كتير. يعني هيك إقبال كبير عم بيكون من مختلف الفئات كمان للأسف العمرية على استخدام الرموش الاصطناعية ومواد التجميل المحيطة بالعين. بداية من منظور طبي تخصصي، إذا بدي أحكي معك اليوم عن الوظيفة الطبيعية والأساسية للرموش العادية، طبعا الرموش الحقيقية مش المركبة، في الحفاظ على صحة العيون ورطوبة العيون، احكي لي شوي.
2: طبعا اذا بدنا نحكي على الرموش الطبيعيه، الرموش الطبيعيه لها وظيفه جدا جدا مهمه. وهي طبعا تعال نقول انه اساس الدفاع الاولي تبع العين. اللي فيه الرمش وظيفته يحمي العين من الغبره، يحافظ انه الدمع ما يتبخر، انه الجزيئات الاشياء اللي موجوده من برا في العالم الخارجي ما تدخل على عيننا، فهذا اول دفاع خط دفاع.
1: طيب كيف بيأثر إثقالها بقطع اصطناعية على هيدي الوظيفة؟ يعني عمليا لما أنت بتقول أنه هي بتحمي، هل لمجرد وضع هذه الرموش الاصطناعية بيأثر؟
2: طبعا ليس له تأثير من

0: من عدة أبعاد. يعني تعال نقول من أول شغلة هي إنه لما إحنا بنحط رموش مستعارة، رموش مش طبيعية، هاي الرموش راح تجذب لنا جزيئات وأوساخ اللي مش مفروض تكون غادرة، راح تتجمع بالرمش. بالإضافة إنه طبعاً في كتير مواد اللي إحنا بنستعملها مع الرموش مثل الدبق، مثل كمان ممكن نحط مسكارة عليهن أو أي مواد تجميلي تاني اللي هي كمان راح تكون عائق للرمش ولصحة العين نفسه. إحنا الرمش موجود على بالضبط وين حفة الجفن، وبحفة الجفن في عنا منطقة اللي هي مهمة كتير، اللي هي الغدد الدهنية اللي وظيفتها تفرز مواد اللي بتغطي الدمع. وإذا نحكي عن وظيفة هاي الطبقة، هاي الدهن، هذا الدهن بعطي طبقة وقاية للدمع اللي هو بمنع من الدمع أن يتبخر. فلما إحنا نستعمل مواد على الجفن بشكل عام، يعني رموش مستعارة، الدبق اللي بنحطها أو أي إشي زيادة، هذا الإشي راح يؤدي إنه هاي المنطقة ممكن يكون فيها التهابات أو إنها تسدد مع الوقت. يعني حتى إذا استعملنا الرموش هاي بشكل أحسن شكل بأنظف شكل واستعملناها عند أفضل محل، بالآخر للمدى البعيد رح يكون في لها تأثير سلبي على العين وعلى غدد الدهنية.
1: طيب في يعني أول شيء نحن طبعاً عم نحكي على هيدي المادة اللاصق أو اللي بتلزق، هيدي مادة هي عملياً يعني بتحتوي على مركبات كيميائية مثلاً اللي هي ممكن تأثر على العين.
0: طبعاً يعني إحنا في نقول بلاش نحكي على تأثير البعيد المدى اللي ذكرناه، لكن نحكي على التأثير الحالي اللي فيه إحنا بنحط هذا الدبق الغيره وكمان الرموش، بنحط إن هي مواد مش طبيعية. هذا الإشي راح يؤدي، هذا المواد راح تؤدي لالتهابات بالجفن، لحساسية. طبعاً هذا ما ببين عند كل الناس وكل واحد بحط رموش، ولكن الاحتمال موجود ومش نادر. فبعمل نوع من أنواع الحساسية، بعمل حمار بالجفون، حمار بالعينين، نشاف، ممكن التهابات، حتى ممكن يؤدي لالتهابات اللي هي التهابات صعبة، يعني مش بس حساسية وراح تروح. لا، عم نحكي عن انتفاخ، عم نحكي عن التهابات اللي ممكن تجيب ميكروبات وتؤدي لتلوث بالعين اللي هو حتى حالي أصعب.
1: يعني في أعراض اللي هي الالتهابات كيف ذكرت ممكن يؤدي كمان على لأنه يأذي القرنية، كمان ممكن يوصل لهذا الحد.
0: طبعا لما احنا الرمش والجفن هو بلزق بالضبط القرنية، لأن العين هي جزء جدا صغير وكل جزء فيه قريب عن الثاني، فلما في عنا حساسية أو تجاوب سلبي مع الرموش، هذا الإشي ممكن يؤدي إنه مثل ما حكيت بكتيريا أو حتى طفيليات تفوت على القرنية بسبب الجروح اللي بتكونه بالقرنية، ويصير فيه تلوث بالقرنية. وبشكل مش شائع ممكن يؤدي لأن الواحد كمان يصير عنده تشوش دائم بالنظر ما يتحسن.
1: بتعرف يعني أنا كتير هيك يعني على السوشيال ميديا كتير بتابع على هيدا الموضوع، خاصة لما شفنا يمكن أنت شفت كمان قبل أسبوعين كتير انتشر هيدا الموضوع على كل موضوع الطفيليات اللي بتكون موجودة على هذه اللي بتتكاثر على هذه الرموش والبكتيريا وكل ما إلى هنالك. في كمان ما بعرف إذا يعني الرموش اللي حتى كمان المغناطيسية أو حتى كمان أوقات التقنيات الحديثة عم بيروجوا لها وكأنها هي آمنة حقا وأكثر.
0: لا شك أنه كل ما كان الشخص اللي بيعمل أو أخصائي أو أخصائية التجميل اللي بتستعمل مواد أفضل واللي عندها تجربة أكثر واللي عامل دورات اللي هي بجودة أعلى، طبعا راح يكون المستوى تبع الرموش المستعارة راح تكون أفضل، وساعة الاحتمال راح لمشاكل راح يكون أقل. ولكن مهم كتير نفهم أنه أحسن أنواع رموش اللي المستعارة وأحسن طريقة نستعملها بالآخر في إلها تأثير سلبي اللي هو تأثير حالي، يعني إسا ممكن بشكل فجائي يبين مثل الحساسية اللي حكينا عنها، أو مع المدى البعيد إنه يؤدي لمشاكل لنشاف في العين وساعتها نحتاج علاجات تانية أكبر. يمكن يعني ما شوفش النتيجة اليوم، نشوف النتيجة كمان 10 سنين.
1: صحيح.
0: وهذا الشيء طبعا كمان مش بس برموش، كمان عم نحكي على المسكارة وعلى المكياج وكل هاي الشغلات من هالزمن.
1: عشان هيك يمكن التنظيف العميق لهيدي الأمور يوميا وبشكل دائم هو جزء مهم كتير من هيدا الموضوع، من هاي العملية.
0: انت يعني ضقرتي من أهم النقاط. يعني حتى اللي بده يستعمل هاي الرموش كتير مهم انه ننظف بشكل يومي، ننظف الرموش، نعرف كيف ننظفهن،

0: كمان لما ينحط الرموش يعني في طريقه انه واحد يحط الرموش المستعاره ممكن يحطها على الرمش الطبيعي نفسه، وفي منهم بحطوا الرموش المستعاره على بصلي وين بالضبط تطلع الرمش، يعني تعالوا اكثر على الجفن. كل ما قربنا لهالمنطقه ساعتها صار في احتمال اكبر ليكون في مشاكل. فالتنظيف مهم، وكمان التقنيه تبعت حاططون الرموش كثير مهم.
1: يعني أهم شيء سلامة العين، تذكروا دائما سلامة العين وصحة البصر كمان هو الأساس أساسا. يعني كمان هيك نصائحك يعني لكل، أنا بعرف كتير سيدات اليوم دكتور نخول وأكيد بتأيدني، كتير صعب عليهم يتنازلوا عن قضية الرموش وموضوع الرموش حقيقة، بس كتير مهم عن جد هيدا الموضوع، لأنه عن جد هيك يعني بنقز نوعا ما، لأنه لما بتشوف عن جد أنه كل هيدا الأمراض اللي ممكن تصيب بالعين وتهدد صحة العين، فالواحد لازم ياخد هيك عن جد هيدا الشيء بعين الاعتبار بشكل جد كتير كبير. هيك نصيحتك بالآخر دكتور نخول لخول لكن مين عم يسمعنا بهيدي اللحظات؟
0: طبعا خلينا نقول أول شيء على الطبيعة كل شيء أحلى دائما ولكن لما إذا عن جد بحاجة، إذا الشخص ما قادر يتنازل عن هذا النوع من العلاجات وهذا النوع من التقنيات، مهم أنه نختار الشخص الصح، الشخص اللي هو عنده تجربة، نفهم وين عامل التأهيل تبعه، هل هو عامل تأهيلات بعدة محلات، عنده تجربة، شو النتائج تبعته، نسأل الناس اللي حوالينا وين عاملين. وتانيا كتير حافظ على التنظيف، وأول ما يكون في عنا أي علامة مش مضبوطة، أي علم أحمر، أي تغيير عنا بالنظر أو بالإحساس، كتير مهم نتجه لدكتور العينين لفحص، لأن الوقاية أهم من كل شيء.
1: دكتور نخول نخول طبيب عيون مختص بأمراض وعمليات الشبكية والكتراكت بمستشفى إخيلوف تل أفيف، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية، تحياتي لك، إلى اللقاء، شكرا، باي باي.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمراً بإرسال طائرة إلى السعودية لإعادة الركاب الإسرائيليين الذين كانوا على متن رحلة فلاي دبي إلى تل أبيب. وفي تفاصيل الحدث، فقد الاتصال صباح اليوم لعدة دقائق بطائرة إماراتية تابعة لشركة فلاي دبي على متنها نحو 150 إسرائيلياً كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب بسبب ما تبين أنه عراك بين الطيارين ومحاولة أحدهما الانتحار وتنفيذ هبوط حاد بخمسة عشر ألف قدم بسرعة هائلة، وهو أدى إلى استنفار في الأجواء إثر الاشتباه بتعرض الطائرة للاختطاف. هذا واختفت الطائرة عن تطبيق تتبع رحلات الطيران فلايت رادار لعدة دقائق قبل أن يتواصل طاقمها مع السلطات السعودية تمهيدا لهبوطها في مطار تبوك السعودي. بقاء في ذات الحدث وفي ذات الموضوع، أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن تحقيقا يجري حاليا حول الأحداث التي سبقت الواقعة التي شهدتها الطائرة، وتتزايد الشكوك بأن ما جرى كان في الواقع محاولة انتحار قام بها أحد الطيارين، كما تدرس السلطات الإسرائيلية ما إذا كانت دافع وراء ذلك هو إسقاط الطائرة في هجوم يعتبر إرهابي وفق ما قال المسؤولون الإسرائيليون. أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس أركان الجيش إيال زمير قرر إلغاء زيارته إلى الولايات المتحدة والتي كانت مقررة بعد نحو أسبوع ونصف من الآن، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية في إسرائيل. وأفادت المصادر أن زمير رأى بأنه في ظل الوضع الأمني وحالة التأهب القصوى في جميع قطاعات الجيش فمن غير الملائم التواجد خارج البلاد. وكشفت المصادر أن رئيس أركان الجيش اتخذ القرار حتى قبل إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن احتمال حدوث هجوم على إسرائيل قبل انتخابات الكنيسة في 27 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. كشف مسؤول مطلع أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وفريقه التقوا بوسطاء قطريين في الدوحة مساء أمس الثلاثاء، وتلقى الوزير الإيراني رد أمريكا على مقترح الأيام السبعة ومن المفترض أن يناقشه في طهران. كما كشف المسؤول أن الخلاف الرئيسي بين الجانبين يتعلق بترتيب الخطوات وليس بعناصر خطة الأيام السبعة التي قدمتها إيران سابقا من أجل فتح مضيق هرمز. إلى ذلك أوضح المسؤول أن الوثيقة الجارية التفاوض بشأنها تشرح خطة لمدة 7 أيام لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من اتفاق مذكرة التفاهم الذي وقعته أمريكا وإيران في يونيو الماضي في باكستان. أعلن الجيش اللبناني إصابة أحد عسكريه بجروح بالغة إضافة إلى 3 مدنيين جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في بلدة نبطية الفوق جنوبية لبنان. وفجر الأربعاء فجر اليوم شهد جنوب لبنان تفجيرين وقصفا مدفعيا شنه الجيش الإسرائيلي تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الحربي. إلى قطاع غزة، أفاد الدفاع المدني بارتقاء فتاة وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية مأهولة في محيط مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة شمال القطاع. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 9 ضحايا إضافة إلى 31 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون درجات الحرارة على النحو التالي: في القدس وفي الجليل الأعلى 25 درجة مئوية، في طبرية 31، الناصرة 29، حيفا ويافا 28، النقب 29، وفي إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

12:05 دقايق باستديوهاتنا. أهلا وسهلا فيكم، رجعنا بساعة جديدة على الهواء. كلنا انضموا لنا بهيدي الأوقات، أنتم مع بيت العيلة، أنتم مع الشمس على المنشتين 98.1 و101 FM. خليني أذكركم أنه كل الفقرات وكل البرنامج دائما بيكونوا موجودين عبر تطبيق الشمس وعلى موقع الشمس. بإمكانكم أكيد الاستماع للبرنامج كاملا ولكل فقرة من فقرات البرنامج كاملا على تطبيق وموقع الشمس. يلا رجعنا، وأكيد أهلا وسهلا بالكل، ويلا

يلا بيت العيلة لليوم. فكرة هيك من بعد ما تناولنا بالساعة الأولى وحكينا على مواضيع مهمة كتير من هيدا المواضيع بطبيعة الحال مخاطر تركيب الرموش الاصطناعية، ومن بعد ما حكينا عن أهمية التطعيمات والإنفلونزا كما تطعيمات الإنفلونزا طبعا، وعن الأعراض، وعن أيضا هيك أهمية التطعيمات بهيدا الفترة بالذات للحفاظ على صحة أولادنا وأطفالنا ومسنينا. وكلمة إلى هنالك بدنا نروح لحتى نحكي عن موضوع أيضا لا يقل، مواضيع لا تقل أهمية، أيضا بدنا نحكي عن كل موضوع تمليس الشعر وخطورة المواد اللي بتم وضعها على الشعر. وهيدا الشيء شفناه الأسبوع الماضي، تم طبعا نقل فتاة إلى المستشفى يعني جراء وضع هذه المواد، وأيضا وطبعا بدنا نعرف شو العلاقة أيضا كمان بكل هذا الموضوع. نحكي اليوم كمان عن الاكتئاب الموسمي، يعني هيك بهذه الفترة بالذات مع التغير الطقس ودرجات الحرارة والضوء كمان والشمس.

خمسك وغياب الشمس اللي تعودنا عليه فترة، فهيدا كله قديش بيأثر. أيضا بدنا نحكي كمان على موضوع مهم كتير، الساعات الذكية اللي بإيدينا والمؤشرات الحقيقية اللي بتعطينا إياها، قديش هي حقيقية وقديش هي صحيحة وقديش هي 100% عن جد أثناء التدريب، من حيث دقات القلب، من حيث حرق الكالوريز، من حيث كتير تفاصيل وكتير أمور. كله هيدا رح يكون معنا لليوم. يلا بعد شوي بنبدأ.

0: يلا إذا قبل هيك قبل حوالي أسبوع أعتقد هيك سمعنا كلنا عن قصة فتاة صبية تعرضت لتلف كلوي حاد، يعني فشل كلوي حاد بعد خضوعها لعملية تمليس شعر بأحد الصالونات. هذه القضية أعادت تسليط الضوء بقوة على المواد الكيميائية الخفية والمحظورة اللي بتتسرب لبعض أسرار المهنة بعيدا عن رقابة وزارة الصحة، وأيضا لحتى نقدر عن جد نفهم قضية هذا الموضوع وحقيقة هذا الموضوع اللي دائما كل فترة وفترة بيتكرر بشكل كتير كبير، وللأسف بعد هيك كمان صبيانا وأولادنا وفتياتنا وكل ما إلى هنا اللي بعدهم بيتبعوا هيدا المواد وما بعرف وين وكيف وليش. أكتر حول هيدا الموضوع دكتور رائد خوري أخصائي أمراض جلدية المركز طبي زفولون كلاليت لواء حيفا والجليل الغربي. أهلا وسهلا فيك دكتور رائد، مرحبا.
1: أهلا فيك رانيا،
0: تحياتي لإلك. يعني أول شيء شو العلاقة يعني ما بين هتنقول ما بين هيدي المواد اللي نحن عم نحكي عنها اليوم ما بين الفشل الكلوي؟ يعني هيدي المواد تنحط على الرأس، كيف بتوصل للفشل الكلوي؟
1: مظبوط. قبل ما نحكي على الإشي، كيف قلت بالبداية إشي كتير مهم إنه الإشي هذا عم بتقرر.
0: صحيح.
1: يعني أول السنة لليوم صار في عدة حالات، هي مش أول حالة،
0: 100%.
1: والتوعية كتير إشي مهم، وإحنا عم نحكي بهذا الموضوع كمان مرة إنه حكينا فيه كمان بالماضي.
0: صحيح.
1: التوعية كتير مهم، لازم إحنا نعرف انه الاشياء التجميلية اللي بنعملها اشي كتير منيح، بس مش لازم تكون حساب الصحة تاعتنا
0: 100%.
1: وخاصة بهاي المواد التمليس للأسف ما فيش فيها رقابة 100%. في منتجات اللي هن بيجبوها من خارج البلاد او منتجات حفيفة كمان بيعملوها هون صناع محلي بدون اي مراقبة. وتركيز المواد والمواد المستعملة بهاي المستحضرات بيكونش بالتركيز المناسب والآمن، عشان هيك ببلش الأعراض الجانبية. واحدة من هاي الأعراض الجانبية هي الفشل الكلوي. طبعا في كمان أضرار كتير تاني اللي تتعلق بالشعر وبالجلد وبالجهاز العظمي والتنفس.
0: طب بس السؤال عن جد اللي ممكن نسأله اليوم أي حدا بيسمع عن هيدي الحادثة، ودائما بنسمع عنها كيف أنت ذكرت هيدا نقطة كتير مهمة، إنه يعني كيف اليوم أنتوا كأطباء بتشرحوا هيدا الموضوع إنه مادة بتنحط على الشعر على فروة الرأس ممكن تنتقل للدورة الدموية وتوصل للكليتين، كيف بتم الشيء؟
1: بالضبط. احنا بنعرف انه الجلد هو عضو كتير مهم وهو اكبر عضو بجسم الانسان، ومن خلال الوقت في ممكن المواد تقدر تعبر الجلد للطبقات العميقة ومن هناك بتروح على الدورة النموية، وهذا الاشي بتعلق بكتير اسباب، من اهمها هي تركيز المواد اللي احنا بنحطها على الجلد واي باي فترة زمنية راح تتواصل بالجلد، راح تكون على سطح الجلد. وطبعا اذا في كمان هناك جروح صغيرة او التهابات بالجلد او ان الجلد بيكونش 100% مسكر، فعشان هيك المواد هاي ممكن تخترق الجلد بصورة اسرع وتركيز اكبر للدورة الدموية. فاذا احنا بنتطلع على الانواع، في عادة في نوعين اللي هم بيكون بهاي المستحضرات، هي مادة الفورمالديهيد والغليكوليك اسيد. هدول مواد كتير خطرات بتركيز كتير عالي، وخاصة حمض الغليكوسيليك أسيد اللي هو بيتم هو ممكن يتحول لجزيئات صغيرة، وهي جزيئات تسد مجرى الكلاوي وهيك بيصير فيه الفشل الكلاوي. غير الفشل الكلاوي ممكن يكون كمان في أضرار بالجهاز التنفس، حروق بالجلد، بالشعر، بيكون كمان في إسهال، أو واحد كمان بيقدر كمان يفقد الوعي. وهذا الإشي كمان خطر على الدعم للعلاج، إنه هو عم بحط هذا العلاج وكمان المتعالج نفسه.
0: يعني أنت ذكرت هيدي المركبات طبعا أو هيدي المواد الكيميائية بالتحديد اللي هي مسؤولة عن هيدا الموضوع، بس بسوق التجميل اليوم
1: هي أهم مادة هي الغليكوسيليك أسيد. وكمان في كمان بيكون كتير مستحضرات مكتوب عليها مادة طبيعية.
0: ما هي هيدا اللي أنا بدي أسألك عنه بالضبط. أيوة هو هاي إنه كتير اليوم بالزبط. بسوق التجميل دكتور، سوري يعني على المقاطعة، بس إنه اليوم عن جد منشوف كتير مسميات لا حصر لها، كيف بيقولوا يعني كيف أنت ذكرت تمليس عضوي، كرياتين طبيعي، بوتوكس علاجي طبي، يعني هل فعلا
1: للأسف في كتير منتجات إن هن بيجيبوها من خارج البلاد بدون مراقبة، أو مواد اللي هي تنصنع بدون مراقبة وزارة الصحة، ف فبهاي المواد ممكن يكتبوا أي إشي بدهم يالك عشان الإشي التجاري، وبنسوا الإشي الصحي والإشي الآمن للبستخدم هاي المواد. فكتير مهم أي منتج أنتوا بتشتروه أو بتستعملوه لازم تعرفوا منين هو هذا جاي، منين هذا المنتج جاي، مين عم بيعملكوا هذا الإشي. إذا في أمراض بالجلد، إذا الجلد مثل فيه حروق أو التهابات بيكون الجلد شوي مفتوح، فالتركيز المادي بيكون أقوى وبفوت أكثر للدورة الدموية. فشارك الواحد لازم، وعادة هي بالفتيات الصغيرة، الصبايا الصغيرة 16-17 بيستعملوا هاي المواد. طبعا بكل جيل، بس عادة بيصير معنا
0: تأثيره بيفرق ما بين الأجيال دكتور؟
1: لا ممكن بكل جيل تصير، بس عادة لأنه الجيل الصغير ممكن يجيب هالمنتجات عن طريق الإنترنت بدون مراقبة، فبكون يمكن أخطر يصير عنده هذا الإشي. طبعا إذا في كيف قلت الأمراض الجلدية، إذا في بفروة الرأس مثلا التهاب أو حكة أو جروح صغيرة، فالامتصاص هاي المواد بيكون بشكل كتير أكبر.
0: هل هيدي المواد الكيميائية دكتور إذا يعني إذا بتصير أو بتنوضع وبيصير فيه هيك بتعرف الحرارة مثلا من السشوار مثلا أو مكويات الشعر على درجات عالية، يعني هيدي التفاعلات الحرارية
1: طبعا ممكن لها كثير تأثير، طبعا لها تأثير كثير، عشان هيك لازم نستعملها بالطريقة المضبوطة. وكمان هاي الأشياء كمان بتأدي لحروق، يعني بيكون في حروق بالجلد فروة الرأس، وكمان في تؤدي للصلع اللي هو دائم بدون ولا انه الاشي نعالج انه كان في حروق. من الحروق بيكون في كمان انتفاخات، ضيقة نفس، عوارض بالجهاز العظمي. يعني
0: شو العوارض الأولية اللي ممكن تصير بعد التمليس مباشرة اللي ممكن عن جد تؤدي لتلف كلوي؟ يعني شو ممكن الفتاة تشعر؟
1: اول اشي زي كل تقرحات، غثيان، كمية البول بتصير تتغير، كمان يكون في أوجاع.

0: بمنطقة البطن تحت أو بالخواص بيكون في أوجاع، وطبعا الجهاز التنفسي كمان ممكن يتضرر بهاي الحالة. فكل هاي المؤشرات كتير مهم، لازم نروح نعمل فحوصات دم، نروح على أخصائي أمراض جلدية أو أخصائي العائلة عشان نعمل امتحان الفحوصات ونشوف شو اللي عم بيصير بعد الليكتبول العلاج.
1: هلا مجرد مثلا انه كشف هذا الشيء مبكرا يعني بشكل سريع والتوجه للمستشفى او لطبيب
0: طبعاً
1: ممكن يساعد؟
0: طبعا ممكن كثير يساعد، وايش كمان احنا ممكن كمان نخفف الاشياء اللي ممكن تصير، الاضرار اللي هي مش راح تكون لها علاج اذا الضرر ضله، وهي التكيسات الصغيره الجزيئات اللي هي سدت المجرى والضرر للكلاوي، فاحنا ممكن نعالجها بصوره احسن اذا احنا بنبلش الاشي ابكار، وطبعا نقيم الماده عن الشعر وعن فروه الراس.
1: طيب يعني بنعرف نحن هون بإسرائيل دكتور رائد يعني أغلب المواد التجميلية هي بتخضع لرقابة، ما هيك؟ كيف ممكن نحن اليوم نتأكد إنه هيدي المواد اللي عم تستعمل، أو الصالونات حتى كمان بتعرف قديش مهم كمان الصالونات اليوم تكون حاصلة على ترخيص رسمي كمان إنه هيدي المواد اللي عم بتم عن جد هيك استخدامها هي آمنة، ولا شو نحن لازم إذا بدنا نروح على أي صالون شو لازم نسأل، شو لازم نفحص، شو لازم نعمل؟
0: أول شيء كتير كتير مهم اللي عم بيعمل هذا العلاج يكون عنده ضمير، يكون إنه عم بيستخدم الأشياء بالطريقة المضبوطة ومنتجات اللي هي اللي يكون بترخيص وزارة الصحة، لأنه في كتير محلات اللي هي الترخيص بتكلف شوي مصاري وبقول له أنت شوي أغلى، فبروح على الأرخص شوي عشان للإشي التجاري وهيك بتصير الأضرار. فإحنا لازم إحنا نتأكد مين الصالون اللي عم بيعملنا هذا الإشي، المنتج إحنا نفوت نفحصه إذا هو مرخص بوزارة الصحة. اليوم في بوسائل الإنترنت الواحد بيصير هوين أكتر إنه يفحص المنتج لأكتر لعمق إذا هو فيه ترخيص أو بدون الترخيص. طبعا الشخص اللي عم بيعمل له العملية هاي، فكل هاي الأشياء لازم الواحد يعني يطلع عليها.
1: ممكن ناخد هيدا المواد نروح نسأل تشات جي بي تي إذا إذا هيدا المواد ولا ما نتكل انتبهوا عن جد يعني هون انتبه
0: في مش آمن 100%، لازم نروح على المواقع اللي هي تاعت وزارة الصحة المختصة.
1: دكتور رائد هيك يعني كل بدي هيك نصيحة أخيرة، وهي ممكن يكون كمان ما بعرف إذا بما أنه حضرتك أخصائي أمراض جلدية كمان هيك نصيحتك لكل الصبايا اليوم اللي عم يسمعونا صغارا وكبارا كمان يعني.
0: كيف قلت بأول اللقاء الجمال إشي كتير مهم بس مش لحساب صحتنا. وأنا مش ضد التمليس الشعر إذا واحد تساوي بس لازم بشرط يكون الإشي يكون نفحص اسم المادة المنتج ومين عم بعملنا إياه، وإذا هي مسجل بشكل قانوني بالبيانات تاعت وزارة الصحة. وهيك بيكون الإشي آمن وأضبط.
1: جزيل الشكر لك دكتور رائد خوري، أخصائي أمراض جلدية المركز الطبي زفولون كلاليت لواء حيفا والجليل الغربي، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك. تحياتي. منطلع لفاصل قصير، بعد الفاصل نواصل.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
4: الشتاء على البواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك مشوريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل و99، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل و99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز. باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا
5: يا باترون.
6: اذا ناويين تغيروا السياره لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد ان بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
5: أنتم تستمعون إلى

0: عميق. يلا خلينا نروح لموضوع هيك كم مرة دائما هيك نحن كل واحد اليوم تقريبا بإيديه في ساعة ذكية حياة وكم مرة هيك منطلع بالساعة لحتى هيك نفحص ضربات قلبنا دقات قلبنا لحتى نفحص قديش حرقنا كالوريز كمان اليوم كم خطوة عملنا كتير تفاصيل أكتر عن جد هيك لحتى نفحص هيدا الموضوع لحتى نتحقق من هيدا الموضوع وقديش عن جد الساعة الذكية اليوم بتعطينا عن جد مؤشرات حقيقية أثناء التدريب. تعال نشوف المدرب الرياضي هاني شاهين حول هيدا الموضوع. هاني مرحبا.
1: أهلا فيك ابتهاج. شو أخبارك؟
0: رانيا شو أخبارك؟ منيح؟
1: ممتاز.
0: ابتهال هي اللي نسقت معك للبرنامج. نوجه لها تحية. أوكي طيب الساعة الذكية صارت هيك جزء من حياتنا اليوم هاني، يعني منشوف أنه منلبسها من الصبح منبلش نقيس فيها كل حركة، وش هيك المشكلة الأكبر أنه منوثق بأرقامها بشكل كتير كبير. قديش اليوم بتشوف أنت اليوم كمدرب رياضي الأرقام عن جد ممكن تكون فعلا دقيقة وهي مؤشر حقيقي كمان لمستوى تدريبنا، أم هي مجرد هيك تقريب ودعاية تسويقية؟
1: أول إشي اليوم الساعات الذكية أو تعال نقول بتعلق بكل موضوع الرياضة هو عالم بحد ذاته، عالم وسيع موجود دائما بتقدم وتطور مستمر. كمان بالدقة من ناحية المعطيات اللي بتعطينا إياها الساعة، كمان بوقت التمرين طبعاً وكمان بوقت الريكفري تاعنا لما إحنا نكون عن جد نايمين أو عم نرتاح أو بنعمل أي اكتشفاء العضلات أو اكتشفاء بشكل عام من فترة معينة من التمارين. اليوم المعطيات اللي بتكون بالساعات دائماً حتى هني بقولوا إنه المؤشرات هي بتقول إنه هي بتكون حقيقية بس بتكونش دقيقة بكل

0: يعني بنفس المستوى، لأنه في متغيرات كتير مختلفة اليوم بعد الساعة تقدرش عن جد تقيسها، ولكن هي بتقدر تعطيك تعال نقول مساحة لتعرفي أنت وين موجودة من ناحية لياقة بدنية، من ناحية قديش أنت موجودة بستريس إن كان كمان نفساني أو كمان نتيجة الرياضة اللي أنت عم تعمليها، وشو وضع الريكفري تاعك، انك هل انت موجوده اسا بريكفري قليله او اقل او اكثر. فهذا الاشي بعطيك صوره كامله ان كيف انت عن جد تحسني ادائك او تكوني حاضره لمنافسه معينه او لنمط حياتك يكون اكثر مرتاح خلال اليوم. كل واحد حسب اهدافه طبعا.
1: طبعا يعني اوقات تعرف الهدف يمكن الاكثر عند لدينا نحن انه رقم السعرات المحروقه، رقم السعرات الحراريه اللي حرقناها يمكن هيك الاكثر عند الكل. كيف اليوم تحسبه عمليا عن جد هيك الساعه، كيف ممكن تحسب هذا الشيء اليوم؟ وهل فعلا يعني انت قلت يمكن هو مش دقيق حقيقه، ولكن هل بنقدر نعتمد عليه ام انه يعني لما بتيجي بتعطيني مثلا رقم معين شو لازم انا اخذ من هيدا الرقم؟
0: بشكل عام اغلب الساعات حتى مش بس بالسعرات الحراريه وانما كمان بدقات القلب او مثلا الـ HRV يعني التغيير او التبيان بين المعدلات لمعدل القلب، في دائما زي رينج معين اللي احنا لازم نهتم انه هو موجود. يعني ممكن يكون سعرات حرارية حدا اللي هو بحرق تعال نقول 2000 كالوريا أو 2500 كالوريا، فالرينج بيكون تعال نقول بين 200 ل 150 ل 300 كالوريا أكتر أو أقل، لأنه ليش بيتعلق كمان بعدة شغلات الساعة بتعرفهاش، مثلا قديش أنت بشكل عام كمان اليوم إحنا بنحطها بشكل يدوي، قديش الطول، قديش الوزن، قديش كمان نسبة الدهون، قديش نسبة العضل بالجسم، فكل هذا قديش انت بتتمرني خلال الاسبوع، كم من جوله رياضيه بتعملي،
1: شو ممكن كمان قضيه شدتها. ممكن كمان قضيه العضلات مثلا التنفس، كل هذه الامور تلعب دور
0: طبعا اكيد. انه انت كل ما بتكون بكتله عضليه اكبر فانه تعال نقول بالراحه انت بتحرق اكثر سعرات حراريه، فانه في شيء اللي هو اكتيف لما احنا نعمل الرياضه بشكل عام، بتعلق كمان قديش وزنك، قديش انت الحركة تاعتك والتقنيات تاعتك متقدمة. يعني في فرق بين ما واحد بالبداية وواحد بعد 3 أشهر بعمل رياضة. بس الأرقام بشكل عام هي بتكون قريبة، يعني تعال نقول إذا انت بتاخدي حدا اللي هو بحرق وهو قاعد 2000 كالوري، يعني ممكن تعطيه ساعة 1900 أو 1800، فالشي هو رينج معين اللي احنا بنقدر ناخذ زي فكره انه احنا وين موجودين.
1: اوكي، يعني بيعطينا فكره مبدئيه هيك نقول وين احنا موجودين، ولكن ما بيعطينا شيء 100%. بس انت اليوم
0: حتى مش بس بالساعات، حتى الموجودين عند اخصائي تغذيه او شيء، الشيء موجود دائما انه في شيء اللي هو 5-10% ل7% اللي هو لفوق او لتحت. طبعا
1: بس تعرف قديش هذا الشيء برايك انت اليوم كمدرب رياضي هاني، قديش اليوم بتشوف هاي الاشياء؟ يعني انك انت مثلا دائما كيف كنا زمان مثلا قبل الساعه الذكيه كنا دائما نسلط الضوء على الميزان، انك تطلع على الميزان دائما كل يوم تزين وزنك، مدى تاثيره هذا الشيء طبعا يعني على الـ على الـ على الـ على الشخص نفسه، على الوزن، على النفسيه، على كتير تفاصيل. قديش بتشوف اليوم انت كمدرب رياضي لما بتشوف شخص اليوم بالصاله الرياضيه اوكي او بالشارع حتى كمان تركيزه 80% بيكون على شاشه الساعه و20% على التمرين نفسه، شو بتقول، شو بتحكي بهذا الموضوع؟
0: اليوم بالعالم تعال نقول انا قبل 10 سنين لحد اليوم في تسارع كثير كبير، بانه فيش حدا اليوم بتمرن بدون ساعه لساعه رياضيه عشان يعرف الارقام تاعته او شوف وين هو موجود من ناحيه لياقه بدنيه. أنا بنظري السؤال قديش عن جد الواحد بعطي تعنقول اهتمام لهذا الموضوع من ناحية كمان أرقام، يعني ممكن الإشي عن جد يساعده ويطوره وياخذ المحل أحسن، بس كمان لازم يفهم حاله إنه هو إنه بالآخر إحساسه اليومي أو إحساسه بشكل خاص إسا بهاي الدقيقة هو حاسس ممكن يكون تعبان، ولكن من ناحية تاني بالساعة بتقول له إنه لا اوكي، فانه هو بده يعرف بالضبط كمان يسمع لجسمه ويصغي لجسمه. من ناحيه ثانيه كمان يشوف اذا هاي الارقام عن جد هي ملائمه له او عن جد هي بتمثل حالته الموجود فيها هسه هو. بس بدون شك يعني اليوم الساعات

0: لقطيته. أوكي؟
1: صحيح 100%، لأنه دائما لازم نصغي لجسمنا نحن فعليا، يعني قبل ما نسمع لساعتنا دائما نسمعه لجسمكم. يعني يمكن هيدي التكنولوجيا أو هاي الساعة أجت هيك لحتى تساعدنا شوي، مش لحتى تسيرنا. هيدي نقطة كتير مهمة فعليا. هيك يعني حد يعني مدرب رياضي، ودائما انا بهمني هيك نسلط الضوء على اهميه الرياضه. هيك بكلمه اخيره اليوم هاني، شو ممكن تقول لكل اللي بيتدرب ولما كل ما بيتدرب ولا كل اللي عم بيفكر ويتدرب ولا كل بتعرف؟ واليوم اعتقد اليوم الرياضه بمحل تاني خالص يعني عن ما كانت عليه في السابق، ما هيك؟
0: هاي بدون شك. كان دائما تيجي يقول لي الحركه بركه
1: 100%.
0: أوكي، فالحركة بركة، هذا إشي يعني معروف من زمان. فلكل حدا عن جد عم بفكر، أو لكل حدا بيعمل رياضة، أو لكل حدا حابب يبلش طريق معين، السبعين أو تعال نقول 80% من الموضوع هو أنك تقرر تعمل أول خطوة. لما تعمل أول خطوة والباقي بيكون كله أسهل وأهون. والأخر هذا رياضة هي صحتك، والصحة هي مركز يعني العمود الفقري تاع حياة تاع كل واحد مننا، عشان نقدر نعمل باقي الأشياء بشكل بجودة أعلى وبشكل أضبط وأحلى. والرياضة هي مش ترند، هي أساس في حركتنا، هي شغفنا يعني الآخر أنا بنظري يعني. فبتشجع كل حدا ينطلق لهاي.
1: اطلعوا عملوا رياضة يا جماعة، اطلعوا اركضوا، امشوا، لو مشيتوا هيك مشي كمان، هيك كمان هيك نوع من اي حركة ممكن يكون مفيد. شكرا كتير لك هاني شاهين مدرب رياضة، يعطيك الف عافية. شكرا، تحياتي الى اللقاء. بنطلع لفاصل، بعد الفاصل نواصل.
2: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا، بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
3: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
4: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمي 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
7: بيبي

0: يلا. لاحظت انه ممكن هيك ورقه شجر صفراء او غيوم رماديه تغير مزاجنا بالكامل بدون سبب واضح. طبعا اوقات هيك بنصحى من النوم نشعر بتقل غريب، طاقه واطيه داون، هيك برغبه شديده بالعزله بالابتعاد عن الناس، حتى ممكن تكون كمان بانتكاس مفاجئه بنظام نومنا وباكلنا كمان. اذا كان هيدا الشعور عم بيراودكم مع هيك مع تغير الفصول فمنكن لحالكن، لأنه يعني هيدا ما بيقول أنه أنتو متوهمين أو منكن أشخاص عاديين، ولكن لهذا الشيء له عن جد اسم علمي، ألا وهو الاكتئاب الموسمي أو الاضطراب العاطفي الموسمي. فاليوم بدنا نحاول هيك نحكي بلغة نحاول نفكك هيدا الشعور بكل بساطة وعفوية. عن جد قديش اليوم الشمس بتأثر على كيمياء أدمغتنا لهيدي الدرجة؟ ممكن نفرق أو نعرف الفرق ما بين مزاج هيك عادي منه لذيذ بسبب الجو، ما بين اكتئاب حقيقي اللي عن جد بيحتاج لتدخل، وكيف ممكن عن جد نمرق هيدا الفصول بأقل أضرار نفسية. فتعال نرحب على الهواء مباشرة ضيفتنا أكيد هيك عبير عبد الحليم، معالجة نفسية. عبير أهلا وسهلا فيك، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا رانيا،
0: تحياتي. يعني بتعرفي هيك هيدا الموضوع بيرتبط بتغيير يمكن ساعات النهار وضوء الشمس، ولكن تعال نلخص أنا وياك للمستمعين بشكل مبسط شو اللي عمليا بيصير داخل أدمغتنا بالضبط لما بقل الضوء.
1: صحيح، هيك المقدمة اللي حطتيها كانت كتير مهمة هيك ومبسطة، كمان إنه إحنا مختلفين بيننا وبين بعض، كلياتنا ممكن أقل ضوء يأثر علينا، يأثر على الميلاتونين ويأثر على السيروتونين في الدماغ اللي هن هرمونات السعادة بمحلوا بعطونا هيك الضوء، بعطينا سعادة معينة، بعطينا انبساط معين وبت هرمونات إيجابية هيك بعقلنا وفي جسمنا وبغير كيمياء الدماغ. طبعا مش كلياتنا بنفس الاشي، ومش كل حدا اللي هو نزل شوي صغير واو انه انا مغيم الدنيا ومزاجي شوي سيء هيك وهاي معناته انا عندي اكتئاب موسمي او اضطراب عاطفي، لا هو احنا مختلفين هيك. في ناس عن جد اللي هم حساسين اكتر من غيرهن، ممكن بسبب قابلية بيولوجية، ممكن يكون بسبب كمان أكتر قابلية كمان هيك حساسية زيادة أكتر، وممكن يكون بسبب تعرضهم قبل لحوادث أو لصدمات فدماغهم أكتر حساس، فهاي التغييرات ممكن عليهم بتأثر أكتر من غيرهم.
0: يعني بمعنى أنه هيدي الفئات هن أكتر عرضة أنه يصابوا بالاكتئاب الموسمي أو الاضطراب.
1: صحيح، هو الناس هاي أكتر عرضة. واليوم كتير مهم ننبه أنه إحنا يعني في الدولي في المجتمع

0: بكل الصدمات اللي احنا عم نعيشها ننتبه لحالنا، لانه ممكن نكون اكثر عرضه حتى بسنين هاي، اكثر عرضه من سنين سابقه بسبب كل الاشياء الضغط اللي احنا عم نكون فيه. فهاي بيكون عندنا كانه كمان قابليه اكثر او جاهزيه اكثر نكون باكتئاب موسمي، لانه احنا كمان في صدمات قبل وفي ستريس قبل وفي امور تانية اللي متراكمه اللي ممكن كمان تاثر. وهذا من الأبحاث هيك اللي بتفرجيها، إنه في مناطق الصراع، في مناطق اللي هي ممكن يتأثروا أكتر من غيرهم.
1: طيب تعي هيك نشوف شو الأعراض اللي ممكن عن جد هيك نلاحظها، واللي عن جد ممكن تدل على إنه هيدا اكتئاب موسمي أو اضطراب عاطفي موسمي، منه مجرد تغيير طقس أو شيء. يعني ممكن في ناس بتعرفي ممكن تبلش تاكل ناس كتير حلويات وتاكل بشكل كتير نشويات، ممكن مثلا تنام أكتر ساعات وما تقدر توعى، ممكن يوعوا مثلا مهدو كي بيقولوا مهدودي الحال. هل هيدي عن جد علامات شائعة أم ماذا؟
0: هاي علامات شائعة طبعا، التغييرات النوم، النوم الكتير أو التغييرات في النوم، يعني النوم في النهار وإني أسهر بالليل، تغييرات بالأكل عادة، كمان أكل زيادة أو قلة أكل، وعادة في الشتاء أكثر للكربوهيدرات وللسكريات لأنه أكثر بدنا إياها وبحاجتها كأنه ننحسن مزاجنا. وطبعا ممكن يكون إنه أدائنا الوظيفي، إن أنا مش جعبة لأعمل شغلات، ما في متعة على الأشياء اللي بدي أعملها باليوم يوم، وما في عندي دافعية أقوم. ولكن هو اجتماع كل هاي الشغلات، ومش انه انا عندي اليوم شوي مزاج منخفض او انا عم باكل شوي زيادة. طبيعي انه احنا ناكل بالشتاء اكتر حلويات، ممكن نسمن كيلو تنتين بس، ولكن الزيادة اللي هي كتير اوفر، كأنه التغيير اللي هو كتير اوفر. واللي بعرف عن حالي ان انا لما بفوت بفصل الشتاء ببدأ كمان أفكر على حالي، بديش أشوف حدا، بنعزل عن حالي، بحسش متعة على الأشياء، بحس طاقتي أقل، بحس أني بتغيب ممكن عن شغلي أكتر، ممكن في عصبية أكتر، نوبات بكاء أكتر هيك من قبل طبعا، أو مشاكل في النوم. فكلها لما هيك بتكون مع بعض، فهنا لحظة شوي نوقف ونسأل حالنا، يمكن إحنا عن جد عندنا اكتئاب موسمي وإحنا بدنا نساعد حالنا وبحاجة نساعد حالنا.
1: طيب نحن دايما ببرنامجنا بنرفع هيك شعار الحلول الممكنة. لو شخص هلأ اليوم عم يسمع يسمعنا بالبيت بالسيارة بأي مكان وشاف إنه هيدي الأعراض بتشبهه كتير أو بتنطبق عليه، وكيف ممكن، تعال نشوف كيف ممكن نساعد حالنا، شو الخطوات هيدي؟ نقول بدي أقول عنا الإسعافات الأولية النفسية اللي ممكن نبدأها لحتى نقدر نساعد حالنا بهيدي الفترة.
0: كتير ممتاز، كتير ممتاز انه نعطي هيك بالبداية وقبل ما نفوت بالشتاء ونغوص هيك. من البداية هيك احنا عم نشوف حالنا انه مزاجنا عم بنخفض، فنبدأ بالاشي قبل ما يتطور وينبطل غادرين انه نساعد حالنا، فنبدأ بشي عكسي. حتى لو احنا مش مستمتعين نقوم بالرياضة، حتى لو احنا مش مستمتعين نعمل لقلنا ساعة مشي صباحية في بالشمس ونتعرض للشمس، حتى لو احنا مش مبسوطين وما عندناش الطاقة، الطاقة كأنها بتيجي بعدين. فأنا ببدأ الإشي وبعمله، وأنا بعمله كأنه مش جاي عبالي، مش بدي اياه، ولكن هو بعمله حتى يصير عندي طاقة ولحتى أساعد حالي ما أصل لمحل كتير أصعب. إذا أنا ببدأ اليوم أعمل لنفسي وأحط لنفسي إن بعرف عن حالي ممكن أفوت بهذا المحل، فقبل ما يبدأ الشتاء هيك أبدأ يوميا أسجل عن جد في ممكن جيم أو ممكن رياضة عن جد يومية لمدة ساعة، أطلع هيك وأحطها وأقوم، حتى لو أنا مش جاي عبالي أقوم وأعملها، أعمل فعاليات اللي هي ممكن تساعدني جماعية، أنضم لمجموعات معينة، رحلات ممكن تكون أو أشياء مرة بالجمعتين أو هيك. فهاي الشغلات اللي هي يومية ممكن تكون بسيطة جدا جدا جدا جدا أدخلها لبرنامجي، حتى لو حاسس ما في عندي المتعة ولا الطاقة، بس أنا بعرف إذا أنا بروح الطاقة تولد، الطاقة تولد عن طريق الحركة.
1: قديش الطبيعة بهيدي الفترة مفيدة؟
0: كتير جدا جدا جدا. عشان كل رحلات هي بالطبيعة إني أطلع أعطي لحالي هاي الرحلات اللي هي بالطبيعة، أحطها في البرنامج تاعي في الويك إند، أحطها عن جد كإشي اللي هو أعمله لساعتين لثلاثة ليوم، أخذ هيك وأعمل هذا البرنامج، كتير بضيف لي وكتير بشجعني، حتى لو مش جاي عبالي أعمل الإشي وكل

0: هذا الإشي أنا بحس بتحسن. وهذا بالعلاج المعرفي السلوكي كثير بنحكي مرات إنه تعالي نغير واحد من الأشياء، فمرات منغير السلوك بتغير المشاعر بتغير الأفكار.
1: بتعرفي الأشجار بهيدا الفصل هيك بتتجرد من أوراقها لحتى ترجع وتزهر من جديد. ومن الطبيعي جدا دائما أنا بقول إنه تتغير كمان مشاعرنا هيك مع هذه الدورات. فهيك شرع إنه لحالكم كل شيء عم تمرقوا فيه، أعطوا حالكم فرصة، غيروا من روتينكم اليومي، كمان في كتير تفاصيل حياتية يومية ممكن نغيرها ونعمل إشياء جديدة. على فكرة كمان قديش الإشياء الجديدة بحياتنا ممكن كمان تساعد وتساهم بتغير كل شيء هيك ممكن عم نشعر فيه. شو بتقول؟
0: صحيح، بفكر إنه الحكاية جدا مهم، هو نأخده كمحل تجدد. تغيير الفصل هو تغيير
1: بالضبط،
0: هاتن شوف شو منغير بروتيننا هيك، شو منغير بإشي. وفي ناس اللي هن حساسين لهذا التغيير أكتر من غيرهن، فكيف يعملوه بطريقة مناسبة لإلهن وبوعي ذاتي لإلهن ويشرعنوا لحالهن. زي ما قلت لكم جملة كتير مهمة إنه أعطوا شرعية بنفع. إحنا نكون مرات متضايقين،
1: صحيح،
0: مرات مش بمزاج حلو، نعطي لحالنا هذا المحل، نتقبل هذا المحل ونساعد حالنا قدش بنقدر.
1: برافو.
0: نحسن.
1: برافو. نساعد حالنا وما نستسلم أبدا، دائما نطلعوا من دائرة أنه أنا حاسة أبصر شو. لا مزبوط، منحس كلنا منحس، بس ساعدوا حالكم ما تتركوا حالكم. شكرا كتير عبير عبد الحليم أخصائية نفسية، يعطيك ألف عافية عزيزتي. شكرا جزيلا، تحياتي إلى اللقاء.

يلا نحن لهون منوصل لنهاية لقائنا لليوم. بدي أشكركم دائما هيك جزيل الشكر مستمعينا ومستمعاتنا بطبيعة الحال على دائما حسن المتابعة والإصغاء. بدي أتمنى لكم نهاية أسبوع ممتعة ورائعة جدا. بكرة أكيد راح تكونوا بكرة كمان مع بيت العيلة مع زميل ابتها الحسن ومع مواضيع وقضايا جديدة مثل العادة. بهيدي المرحلة بدي أشكركم وبدي ودعكم على أمل لقاء معكم بداية الأسبوع المقبل. حتى ذلك الوقت مني لألكم أنا رانيا العالم أجمل تحية. شكرا لمعدي هذا البرنامج ابتها الحسن وخليل حداد. شكرا لإيهاب عويسي اللي رفقنا اليوم بالكنترول والهندسي الإذاعي.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الواحدة تماما في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل فرحات، وإليكم التفاصيل. نبدأ من حدث الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي. عقب تقييم للموقف أجرته الشرطة والجهاز الأمن العام الشباك، سيخضع الركاب الإسرائيليون العائدون من السعودية والذين كانوا على متن رحلة فلاي دبي للاستجواب فور وصولهم إلى إسرائيل. وأفادت مصادر مطلعة، عقب تقييم للوضع أجري بين قادة الجيش وجهازي الشباك والموساد، فإن التقدير السائد هو أن الحادث المتعلق بالطائرة كان هجوما إرهابيا. لذلك كشفت آخر المعلومات أن الطيار المشتبه في محاولته إسقاط الطائرة هو من أصل عماني، أما الطيار الثاني والرئيسي فهو إماراتي، ويخضع الطيار العماني

0: إلى تحقيق مع السلطات السعودية بمشاركة إسرائيل. هذا وألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جولة في جنوب البلاد وتوجه فورا لإجراء مشاورات أمنية، وذلك على خلفية الاشتباه بأن الحادث المرتبط بالطائرة كان هجوما إرهابيا. وفي تفاصيل الحدث، فقد الاتصال صباح اليوم لعدة دقائق بطائرة إماراتية تابعة لشركة فلاي دبي على متنها نحو 150 إسرائيليا كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، بسبب ما تبين أنه عراك بين الطيارين ومحاولة أحدهما الانتحار وتنفيذ هبوط حاد بخمسة عشر ألف قدم بسرعة هائلة، وهو ما أدى إلى استنفار في الأجواء إثر الاشتباه بتعرض الطائرة للاختطاف. واختفت الطائرة عن تطبيق تتبع رحلات الطيران فلايت رادار لعدة دقائق قبل أن يتواصل تقييمها مع السلطات السعودية تمهيدا للهبوط في مطار تبوك السعودي. إلى شأن آخر، كشف مسؤول مطلع أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وفريقه التقوا بوسطاء قطريين في الدوحة مساء أمس الثلاثاء، وطلق الوزير الإيراني رد أمريكا على مقترح الأيام السبعة وسيناقشه في طهران. كما كشف المسؤول أن الخلاف الرئيسي بين الجانبين يتعلق بترتيب الخطوات وليس بعناصر خطة الأيام السبعة التي قدمتها إيران سابقا من أجل فتح مضيق هرمز. إلى ذلك أوضح أن الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها تشرح خطة لمدة سبعة أيام لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من اتفاق مذكرة التفاهم الذي وقعته أمريكا وإيران في يونيو الماضي في باكستان. في الشؤون الدولية، قررت تسع جمعيات ونقابات تونسية من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنظيم مسيرة احتجاجية في العاصمة تونس في 17 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. وفي بيان مشترك وقعته المنظمات التسع، أوضحت أن قرار الدعوة للمسيرة جاء بعد التداول في الأوضاع العامة في تونس وما تشهده من أزمات اقتصادية واجتماعية وتحديات متصلة بالحقوق والحرية. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام لشبكة بي بي سي إن على لندن النظر في خيارات لعلاقة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بما في ذلك العودة إلى التكتل. واعتبر بيرنهام أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكزيت قد تسبب في أضرار تفوق فوائده. هذا وكانت بريطانيا قد صوتت في عام 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي بعد أربعة عقود من العضوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. في القدس اليوم وأيضا في الجليل الأعلى 25 درجة مئوية، في طبرية 31، الناصرة 29، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28 أيضا، النقب 29، وفي إيلات اليوم 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، نحن في برنامج حتى الآن الظهيرة. سنكون معكم في هذا البرنامج في إحاطة سريعة لأبرز العناوين والتطورات والأخبار في الساعات الأخيرة. بطبيعة الحال

0: الجزء الأكبر سيكون في هذا البرنامج لموضوع طائرة فلاي دبي التي فقد الاتصال بها ووجه مسارها بدلا من تل أبيب، كانت متوجهة من دبي إلى تل أبيب ولكن بشكل مفاجئ توجهت إلى السعودية، فقد الاتصال بالطائرة وكان هناك اشتباه بأن الطائرة قد اختطفت. دعونا بداية نستمع إلى بعض الأصوات من الطائرة وبعد ذلك نقوم بالحديث مع مراسلنا حول آخر التطورات والمعلومات حول هذا الحدث.
1: كل مي ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נוחתים בטאבו, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה.
2: יצאנו על הטיסה מדובאי. אנחנו השתלטנו פה על הטיסה, היה פה מפגע עם סכין, שדקר את אחד הטייסים. פשוט קפצנו ו...
3: כן.
2: יצאנו אותו מיטה הטייס. כמה חבר'ה, הכל בסדר עכשיו. כנראה שאנחנו נוחתים בסעודיה. אתם רואים שאני בסדר? זהו, אנחנו נראה מה קורה עכשיו. עוד כנראה עוד טייס בפנים שהוא פצוע, אבל הוא מצליח להנחית את המטוס. יש שתי אנשי צוות בתוך המטוס. דאגנו שהם יסגרו את הדלת. ואני אוהב אתכם, והכל בסדר.
3: בנחיתה למי?
0: إذن كانت هذه أصوات من داخل الطائرة. الآن معنا الزميل أدهم حبيب الله. مرحبا أدهم.
4: أهلاً أسيل وبكافة المستمعين.
0: إذن أدهم الكثير من التفاصيل والمعلومات في الساعات الأخيرة، ما هي المعلومات المؤكدة حتى اللحظة وما هو الجديد في هذه القضية؟
4: نعم، بداية وفق التقديرات الأمنية الإسرائيلية الحديث هنا عن حدث أمني بحت وليس الحديث هنا عن شجار وقع بين طيارين. هوية الطائر الأول العمانية الذي حاول عمليا وفق الرواية الإسرائيلية طعن سائق الطائرة أو الطيار الرئيسي، وهنا بدأ الاشتباك، وفي عقاب ذلك يعني تم تحويل القضية من اشتباه بمحاولة أو شجار داخلي إلى حدث أمني لمحاولة اختطاف طائرة كان على متنها أكثر من 100 إسرائيلي. وفق الروايات الصادرة الأصوات التي استمعنا إليها الحديث هنا عن عمليات طعن جرت في داخل الطائرة، وعليه تم تحويل مسار الطائرة من إسرائيل أو من الأردن إلى السعودية، كانت قادمة إلى إسرائيل. الحديث عن حتى الآن غير مؤكد، يعني هناك أنباء تقول بأنه تم تصفية الشخص الذي حاول تنفيذ عملية الطعن، هناك من يقول لا يعني عمليا هو أصيب، لذلك حتى الآن لا يوجد أي رواية دقيقة في هذه
0: فقط المرحلة. لنوضح الأمر، يعني هل أيضا من حاول بأن يطعن كان الطيار نفسه الذي يتم الحديث عنه؟
4: الحديث عن طيارين، نعم. في عقاب ذلك تم إدخال طاقم آخر لربما كان يجلس في الطائرة واقتاد الطائرة أيضا التي وصلت إلى السعودية. في هذه الأثناء إسرائيل قررت إرسال طائرات عسكرية من أجل إجلاء رعاياها، نتحدث عن ما يقارب 100 إسرائيل على متن هذه الطائرة للعودة إلى إسرائيل، وهذا أيضا تطور لافت، ونحن نتحدث عن إرسال طائرات إسرائيلية للمملكة العربية السعودية. وبهذه النقطة تحديدا هناك من يرى بهذه الحادثة نافذة لتطبيع علاقات مستقبلية قد تكون مع السعودية، لأن في حال كان فعلا هناك خلفية أمنية وراء هذا الحدث نتحدث هنا عن تداعيات وانعكاسات قد تكون خطيرة على مستوى المنطقة، وربما إسرائيل قد تستغل الحدث للترويج له إعلاميا وأمنيا من خلال تطبيع العلاقات أكثر مع دول في المنطقة. المخاوف والقلق من مثل هذه العمليات حتى الآن من وفق المصادر الأولية نتحدث هنا عن وصول أيضا نشطاء وأعضاء في جهاز الموساد إلى السعودية، وهناك يعني وفق حتى الآن هناك تعتيم إعلامي حول هذه القضية، ولكن من أجل ترتيب الملف، لأن الملف هنا في صلاحيات الموساد وليس في صلاحيات الشباب. ثانيا استمعنا للعديد من التصريحات وأيضا البيانات الإسرائيلية، ولكن هناك غرفة لمتابعة هذه القضية، مشاورات أمنية تجريها إسرائيل على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي لفهم تفاصيل أكثر حول هذه العملية وهذه الحادثة التي كما قلنا قد تكون لها انعكاسات، لسيما أنها جاءت بعد يوم واحد فقط من تصريحات نتنياهو وتحذيراته بشأن عملية المس بالانتخابات والهجوم على إسرائيل، ما فندوه عمليا زعيم المعارضة يائير لافيت الذي قال يعني إذا كانت هناك دوافع

0: سنحافظ عليها، ولكن نطلب من نتنياهو أن لا يستغلها لدوافع انتخابية. وهنا يسأل السؤال أيضا، الحادثة جاءت بعد يومين فقط من زيارة نتنياهو إلى الإمارات وأيضا لقاء بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وبعدها بيومين جاءت هذه الحادثة اللافتة.
1: وبشأن الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، هل تؤكد التقارير بأنهم بخير وبأنهم لم يصابوا بأي ضرر أو بأي جروح؟
0: أسيل، بعض المشاهد التي وردت ووصلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الطائرة تظهر بأن هناك إصابات وهناك مظاهر دم، وعلى
1: كان هناك صورة لشاب يعني مع قميص ملطخ بالدم أو شيء من هذا القبيل.
0: نعم، وآخر تحدث أيضا عن ذلك. لا نعلم ما هي أعداد الإصابات أو المصابين، ولا توجد حيثيات يعني أكثر وتفاصيل تتحدث عن ما حصل. هل يعني عمليا الطعن أو عمليات الطعن والاشتباك حصلت خارج غرفة القيادة أم فقط داخل غرفة القيادة؟ لأنه وفق الرواية الإسرائيلية تم عمليا فتح الباب عند غرفة القيادة وفض الاشتباك هناك. السؤال المطروح،
1: الطعن يعني كان بين الطيارين؟
0: بين الطيارين. وهنا السؤال المطروح عمليا عندما يتحدثون عن هوية المنفذ أو الطاعن العماني، يحاولون أيضا ربط ذلك بأحداث أخرى، 11 سبتمبر وكان الحدث شبيه، ومحاربة عناصر القاعدة وداعش وكل من يحاول أيضا اختطاف طائرات. يعني بمعنى أيضا هناك تفاصيل لا يمكن الكشف عنها في هذه المرحلة، ربما نتابعها أكثر حينما يتسنى أكثر معلومات حول هوية المنفذ وما حصل في داخل الطائرة. في نهاية المطاف هذا الحدث هو كبير بالنسبة لإسرائيل، وهناك أيضا يعني محاولة لتسليط الضوء عليه كحدث رئيسي ومركزي على مستوى المنطقة والإقليم. وهنا السؤال الذي يروح مكان وسيل، هل ستستغل إسرائيل هذه الحادثة لفتح نافذة التطبيع وتطبيع العلاقات مع السعودية؟ لاسيما أن اليوم بعض التقارير قالت بأن خلال جلسة نتنياهو مع محمد بن زايد في الإمارات، في داخل الغرفة جلس أيضا مندوب سعودي. لا نعلم
1: كانت هناك تقارير
0: إسرائيلية نفذ ذلك، ولكن على ما يبدو إسرائيل تضغط هذا الاتجاه لاستغلال ما يحصل في اليمن، حادثة الطائرة، بأن يكون هناك تطبيع مع السعودية ودول عربية أخرى دون مقابل.
1: أيضا السؤال أدهم، يعني الذي يطرح كما ذكرت أنت كل ما يتعلق في الانتخابات الإسرائيلية، كيف سيؤثر هذا الحدث خاصة بعد تحذيرات نتنياهو على مجرى الانتخابات؟ نكتفي بهذا القدر، وشكرا أدهم على هذه الإحاطة، وسنكون معك بطبيعة الحال في حال ورود أي جديد. شكرا. إذن أعزائي المستمعين والمستمعات، كما ذكر ما زال هناك الكثير من الغموض يكتنف هذا الحدث، على ما يبدو أن إسرائيل ترجح بأن الحدث مرتبط بهجوم إرهابي معين، وبأن الطيار وهو من أصل عماني حاول بأن يسقط الطائرة أو بأن يطعن الطيار الآخر لإسقاط الطائرة. ما زال كل ذلك في يعني إطار الترجيحات والتقديرات، ولم يؤكد أي شيء بعد. تم إرسال كما ذكر أدهم أيضا طائرة لإنقاذ ولإعادة المسافرين الإسرائيليين، كانوا نحو 150 مسافر إسرائيلي على متن الطائرة، راكب إسرائيلي، وسنوافيكم في كل جديد في حال ورود أي تحديثات في هذا الملف.
2: معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور، رح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز، باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداءً من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: مطعم وكافيه كارما، مش بس أكل زاكي، كارما قاعدة بتنعاش ولحظات بتضل بالبال. عبر الويز، مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.

0: أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين والمستمعات، نحن في برنامج الظهيرة حتى الآن. قبل الفاصل الإعلاني تحدثنا عن حادثة أو الحدث الذي ما زال قيد التحقيق في كل ما يتعلق بطائرة فلاي دبي التي كانت من المفترض أن تهبط في تل أبيب ولكنها توجهت بشكل مفاجئ إلى السعودية. ما زال الحديث يدور حول تحقيقات فيما يتعلق ما إذا كان هذا هجوم إرهابي أو محاولة الطيار إسقاط الطائرة عن قصد. والآن هناك معلومات أولية وتقارير أولية تفيد بأن هناك طائرة إضافية أقلعت من مطار دبي وكانت متوجهة أيضا إلى تل أبيب، ولكنها في منتصف الطريق عادت إلى دبي مجددا. ما زالت المعلومات غير واضحة وليس هناك المزيد من التفاصيل حتى اللحظة. سنوافيكم في كل جديد عندما تكون هناك معلومات جديدة، ولكن الآن دعونا نتطرق إلى قضية أخرى. سنتحدث حول بئر هداج في النقب، حيث أصيب زكريا أبو عديسان بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليه أثناء فراره مع ابن عمه فؤاد من مسلحين قرب شارع رقم 222. وفيما نقل زكريا إلى مستشفى سوروكا، اعتقلت الشرطة ابن عمه فؤاد الذي كان معه في السيارة المستهدفة، بينما لم تعتقل الشرطة مطلقي النار بعد. حول هذا الموضوع معنا الأستاذ أو السيد موسى أبو مريم، يعضو اللجنة المحلية في بئر هداج في النقب. مرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا.
0: بداية لتطلعنا وتطمئننا عن حالة زكريا الصحية، ما الذي يقول لكم الأطباء؟
1: زكريا حاليا يعني صحي شوي، يعني وضع حاليا مستقر،
0: يعني الوضع أحسن من ما كان عليه في بداية
1: الحال. أحسن من ما كان عليه.
0: الآن أريد منك أستاذ موسى أن تشرح لنا يعني عن ملابسات الحادث، كل ما جرى، من وصل إلى المكان أولا، ما توقع إطلاق النار؟
1: مطلقين النار هذولا شوية زوران من المتنحلين، قالوا الحادثة كانت على الشارع الرئيسي طريق 22. هذولا بنشوفهم يعني بنسميهم ميليشيات احنا عندنا.
0: كانوا ملثمين؟
1: نعم كانوا ملثمين معهم أسلحة.
0: عن أي منطقة نتحدث بشكل يعني محدد؟ لأنه كان هناك تقارير أيضا تحدثت أنه في هذه المنطقة هناك الكثير من الاعتداءات في الفترة الأخيرة.
1: نعم هذا موجود في بئر هداج. في عندنا في غد خبوط، غد اللي هن
0: مزرعة
1: المنطقة.
0: نعم.
1: أيوة مزارع. مزارع خاصة.
0: نعم.
1: ومن أصحاب المزارع خاصة هذولا وكمان في في عندنا قرية تسمى اللي هي رتميم، اللي كلها مستوطنين، اللي دائما هذول في مشاكل مع بئر هداج.
0: طب هل أبلغتم الشرطة أو هل تعرفون أصلا هوية مطلق النار؟
1: معروفة هوية مطلقين النار. والشرطة بتتخاذل في هذا الموضوع، يعني المطلق النار لم تحقق معه في نفس الليلة التي كان فيها الحدث. التحقيق بدأ بعد مداخلة المحكمة، لأن المحكمة سوت بكرة حريقة على الموضوع هذا.
0: والآن يعني تم التحقيق معه، هل من جديد؟ هل تم اعتقاله؟
1: تم التحقيق معه وتم اطلاق سراحه.
0: اطلاق سراحه
1: هذا حسب روايه الشرطه، وانا اخذت السلاح مطلق النار يعني للفحص. بس اما حاليا هو طليق يعني حر يعني.
0: ولكنكم متاكدون بانه هذا هو الشخص الذي قام باطلاق النار؟
1: نعم نعم.
0: طب لماذا تم اعتقال فؤاد يعني ابن عم الرجل الذي اصيب، الذي كان يعني جزءا من الحدث كله؟

0: انه خطر على حياته وخطر حياته.
1: واين هو متواجد الان؟
0: فؤاد لا طليق يعني المحكمة يعني المحكمة اطلقت صراحة في نفس في نفس الوقت يعني بس جينا على المحكمة قالوا خلاص ما في يعني لان التنهلوت تبعت الشرطة ما كانت واضحة يعني ما كانت سليمة اصلا في الاساس. يعني اذا واحد انطخ لازم الاطخ هو اللي يعتقل وهو اللي يتحقق معاه ولكن في نفس الليلة ما كان فيه لا يعني ما كان فيه المطلق النار هذا طليق حر ما في معسار ولا في حكيرة كانت لي.
1: طب كما ذكرنا يعني المنطقة شهدت حوادث أخرى مشابهة ما كانت طبيعة الاعتداءات السابقة وهل قدمتم أيضا أنذاك شكاوى بشأنها؟
0: في كل قضية بنقدم شكوى ولكن
1: ليس هناك أي
0: تجاوب مع الشرطة تخاذل في كل يعني هذه تقريبا عندنا في نفس المنطقة في كانوا في قتلة في اثنين منهم في واحد كمان قتيل على الشارع يعني والشرطة يعني نرى أن السياسة هي تدفع لهذا الشيء يعني ما في من التحريضات العنصرية اللي هي على البدو بنشوف أنه يعني ما في استجابة من الشرطة خلاص.
1: طب زكريا حين أصيب يعني أين كانت الإصابة وهل كانت خطرة فعلا؟
0: الإصابة عنده كانت في البطن في الكبد يعني كانت عنده.
1: وهل كانت حياته في خطر في بعد وقوع
0: طبعا كانت في خطر ثلاث يومين هو في المردام بمنشام يعني كان
1: طب لتشرح لنا أيضا كيف تؤثر مثل هذه الوقائع على شعور سكان المنطقة سكان بير هداج بالأمان لربما أثناء التنقل حتى في المنطقة يعني للتنقل للقيام بمهام بسيطة.
0: نعم إحنا بنشوف أن هذا الشيء أن الشرطة ما في أمان عندنا بالمرة خلاص ولكن إحنا ما ودنا نوصل مراحل أنه يكون الوضع أسوأ من زي كذي لأنه مش معقول أن يقتلوا يطخوا عندنا من شباب ويظل الوضع حسب الحال يعني ما ودنا نوصل أنه يكون الوضع أصعب من شيء يعني طبعا لو كان الطخ من اتجاه عربي أو واحد يهودي لا تغيرت الدنيا ولكن إذا بيستمر
1: التعامل يكون مختلف
0: طبعا يكون مختلف ولكن إذا بيستمر على هذا الحال راح نشوف أشياء زي كثير.
1: صحيح السيد موسى أبو مريم عضو اللجنة المحلية في بير هداج في النقب شكرا جزيلا على هذه الإحاطة شكرا
0: بسلام.
1: إلى اللقاء. إذن نصل بهذا إلى ختام برنامج حتى الآن الظهيرة وقبل الختام في آخر التحديثات حول الطائرة الثانية التي كانت هناك معلومات بشأنها بأنها غادرت أيضا من دبي وكانت متوجهة إلى تل أبيب ولكنها عادت أدراجها إلى دبي مجددا في منتصف الطريق. الحديث يدور حتى اللحظة كما ورد في المعلومات عن خلل تقني في الطائرة وليس عن أي أمر آخر يثير القلق. إذن كان معي في الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس وفي الإنتاج والإعداد الزميلة ياسمين عابد كل الشكر ولكم أنتم مستمعين كل الشكر على طيب المتابعة أعود وألقاكم مجددا على رأس الساعة في نشرة الأخبار إلى اللقاء.

0: تشامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض. خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
1: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة. بيبي شارك.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: خلينا نروح إذا هيك نكون مع فقرة خاصة لحتى نحكي عن جهاز بيكيور ليزر لمعالجة الآلام. طبعا لحتى نحكي أكثر عن هذا الجهاز ولحتى نحكي عن الآلام اللي بيعالجها هذا الجهاز رح تكون بعد شوي ضيوفنا. أوكي بعد شوي ضيوفنا لحتى يكونوا جاهزين معنا على الهواء مباشرة لحتى نشوف فعليا هذا الجهاز وكيفية استخدام هذا الجهاز والآلام اللي ممكن يساعد هذا الجهاز على معالجتها وتخفيفها على أي آلام. رح يكون مع

معنا طبعا من شركة بيكيور ليزر، وأيضا رح يكون معنا ضيف اللي عمليا يحكي لنا عن تجربته لهذا الجهاز وكيفية استخدامه وكيف ساعد هذا الجهاز على تخفيف الألم.

0: خليني اذكركم ايضا انه برنامجنا بهيدي الساعه برعايه بيكيور ليزر. وما تنسوا نحن بعد شوي رح نبدا معكم ونستقبل اتصالاتكم، لانه رح يكون معنا ببساطه اليوم هديتين رح يقدمها لنا بيكيور ليزر. الهديه هي عباره عن وساده مساج، وساده مساج من بيكيور ليزر. يلا لحتى نحكي أكثر عن بيكيور ليزر ولحتى نحكي أكثر بطبيعة الحال عن هذا الجهاز، رحبوا معي على الهواء مباشرة. بداية حسام جمال، مستشار الألم بشركة بيكيور ليزر، اللي رح يحكي لنا شوي عن هذه التقنية. أهلا وسهلا فيك حسام، مرحبا.
1: هلا هلا، كيفك؟
0: تحياتي لك. وأيضا ايوه اهلا وسهلا فيك. وايضا كمان رحبوا معي بضيفنا ايضا الثاني، اللي كمان هذا الضيف اللي عم بيستخدم بيكيور ليزر منذ اكثر من 15 عام، وهو ايضا ممرض. ضيفي على الهواء مباشره ايضا، اسمحوا لي رحب بعبد الغني احمد. عبد الغني مرحبا.
2: السلام عليكم. نعمين،
0: أهلا وسهلا فيك، تحياتي. بداية بدي روح معك، بداية مع حسام، نبدأ حكي لي حسام بيكيور ليزر، تعال نحكي شوي عن هذه التقنية وعن هذا الجهاز، حكي لي شوي عنه.
1: أول إشي أهلا وسهلا بكل مستمعين راديو الشمس،
0: أهلا فيك.
1: من ناحية الجهاز اليوم، عشان تعرف الجهاز، جهاز إسرائيلي قبله أكثر من 15 سنة بالسوق الإسرائيلي. في عليه سبع زي ما بقولوا فحوصات طبية، علاجات طبية لمستشفيات، منها دافع عين كارم، واحدة منهم حتى المستشفى اللي عندكم النمساوي بالناصري، واحدة علاجات سريرية وفحوصات سريرية. عشان هيك اليوم الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة، بقدر كل واحد يستعمله من جيل صغير لحد ما نقول احنا دايما ل 120 سنة من ناحية الجهاز. بيشتغل بالتقنية الليزر المنخفض اللي فيش له زي ما قلت انا عوارض سلبية، بقدر يساعد اليوم كل اشي من ناحية الديسكات على الظهر، على الظهر، الركب، مسامير الاجرين، من ناحية التهابات، وبيساعد الجسم تبعنا ان يعالج حاله بسرعة من ناحية الـ الـ الـ الـ الاوجاع والالتهابات.
0: يعني استخدامه آمن 100%، حتى يعني عم نحكي لكافة المشاكل، يعني المفاصل، الالتهابات. هل هو آمن كمان للنساء الحوامل؟ هل هو آمن يعني في أجيال مخصصة معينة؟
1: اليوم احنا منقول زي هاي الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة. من ناحية النساء الحوامل، زي ما أنا دايما بقول لكل واحدة تصفي النساء الحوامل تبحث دايما بس عند الدكتور، بس اليوم الجهاز فيش له أثبت علميا انه فيش العوارض سلبية.
0: جميل جميل.
1: عندنا نساء حوامل كتير، يعني من ناحية اللي خاصة هن عندهم زنار الظهر اللي بتصير عندهم الأوجاع من فترة الحمل.
0: طب عبد الغني، حضرتك أول شيء ممرض، وحضرتك بتستخدم الجهاز منذ أكثر من 15 سنة.
2: حتى 20 سنة.
0: واو، أوكي. تعال بداية نحكي هيك عن تجربتك أول شيء مع هذا الجهاز. أول شيء، كيف قررت أنك تستخدم هذا الجهاز، وشو الأوجاع اللي كنت تعاني منها؟
2: أنا كنت أقرأ عنه بالجريدة بهذيك الأيام، يعني قبل الوقت كثير، وشريته لأوجاع الظهر ولا شريرين ولا مفاصل وهون وهون، وساعدني كثير، يعني ممتاز جدا.
0: نعم، أوكي. يعني انت من 20 سنة عم تستخدمه، وما زلت تستخدمه، وبيساعدك كتير كمان؟
2: نعم. انا كان عندي لحد 10 سنين او اكثر من النخشير الاول، وبعدين انا جددت واحد جديد.
0: اوكي.
2: كنت بالمفعال تبعهن في حيفا.
0: نعم. طيب شو المشاكل بالضبط اللي كنت تعاني منها؟

0: وكيف بتستخدمه بشكل يومي؟ يحكي لي شوي.
1: مشاكل هي مشاكل عظام، مشاكل عضلات، مش حتى ميجرينا بستعمل.
0: اها اوكي.
1: فالمخشير 100% بفيد، مش من اول مره، ومفيش هذا فيش شيء مثل زفينج بجمرنه يعني. يعني
0: مش مرة سحر. اوكي.
1: بستعمله امتى بدي.
0: اها
1: بستعمله امتى بدي، مش لو مقبل بخلال يعني، فيش اي سبب ان لا. بس ممنوع يجي على العينين، لازم يعرفوها، لازم يقولوها انه ممنوع يتوجه للعينين.
0: نعم. طب احكي لي شوي كيف كانت حياتك ما قبل استخدام هذا الليزر، واليوم كيف؟
1: انا انسان عمري 72 سنة.
0: واو، بسم الله.
1: مراتي بأزمات كتير صحية والحمد لله على اجري. وبستعمل المخشير يوم يوم تقريبا.
0: يوم يوم. وما زلت تعمل لغاية الان يعني، حضرتك ممرض؟
1: نعم نعم.
0: ومنعرف قديش مهنة التمريض كمان يعني يعني فيها صعوبة، فيها شغل، فيها وقوف، فيها
1: 47 سنة.
0: جميل جميل. يعني في فرق بحياتك هيك ما قبل الاستخدام وما بعد الاستخدام؟
1: ممتاز.
0: جميل جميل. حسام، قديش هيك يعني عن جد هيك أول شيء يعني بيكون في عندكم كيف بقولوا بتكونوا سعيدين هيك بسماع لما في أشخاص عن جد عم يستخدموه منذ سنين طويلة وبعدهم لغاية اليوم بيستعملوه وبينصحوا فيه؟ يعني قديش هيدا الشيء بيضيف لكم أنكم تشتغلوا أكتر من حيث الأبحاث، من حيث أيضا كمان ممكن تجددوا بالجهاز نفسه؟
2: طبعا طبعا. أنا عندي اليوم في دايما أنا بأخذ في إلي شخص من منطقة القدس، كمان هو عمره 72، الله يطول بعمر أخ أحمد. الزلمي ما كانش يروح حتى على الجامع، يقول لي أنا مش قادر أروح على الجامع أصلي، يعني الجهاز بدي أن يساعدني على قليلي أشوف هاي الطلب الصغير طبعا أنه يقدر يصلي بالجامع ويشوف ناس. ما كانش يطلع من البيت يوم الجمعة كان يقول لي. فاليوم بمساعدة البيكيو ليزر بقول لي اسمع، انت غيرت لي حياتي، انا صرت اشوف ناس. قبل كنت اخاف انزل الدرج، اليوم بالجهاز ساعده كتير. من ناحية تانية اليوم بدي اقول للمستمعين لليوم، عشان احنا عاملين هاي
0: في عرض خاص اليوم لمستمعي اذاعة الشمس،
2: 1490 شيكل لمستمعين راديو الشمس، مع كمان إزراع هدية اللي سعره احنا 290 شيكل احنا معطينه اليوم هدية. وعنده 60 يوم من لحظة ما بيشتري الجهاز، 60 يوم بعرض خاص زي ما بقوله، 60 يوم استعمال، اذا ما ساعدوش بقدر يرجعه بتنقيم خاص زي ما بقوله. من ناحية الجهاز.
0: إذا اليوم عرض خاص من حيث السعر، وأيضا كمان هناك هدية أيضا إضافية، وكمان في عنده تجربة 60 يوم، يعني إذا ما ساعدوا الجهاز بيقدر يرجعوا
2: بشروط خاصة.
0: بشروط خاصة طبعا.
2: بشروط. عشان هيك أنا دائما بقول اتصلوا إسا نجمي 3414 دائما اليوم يتصلوا، أنه حرام المدفع راح يخلص.
0: هو الـ العرض هو فقط لليوم
2: مستمعين راديو الشمس.
0: نعم، لمستمعي راديو الشمس. اذا هيك كل مين يعني عن جد هيك حابب يوصي على هذا الجهاز، الاتصال على نجمي 3414. هيدي نقطه كتير مهمه. وهو الجهاز كيف حكينا هو امن للاستخدام. طب خلال كم من الوقت بتظهر النتائج حسام؟ كتير عم يسالوا يعني انه اوكي بنجيبه وبنبلش نستعمله، خلال قديش نحن بنبلش نشوف نتائج؟
2: طلع عشان نكون هاي، احنا مش عم نحكي زي ما قال هو، مش عم نحكي على زبنج وهاي، احنا مش عم نحكي على سحر. احنا عم نحكي اذا في مثلا مسكة رقبة، اشياء اللي هي مش زي ما بقولوا اشي خروني، اشي اللي بهاي بخلال يوم يومين بيكون صار الجسم تبعنا الجهاز بساعده بسرعة رايدي. من ناحية تاني اذا الاشي صار له اكتر معه ماشي من 3 أسابيع وفوق، هذا اللي احنا نسميه الجفار خروني، هذا بين زي ما بقوله بين اسبوع لاسبوعين احنا بنقول علاج يومي. عشان هيك احنا بنعطي 60 يوم بشروط خاصة انه الجسم يساعدوا الجهاز انه يساعدوا بعلاج الجسم.
0: عبدالله نعم تفضل. تفضل.
2: لا عشان هيك انا اللي بقول دايما مش احنا الطب مش سحر.
0: اكيد دائما المتابعة والاستمرارية بالموضوع هو كمان له اثاره. بدي ارجع لك عبد الغني، شو كنت بتقول اليوم لكل مين عم يسأل على هذا الجهاز؟ هل انت بتوصي فيه؟ هل بتنصح

0: في يعني كل مين حواليك اكيد كمان بيستشيروك، يعني كل مين اليوم عم يسمعك شو ممكن تقول له لحتى على هذا الجهاز؟
1: التقنية مفيدة جدا. وانا كم واحد من اصحابي شروا هذا المخشي.
0: جميل.
1: سألوني استشاروا.
0: نعم. طيب شكرا، اول شيء شكرا كثير لك ضيفنا عبد الغني احمد، طبعا ممرض ومستخدم لهذا الجهاز منذ اكثر من 20 سنه، وايضا حسام جمال مستشار الالم في شركه بيكيور ليزر، هذا العرض الخاص لليوم فقط ولمستمعي اذاعه الشمس. طبعا
2: مره على نجمي 3414
0: اكيد على نجم الاتصال على نجمي 3414، واليوم في عرض خاص لمستمعي اذاعه الشمس، كل من بيتصل اليوم بوصي على الجهاز هناك عرض خاص من حيث السعر ومن حيث أيضا هناك هدية أيضا. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا، إلى اللقاء.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معه وقت الحاجة.
6: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
7: فطور غني ومتنوع وبيفتح النفس، وجبات غدا أو عشاء مع تشكيل واسعة من الوجبات والأطباق، أراجي الفاخري على أنواعها، تحليات ومشروبات رائعة، عبر الويز مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
8: مرحبا، اشتقتوا لي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي، اسمعوني بجدية إسا، الإشي مش معقد، منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالي، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره، بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
9: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
10: الشمس دائما.
11: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
12: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
3: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير أولية بأن طائرة إضافية تابعة أيضا لشركة فلاي دبي كانت متوجهة من دبي إلى تل أبيب، عادت أدراجها إلى دبي في منتصف الطريق ولكن بسبب خلل تقني. وفي أعقاب حدث طائرة فلاي دبي صباح اليوم، قال رئيس المعارضة يائير لابيد إن الإحاطة الأمنية التي عقدت مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يوم أمس حول وجود تهديد بشأن هجوم على إسرائيل من قبل أعدائها، قال إنه لم يتلقى في الإحاطة أي معلومات أو ترجيحات لحدث يشبه ما حدث مع الطائرة اليوم. واعتبر لابيد أن هناك محاولات لممارسة سياسة رخيصة على حساب أمن إسرائيل وفق تعبيره. بالمقابل ومن جانبه، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه يجب على دولة إسرائيل التركيز على النية لا على النتيجة، فمن حاول إسقاط طائرة وقتل 180 إسرائيليا يجب أن يدفع الثمن، وكأنه ارتكب جريمة القتل بالفعل وفق تعبيره. إلى ذلك، أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الأمن إسرائيل كات بإرسال طائرة إنقاذ إلى السعودية لإعادة الركاب الإسرائيليين الذين كانوا على متن الطائرة. وعقب تقييم للوضع أجرته الشرطة والجهاز الأمن العام الشباك، سيخضع الركاب الإسرائيليون العائدون من السعودية والذين كانوا على متن الطائرة للاستجواب

0: فور وصولهم إلى إسرائيل. وأفادت مصادر مطلعة عقب تقييم أجري بين قادة الجيش وجهازي الشباك والموساد بأن التقدير السائد هو أن الحادث المتعلق بالطائرة كان هجوما إرهابيا. إلى ذلك كشفت آخر المعلومات أن الطيار المشتبه في محاولته إسقاط الطائرة هو من أصل عماني، أما الطيار الثاني فهو إماراتي، ويخضع الطيار العماني إلى تحقيق مع السلطات السعودية بمشاركة إسرائيل. من جانبه ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جولة في الجنوب وتوجه فورا لإجراء مشاورات أمنية، ذلك على خلفية الاشتباه بأن الحادث المرتبط بالطائرة كان هجوما إرهابيا. وفي تفاصيل الحدث، فقد الاتصال صباح اليوم لعدة دقائق بطائرة إماراتية لشركة فلاي دبي على متنها نحو 150 إسرائيليا كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب بسبب ما تبين أنه عراك بين الطيارين، حيث حاول أحد الطيارين الانتحار وتنفيذ هبوط حاد ب15,000 قدم بسرعة هائلة، وهو ما أدى إلى استنفار في الأجواء إثر الاشتباه بتعرضها للاختطاف. واختفت الطائرة عن تطبيق تتبع رحلات الطيران فلايت رادار لعدة دقائق قبل أن يتواصل تقييمها مع السلطات السعودية تمهيدا للهبوط في مطار تبوك السعودي. فرضت الشرطة مخالفتين لمسجدين في حورة وتل السبع بذريعة تجاوز مستوى الضوضاء الحد المسموح به قانونيا، وطالبت المسؤولين عن مكبرات الصوت بخفض مستوى الصوت والالتزام بالتعليمات القانونية. وأثارت الخطوة الانتباه إلى آليات الرقابة على المساجد ومكبرات الصوت في البلدات العربية بالنقب جنوبي البلاد. وبحسب بيان الشرطة أجريت قياسات لمستوى الصوت في عدد من المواقع، وتبين في حالتين أن مستوى الضوضاء تجاوز وفق القياسات التي أجرتها الشرطة الحد المسموح به قانونياً. أفادت مصادر مطلعة بدخول مقاولين مصريين إلى رفح جنوبي قطاع غزة، وأجروا على مدار عدة ساعات أعمال قياسات هندسية استعداداً لإعمال البنية التحتية وبدء العمل ضمن ما يسمى بتجمع رفح الخضراء شرق المدينة الممول من قبل الإمارات. وجاء دخول المقاولين المصريين إلى المنطقة داخل الخط الأصفر بعد يومين من زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للإمارات ولقائه رئيس البلاد محمد بن زايد. وبحسب بتقارير إسرائيلية فإن المستوى السياسي الإسرائيلي يوافق على الدفع قدما بما يسمى رفح الخضراء شرق مدينة رفح، حيث من المتوقع أن يقام التجمع خلال الأشهر المقبلة، وذلك رغم تصريحات نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس بأنه لن يتم الشروع بعمليات إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون درجات الحرارة اليوم على النحو التالي: في القدس وفي الجليل الأعلى 25، طبرية 31، الناصرة 29، حيفا ويافا 28، النقب 29، وفي إلى 33 درجة مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا. كل تحياتي لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع.

التحيات القلبية أرسلها بادي ذي بدء إلى الزملاء والأعزاء اللي كانوا معكم مع بداية هذا الصباح وحتى هذه اللحظة. لكم من أطيب الأمنيات تحية خاصة جدا إلى الزميلة أسيل فرحات قرأت على مسامعكم نشرة أخبار الثانية، تنضم أيضا إلى الأخبار أسيل كبهة. لكن من أطيب الأمنيات إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. دوريت زرقاوي من وراء الميكروفون.

كل تحيات لكم أينما كنتم. في ناس طالبين أغنية إربت الشتوي، وهو فعلا لوائل كفوري قربت الشتوي، والشتوي حلو كتير. أنا بحب الشتاء يا جماعة. البرنامج اليوم مقدم برعاية يافا جينز، هذا الجينز الستاتي الذي يكتسح السوق بجماله وقصته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة والتي تناسب جميع الأذواق. يافا جينز أكثر من رائع، طلعت غير شكل مع جينزات يافا، وإذا لبستيه وجربتيه تدمني على هذه الماركة الفاتنة والمريحة. يافا جينز تجدونه حصريا في بوتيك يافا عبر الويز طمر الشارع الرئيسي. كل صبية أو ست جربت هذا الجينز تشهد له انك تروحي وتشتري وتجربيه، راح تفهمي عن اي ماركه بنحكي. يافا جينز اجمل عليك واحسن لك. خمس قصائم شرائيه بقيمه 200 شيكل لكل قصيمه من يافا جينز. تحيه الى خالد، تحيه الى كل الطاقم غاد في طمره.

ديات حلوة ونظيفة وبتجنن. ضابطة معاك ولا مش ضابطة؟ نصيف زيتون بقول أنا مش عم تزبط معي، إن شاء الله بتزبط معك دايماً.

مش عم تزبط معي. تحية وإن شاء الله بتزبط معاكم دايما. تحية خاصة جدا للجميع، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها، من إذاعة الشمس كل الحب والسعادة وهدات البال، وخليكم دايما فول فوليوم. أوكي، فول فوليوم، فول طاقات، إذاعة الشمس، آخر حلاوي. اتصالاتكم على 0-64-10-101. اربحوا جنسات يافا من بوتيك يافا في طمرة. من عيش الأجواء الحلوة بس مع الشمس.

0: التحيات القلبية لكم أينما كنتم. 0-64-10-101 مرحبا. لمين؟ ألو، مين معي؟
1: بكراتي.
0: كمان مرة؟ مين معي؟
1: يلا
0: بشرة.
1: أيوة،
0: شو أخبارك؟ هلا بهلا بشرة، الله خلينا إياكي. شو أخبارك؟ كله تمام؟ الله خلينا إياكي. يا فا جينز، وإن شاء الله يكون لك حظ مع يا فا جينز. نعم،
1: اختار رقم.
0: طبعا اختار رقم من 1 لـ20، هات نشوف أنه رقم
1: 5.
0: رقم 5. أوكي، بدون تفكير، ما عاصمة إيطاليا بسرعة؟ سرعة. لا لا سرعة. عاصمة إيطاليا. أوه ماي جاد، عاصمة إيطاليا. كل الطرق تؤدي إلى روما. تتذكري عاصمة إيطاليا روما يا غالي، إن شاء الله بتروح عليها. 0-64-10-101. 5 بناطلين الجينز من يافا جينز اليوم على حسابكم، بتروحوا عند يافا جينز تأخذوا البنطلون بتروحوا. مرحبا، لمين؟ ألو.
2: ألو.
0: أيو،
2: مرحبا
0: غالي.
2: شو أخبارك؟
0: شو حبيبي، كيفك؟ طمنا عنك.
2: بحكي رياض سلام من كريت المشهد.
0: هلا رياض، هلا بالغالي، هلا بالغالي، هلا بالغلا كله، هلا بالغلا.
2: كل يا أخي اللي بيشتغل بالدعايات، اللي بيشتغل كل يوم شايل المحل بيافا ولا بيافا تل أبيب، بيافا الناصري ولا بيافا تل أبيب.
0: نعم، كمان مرة.
2: المحل اللي أنت تعمل عليه دعاية بيافا تل أبيب ولا بيافا الناصري؟
0: لا يا زلمة، بطمرة.
2: حياتي مع نروح على تمر على تمهير الطريق.
0: بطمرة بطمرة بطمرة يا غالي يا مغلغل حبيب الشعب انت.
2: كل هاي البلوزات السوداء اللي مكلمة، هاي اللي بعمل دعايات، هاي 700
0: حقها. لا لا لا، انت بتروح على يافا جينز بتشوف هناك اسعار لا تضاهى، وانا بنصحك رياض. يعطيك الف عافية غالي، باي. مرحبا، لمين؟
3: مرحبا.
0: يا هلا،
3: يعطيك العافية.
0: شو اخبارك؟
3: الحمد لله.
0: مع مين بحكي عفوا؟
3: سهير من نصر.
0: سهير، شو أخبارك سهير؟
3: الحمد لله.
0: رحتي على يافا جينز، شفت البناطلين غاد، شفت الأشياء اللي موجودة غاد؟
3: رحت وجبت.
0: شو رأيك؟
3: جنن وحلوات.
0: تنصح الكل يروح على يافا جينز في طمرة؟
3: أكيد أكيد.
0: نعم، الكل يروح على يافا جينز لأنه عن جد إشي فاخر من الآخر. اختار رقم من بين الأرقام من 1 لـ20.
3: 8.
0: رقم 8. طيب اليوم أنت بدك تشتغل مذيعة وأنا بدي أشتغل مستمع، أوكي؟ بدك هيك جملة بسيطة، افتتح برنامج دوريت زرقاء، بس انت بدك تكوني المذيعة وانا بدي اسمعك، فيلا تفضلي معاكي. بدي عد الثلاثة وتبلشي تعملي كيف بيعمل دوريت كإذاعي، وبدي اشوف كيف بتعملي بتقدمي البرنامج. 1 2 3 تفضل.
3: صباح الخير لكل المستمعين وين ما كنتوا، اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا عن إذاعي، معاكم دوريت
0: زرقاء. حلو، حبيت حبيت، ممتاز. إياك حابة تصير مذيعة؟ شكرا.
3: هذا الإشي فجأة بيجي،
0: كل إشي بيجي عفوي. تحية لإلك وإن شاء الله تربحي معنا اليوم بنطلون جينز من يافا جينز. أوكي،
3: ولحظة شوي، بس شوي صغيرة.
0: تفضلي.
3: تأهني بس بنتي بالسلامة بعد حادث طرق، الحمد لله طلعت بخير وسلامة.
0: أوه ماي جاد، سلامة القلب.
3: الحمد لله، نشكر الله. ونصيحة لكل الصبايا قبل الشباب، سوقوا على مهلكم.
0: نعم، سوقوا على مهلكم.
3: سوقوا على مهلكم. تأخير شكراً. نص ساعة وتأخير مدى الحياة.
0: أنا معاكي، شكرا لإلك ويعطيك ألف عافية غالي. سلامات، باي باي. مرحبا، لمين؟ ألو.
4: مرحبا
0: غالي.
4: مرحبا
0: غالي ومغلغل، مين معي؟
4: ربيع عمون.
0: ربيع عمون، شو أخبارك ربيع؟
4: الحمد لله.
0: بدنا نروح لوين يا ربيع؟ على يافا جينز في بوتيك يافا في طمرة، صحيح؟ إذن يافا جينز في طمرة عم بيحقق أرقام خيالية، كل الصبايا بتعشق يافا جينز وبتعشق هذا البنطلون. واختار رقم من 21 يا ربيع.
4: 17.
0: أوكي، رقم 17. بدك تقول جملة أنا اليوم مبسوط كتير وكأنك زعلان كتير، يعني عمليا بدك تقول أنا اليوم مبسوط كتير لأنه صار معك إشي بيومك الحلو، فأنت بتقول أنا اليوم مبسوط كتير. تفضل ربيع، قول أنا اليوم مبسوط كتير وليش.
4: أنا اليوم مبسوط كتير
0: ليش؟
4: لأنه رايح على الكانتري.
0: رايح على الكانتري، او ماي جاد خدني معك. وين الكانتري وين؟
4: تربير.
0: يلا روح نفسد خي ربيع. الله يوفقك انت. سلامات باي. مرحبا لمين؟ روحوا انتوا كمان على الكانتري يا جماعه انبسطوا كتير. الو
5: الو
0: مرحبا. او اي مين معي؟
5: اشطر
0: مين؟
5: وجد.
0: وجد كيفك يا وجد؟
5: مين؟
0: رحت على يافا جينز ولا بعدك يا وجد؟
5: بعد.
0: ليه بعدك شراع وافا جينز يا وجد؟
5: عرفت
0: شو بتعرف؟ لازم تعرف. إلا لازم تعرف.
5: أول مرة بسمع فيه
0: يا زلمة. مجبور تقدر تسمع فيه كل الوقت. يافا جينز في طمرة بوتيك يافا. أوكي؟
5: لا احنا نروحوش غاد بحتن.
0: بتروحوش غاد؟ ليه منين حضرتك أنت؟
5: من الناصر.
0: من الناصر بتروحوش على طمرة؟ بعيد يا مالك بدك تروح بطيارة غاد شوي.
5: ما هو؟
0: طبعا مش صعب. بدي أسمعك هالغناي وتقولي لمين هاي الغناي، أوكي؟ يلا.

0: شو؟ مين المغني؟
1: هذا انت.
0: هاي انا. حبيتها منك. اسمع صوت اسمع. مين هذا؟
1: اول مره بسمع.
0: انت ولا انت اول مره بتسمع؟ اول مره بتروح على طمره؟ اول ما اول لا لا بتس... لا لا بتتصل لك
1: عمرو دياب.
0: مزبوط عمرو دياب. عمرو دياب يعطيك العافيه. اربط الشتوي. اسمع اسمع يا كبير اسمع.

نذكركم هذا البرنامج مقدم برعاية يافا جينز. هذا الجينز الستات الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة والتي تناسب جميع الأذواق. يافا جينز أكثر من رائع، طلعت غير شكل مع جينزات يافا، وإذا لبستيه وجربتيه بتدمني على هذه الماركة الفاتنة والمريحة. يافا جينز تجدونه حصريا في بوتيك يافا عبر الويستمر الشارع الرئيسي. كل صبي أو ست جربت هذا الجينز تشهد له إنك تروحي وتشتريه وتجربيه، راح تفهمي عن أي ماركة منحكي. يافا جينز أجمل عليك وأحسن لك. 5 قصائم شرائية بقيمة 200 شيكل لكل

0: كل تحيات لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا،
1: كيف الحال؟
0: أنا تمام، مين معي؟
1: ريمان خطيب من كفر كنا.
0: أهلا بكفر كنا، شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: رحتوا على يافا جينز ولا مرحتوش؟
1: بدنا اليوم نروح.
0: روح على يافا جينز في طمرا، بستوا كتير غاد، أجواء بتجنن عند الطاقم غاد، صبايا بيرفعوا الراس، وأنا بنصحكم كل مين بيروح غاد أكيد بشتري الصبايا. يعني بتعرف هاي الصبايا المولعة ببنطلون يافا جينز، روحوا شوفوا الماركة اللي بتجنن، يعني قصات بتاخذ العائل، وكمان أجواء بتجنن. أوكي، حاضرة للعبة؟
1: بس بدي تعطيني أسئلة سهلة لأنه
0: أنا جنت الطبخانة. طيب يلا، هات نشوف، اختار رقم من 1 لـ20.
1: مختار رقم 7.
0: رقم 7. شوفي هوين كتير، عديتي لي 3 أسماء ببلشوا بحرف السين. يلا أسماء.
1: سين.
0: سين.
1: سارة.
0: سارة 1.
1: سند.
0: سند 2.
1: سيلين.
0: سيلين بنتي ثلاثي. او ماي جاد، شكرا جزيلا. اوكي، رايحين لفاصل اعلاني ومكملين. من الصبح مع الفطور الزاكي ولحتى ساعة المساء مع أطيب وألذ الوجبات، مطعم وكافي كارما مجد كروم، المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء المميزة. عبر الويز، مطعم وكافي كارما مجد كروم، الشارع الرئيسي.
2: الشتاء على البواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك من شريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل و99، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل و99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز، باترون لمواد البناء، بئر المكسور. اهلا وسهلا
3: يا باترون.
4: مرحبا، احزروا مين؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم بيرمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الاشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
5: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
6: مهم يكون تطبيق مريح
7: وبالعربي
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
7: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض

0: حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: هلا.
1: تحكي أم قاسم عاصمة من نحن.
0: أم قاسم شو أخبارك؟ طمنين عني.
1: أهلا فيك دوريد.
0: الله يخليني.
1: برعاية يافا جين.
0: أها.
1: وصراحة بنصح الكل يجرب عن جد، الجينز مريح، معاملة الصبايا على فكرة بتمرة بتجنن.
0: بتجنن يعني، اللي كل اللي راح غاد كتير انبسط وكتير برجعوا لأنه يعني كتير صبايا متعلقات بهذا الجينز وهالهاي الماركة الحلوة. صحيح.
1: اسمع بكفي، مش بس الجينز كمان الأواعي عندهم حلوة كثير.
0: كمان أواعي يعني، نعم عندهم أواعي فساتين، نعم عندهم فساتين للصبايا بجنن، عندهم أواعي للصبايا حلوات. مزبوط صحيح.
1: صح 100%.
0: يسعد قلبك.
1: نعم. بنت جننتني، اختاري رقم. يا
0: يلا هات نختار رقم. 11 ولا 1 ولا 3؟ قديش؟
2: 11.
0: يلا بدك تعدي من 20 ل 10 بالعكس بدون ولا غلطة، يعني 20 19 18
2: 1.
0: لا لا
2: 20 19 18
0: كملي
2: 17.
0: ايوه
2: 18.
0: انا سامع 12. هي بتقول 12.
2: او ماي جاد،
0: او ماي جاد، او ماي جاد، مشتركس والله عليها. لا سمية، لا لا، شاطرة شاطرة شاطرة، الله يسعد هالقلب، يسعد هالقلب. مرحبا لمين؟
3: ألو. مرحبا أستاذ دوريد.
0: غالي ومغلغل، كيفك؟
3: حبيب الشعب يوسف محمد.
0: يوسف كيفك يا يوسف؟
3: الحمد لله.
0: اشتقنا لك يا يوسف.
3: نحن كمان.
0: هاي يوسف،
3: البرنامج برعاية يافا جينز طمرة.
0: يا سلام عليك، إن شاء الله بتيجي على يافا جينز وبتكون مبسوط كمان يوسف
3: إن شاء الله.
0: والله يسعد هالروح والقلب.
3: واعطيني رقم واحد.
0: واعطيني رقم واحد، هات نشوف الرقم. رقم واحد. أوكي. في غناي وبدك تغني مع الغناي. أوكي.
3: يا حبيبي.
0: يا حبيبي. لمين بتحب تغني؟ لمين؟ خافش أنا معك. لمين بتحب تغني؟
3: هاي
0: فوابي. أني غناي
3: بوس الواوة.
0: هيك يعني. يا حبيبي يا حبيبي، معناته إذا هيك روح روحنا فيها. يلا هات نشوف كيف بتغني بوس الواوة مع المغني الفنان الرائع يوسف محميد، يغني بوس الواوة.
2: واو.
0: اوعك عمالك يا يوسف.
3: واو.
0: عمالك يوسف. عمالك خي يوسف. عمالك.
4: واو. ليك الواو بوس الواو.
3: بوس الواو. بوس الواو. لا لا لا لا ده.
0: بجنن.
4: بوس الواو خلي
0: الواو. واو. كمل. يوسف. الواو طار بح. باي خي باي.

0: غالي ونغلغل أخوي منصور أبو تايه، أبو منصور حبيب الشعب، من حي أم النعيم الغالي، ومنقولها اللي راح مع ألف سلامة عليه، ومنحط له غناية اللي باعنا وخسر دلعنا. أو ماي جاد، إيش في خيا منصور؟ طمنا حبيبي منصور، حبيبي دير بالك عم النعيم، غالي على الجميع. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: الأخبار
0: شو الأخبار؟ طمنونا عنكو.
1: تمام. البرنامج برعايه يافا جين سمرة.
0: ايوه. كنت بيافا جين سمرة يعني ولا كيف؟
1: طبعا.
0: شو كيف جاء يافا جين؟ طمنينا.
1: بس الاولاد بس هذا.
0: انت بس اغراضك بتجيبيها من غاد يعني والاجواء؟
1: اه أكيد.
0: حلو كثير. يلا ان شاء الله تربح معنا بنطلون اليوم، مش غلط. ها
1: طبعا.
0: اوكي، اختار الرقم من 21. رقم 6. اوكي، انا بدي اتصل لك تمثيليه وبدي اقول لك مرحبا، بحكي معك دوريد من مركز اليانصيب، وربحتي معنا مليون شيكل. بدك تفوتي على الجو وتفرجيني كيف انك انت تربحي مليون شيكل، كيف بيكون وضعك. اوكي،
1: اذا ربحت مليون شيكل
0: اوكي. احنا هيك بدنا نلعب اللعبة. انا بتصل لك بقول لك مرحبا كيفك، انت ربحتي مليون، بدي اشوف كيف رد فعلك. اوكي، كل ما كان رد فعلك حلو انت قربت انك تربحي بنطلون جينز من يافا جينز. اوكي حاضرة.
1: حاضرة.
0: 1 2 3. الو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: أهلا،
0: بحكي معاكي دوريد زرقاوي من مركز اليانصيب، شو أخبارك؟
1: أهلا، سمعت صوتك، أنا كثير مبسوطة.
0: تسلمي. أولا مع مين بحكي عفوا؟
1: مع نور. نور.
0: نور، إذا خبرتك خبرية حلوة قدي بتكون مدى سعادتك؟
1: خلو نشوف شو الخبرية.
0: الخبرية حتى. نور، أنت ربحتي معانا مليون شيكل عدا ونقدا، شو بتقولي؟
1: واو،
0: وإلك نصها دوريد. واو، اعطيني العنوان بسرعة. حبيتها منك. واو.
1: مجبورين.
0: الله يسعد قلبك، الله خلينا إياكي. يلا لقينا عند يافا جينز، باي. عايشين الأجواء، الكل رايحين على يافا جينز، كل الصبايا بتعشق يافا جينز. هذا البرنامج مقدم برعاية يافا جينز. هذا الجينز الستات الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة التي تناسب جميع الأذواق. عبد الله نار وشرار، دب عن النار. لا يلا، يافا جينز أكثر من رائع، طلعت غير شكل مع جينسات يافا، وإذا لبستي وجربتي ابتدي من على هذه الماركة الفاتنة. يافا جينز تجدونه حصريا في بوتيك يافا. مرحبا لمين؟
2: ألو.
0: ألو.
2: ألو مرحبا،
0: شو الأخبار؟
2: كيف أنت؟
0: تمام.
2: بحكي أيال عمار من المغار.
0: أيال عمار من المغار، كيفك أيال؟ شو أخبارك؟
2: الحمد لله. حابب أحكي لك قصيدة شعر.
0: ولعت، هات نسمع.
2: اسمع. من بعد غيبة عمر عالشمس طليت، مطرح مضو القمر خلفك مشي حافي، ومطرح مقال الورد أجمل عطر شميت، لما خدودك إجوا مرة على شفافي.
0: واي واي واي واي يا ويلي يا ويلي.
2: ومطرح ما كنت تجي عالليل عالسكيت، إيدي بجدلك الورد حتى ما تنشافي، يا ريت كنتي معي بعد المساء، يا ريت تشوف ظلك على ظل الشجر لافي، وتمنيت نغمر سوا عالنوم لو حنيت، تشري نهور الهنا ونحنا على حفافي، لكن حياتي بعد ما كنت كفيت، مالك علي السهر بغصون وضيافي، غصن العريسي على كتافي، إذا وحسيت تعرف بذاتي إذا سيطر على كتافي. الله أكبر.
0: إيش في؟ إيش في؟ او ماي جاد، ايش هذا الشعر الحلو؟

0: نعيم انت الله يحميك، اهم شيء لبيتك ولاهلك، لا لا لكل اخوتك ولامك الغالي علينا جميعا. ام النعيم
1: حبيبي يسعده.
0: اوكي دوريت. نعم
1: نتامل نتامل نتامل انه الشادر هاي السنه يزبط، لانه كل شتويه في شادر شكل. يعني ام النعيم راح تجيب الشادر ان شاء الله، هاي الشادر مره يزبط عند عايشه وانس.
0: اسا فهمت منصور بيبعت لي
1: ان شاء الله يزبط
0: عرايو ان شاء الله ان شاء الله.
1: اه انت بتقول على اتصلت علي نصيب ابونا مليون دولار مليون شيكل. يا زلمه هو اذا واحد بسمع السمعه بده يجي جلطه مش راح يكمل الفرحه.
0: حبيب قلبي احنا بنحبك نعيم.
1: طب ولا خلاص يافا جينز سكر اليوم.
0: يافا جينز موجود دائما وانت بتحلي يافا جينز.
1: احنا زباينه احنا زباينه خير.
0: كمان
1: طبعا زباين يافا جينز قمره احلى احلى بضاعه.
0: انت غالي وياها ببعثها لم النعيم اللي بعنا خسر دلعنا
1: ولا يسعدوك.

تحية من الأعماق من إذاعة الشمس إلى روضة بشلاوي وإيمان وكيتي وهند، وأيضا تحية إلى عامر بشلاوي وعامر ياسين وعدنان يونس. كل تحيات لكم أينما كنتم. تحية إلى روضة البشلاوي وإيمان وكيتي وهند، وأيضا إلى عامر البشلاوي وعامر ياسين وعدنان اليونس من إذاعة الشمس. كل الحب.

مش عاجبه يسيبنا. وتحية خاصة جدا لكل اللي عاشقين والمحبين واللي بيحبوا إذاعة الشمس. هذا البرنامج مقدم برعاية يافا جينز، الجينز الستاتي الذي يكتسح السوق بجماله وقصاته المميزة وجودته العالية وتشكيلاته الرائعة والتي تناسب جميع الأذواق. يافا جينز أكثر من رائع. خلاط غير شكل مع جينزات يافا، وإذا لبستي وجربتي بتدمني على هذه الماركة الفاتنة والمريحة. يافا جينز تجدون حصريا في بوتيك يافا عبر الويز طمرة شارع رئيسي. كل صبي أو ست جربت هذا الجينز تشهد له، وإنك تروحي وتشتريه وتجربيه رح تفهمي عن أي ماركة منحكي. يافا جينز أجمل عليك وأحسن لك.

0: مرحبا لمين؟
1: الو مرحبا.
0: هلا.
1: بيحكي مؤنس ابو الحوف.
0: مؤنس ابو الحوف، كيفك يا مؤنس؟
1: الحمد لله، سمعتني ست غناني وانا استنى.
0: انت غالي ومغلغل وبتتحملنا.
1: الله يسعدك. البرنامج برعايه يافا جينز.
0: ايوه.
1: واذا ما ربحناش نوزع عليك ابو مايكل.
0: ولعت ابو مايكل حبيب الشعب.
1: تحياتي لوسيم ابو الحوف ابن عمي.
0: احنا بنحبه، وتحيه لكم جميعا، ولكم منا اطيب الامنيات. يلا باي. مرحبا لمين؟
2: الو.
0: ايوه
2: يا غالي يا مغلغل.
0: ولعت. مين معاي؟
2: قال محمد دراوش.
0: محمد

0: دروش شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله. شو اخبارك يا غالي؟
0: الله يسعد قلبك. بدنا نروح على
1: برنامج برعايه يافا جيلز.
0: يا عيني عليك ولعت. انت منيح؟
1: والله الحمد لله كله تمام.
0: الله يخلينا اياك وان شاء الله بتضلك تمام على طول.
1: يا عم دريد والله انك غالي ومغلغل.
0: الله يسعد هالروح. حاضر؟
1: حاضر.
0: اوكي بدنا ايش بدنا؟ بدنا نختار رقم يلا من 21.
1: بس
0: هونها علي.
1: ها
0: والله انا دائما البهو، انا اللي بهونها. اوكي
1: انا طبعا انا عندي 7 المفضل.
0: رقم 7. او ماي جاد. كاريوكي.
1: ابا
0: بدنا نغني. سالوني الناس انا وياك. اوكي
1: يلا
0: يلا. بس اقول لك غني. بس اقول لك غني. بتغني
1: يلا.
0: بلا لم بلا لم بلا لا.
1: سالوني
0: عمالك. لا مش هسه. لا عمالك. شو مالك مستعجل؟ عمالك. لا ليلى لا ليلى ليلى. يلا هسه. سالوني الناس عنك يا حبيبي.
1: كتبوا المكاتب
0: اخذها الهوى. حلو كمل بجنن.
1: سالوني الناس.
0: أيوة.
1: عنك يا حبيبي
0: بجنن.
1: شو مالك؟
0: كمل. للناس عنك
1: يا حبيبي
0: بجنن. واو كتير حلو كتير حلو. وين تعلمت الغناني؟ وين تعلم؟ وين عن جد؟ لانه اغانيك حلوه. العرب بتجنن. الافلات بتصطل. انا على السريع لازم اسكر الخط على السريع لانه بطلت اتحمل الوضع. باي. كاملين مارو شرار دب على النار. ابو العويس يا كبير.

0: متعلم عرب حلوة. مرحبا لمين؟ ايوه بجنن هذا تحت المي، هذا غايز تحت المي. الو
1: شو وضع
0: حبيب قلبي؟ شو اسمع انت مالكش علي مصاري، قول لي شو اخبارك.
1: دور... مصاري؟
0: لا انت شو وضع، شو وضع، كيفك دوريت، شو اخبارك، هيك هيك الواحد بيحكي. يلا
1: كيف حالك يا غالي يا مغلغل؟ يا غالي يا مغلغل يا غالي يا مغلغل تربيع، كيف حالك؟
0: حبيتك اسح بي معي.
1: معك نايف من الناطري.
0: نايف شو اخبارك؟
1: الحمد لله، شو اخبارك انت؟
0: بدنا نروح على يافا جينز نايف.
1: وين نروح؟
0: يافا جينز في بوتيك يافا، هناك
1: بوتيك يافا جينز.
0: ايوه في طمرة ان شاء الله، واختار رقم من 1 لـ20. تفضل.
1: 13
0: لقم 13. يا ساتر، حاضر انت؟ حاضر ولا مش حاضر؟
1: بس حاضر.
0: يلا قول وراي جملة صعبة. حاضر تقول الجملة الصعبة؟
1: تفضل.
0: الجملة كتير هويني، وإن شاء الله يا رب حظك يكون حلو مع هاي الجملة. شريف اشترى شرشف، شرشف شريف مش زي شرشفنا.
1: شريف اشترى شرشف، شرشف شريف مش زي شرشفنا.
0: كمل. شريف اشترى يعني إنه عيدهن كمان.
1: آه. شريف اشترى شرشف، طلع شرشف شريف أكبر من شرشف، أشرف شرشفين وشرشف، هاي واحدة تانية كمان.
0: كمل كمل، اطلع روح فيها، روح اطلع.
1: هيد خرية اللي شو. هاي ما تفتطش.
0: طيب خلص، يعطيك العافية، أنت أنت معلم ومنك بنتعلم.
1: الله يعافيك، باي. الله يعافيك، أنت معلم.
0: مرحبا لمين؟
2: هلا يا مغلغل.
0: يا هلا، كيفك؟
2: هات اللي عليك.
0: هات اللي عليك، فشش علي أنا، الحمد لله خالصة. مين معي؟
2: أنا عمي دوريد. إبراهيم معك.
0: إبراهيم كيفك؟
2: هلا يا غالي.
0: بدنا نروح على طمرة على يافا جينز، شو رأيك؟
2: بس نروح على خبر.
0: هناك أجواء بتجنن، أوكي؟ يلا، حاضر للتحديات؟
2: ها ها، يلا.
0: اختار لي رقم، هات شوف.
2: 12.
0: أوكي، رقم 12، اسمع بدون تفكير.
2: خبر كان.
0: بدون تفكير. أنا بسألك وأنت بتجاوب على السريع، أوكي؟
2: يس يس.
0: شاي ولا قهوة؟
2: قهوة.
0: بحر ولا جبل؟
2: جبل.
0: صيف ولا شتاء؟
2: صيف.
0: حب ولا مصاري؟ أنا مصاري. شو يا والحب يا حنون، أنت يا حنون ولك يا حنون. كيف كيف أنتوا الحب؟ كيف أنتوا الحب؟ الحمد لله، هذا اللي بدي أسمع.
2: ما بحبها.
0: إيش؟

واليوم عيد ميلاد مين يا جماعة؟ يا منصور، عيد ميلاد أنس جوز أختك مرة واحدة؟ لا كتير هيك. أول شيء تحية للغالي أنس، ومن الغالي منصور، من الغالي نعيم، حبينا نقول لك يا أنس يا أبو نسيب، دير بالك على العيل الكريمة وعلى الأهل والولاد، وبقولوا لك ربنا يكمل لك طريقك وتعيش بهدات بال مع زوجتك الغالية علينا جميعا. لك منا أطيب الأمنيات، نحبكم لو تعلمون كم مني أنا، دريت كل الحب.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول، شكرا لبديع كرام أشرف على هذا اللقاء. مني أنا دوري الزرقاوي، أعود بعد الأخبار مباشرة.
1: الألم بشركة بيكيور ليزر اللي رح يحكي لنا شوي عن هذه التقنية. أهلا وسهلا فيك حسام، مرحبا.
2: هلا كيفك؟
1: تحياتي لإلك. وأيضا ايوه اهلا وسهلا فيك. وايضا كمان رحبوا معي بضيفنا ايضا الثاني، اللي كمان هذا الضيف اللي عم يستخدم بيكيور ليزر منذ اكثر من 15 عام، وهو ايضا ممرض. ضيفي على الهواء مباشره ايضا، اسمحوا لي رحب بعبد الغني احمد. عبد الغني مرحبا.
3: السلام عليكم. نعمين،
1: أهلا وسهلا فيك، تحياتي. بداية بدي روح معك، بداية مع حسام، نبدأ حكي لي حسام، بيكيور ليزر، تعال نحكي شوي عن هذه التقنية وعن هذا الجهاز، حكي لي شوي عنه.
2: أول إشي أهلا وسهلا بكل مستمعين راديو الشمس.
1: يا هلا فيك.
2: من ناحية الجهاز اليوم، عشان تعرف الجهاز إسرائيلي، قبله أكثر من 15 سنة بالسوق الإسرائيلي. في عليه سبع زي ما بقولوا فحوصات طبية، علاجات طبية لمستشفيات، من هداك عن كارم، واحدة منهم حتى المستشفى اللي عندكم النمساوي بالناصري، واحدة العلاجات سريرية وفحوصات سريرية. عشان هيك اليوم الجهاز فيش له عوارض سلبية بالمرة بالأوجاع والالتهابات.
1: يعني استخدامه آمن 100%، حتى يعني عم نحكي لكافة المشاكل، يعني المفاصل، الالتهابات. هل هو آمن كمان للنساء الحوامل؟ هل هو آمن لل يعني لا في أجيال مخصصة معينة؟
2: تبحث دائما بس عند الدكتور. بس اليوم الجهاز فيش له أثبت علميا انه فيش العوارض السلبية.
1: جميل
2: عندنا نتائج حوامل كتير، يعني اللي خاصة هن عندهم زمار الظهر

0: اللي بيصير عند الاوجاع من فتره الحمل.
1: طب عبد الغني، حضرتك اول شيء ممرض وحضرتك بتستخدم الجهاز منذ اكثر من 15 سنه.
0: 20 سنة.
1: واو اوكي. تعال بداية نحكي هيك عن تجربتك اول شيء مع هذا الجهاز. اول شيء كيف قررت انك تستخدم هذا الجهاز وشو الاوجاع اللي كنت تعاني منها؟
0: انا كنت اقرا عنه بالجريده بهذيك الايام قبل الوقت كثير، وشريته الاوجاع الظهر ولا شريرين ولا مفاصل وهون وساعدني كثير يعني ممتاز جدا.
1: نعم اوكي. يعني انت من 20 سنه عم تستخدمه وما زلت تستخدمه وبيساعدك كثير كمان؟
0: نعم انا كان عندي لحد 10 سنين او اكثر من النخشير الاول، وبعدين انا جددت واحد جديد.
1: اوكي.
0: كنت بالمفعل تبعهم في حيفا.
1: نعم. طيب شو المشاكل بالضبط اللي كنت تعاني منها وكيف بتستخدمه بشكل يومي؟ احكي لي شوي.
0: مشاكل هي مشاكل عظام، مشاكل عضلات، مش حتى ميجرينا بالطعم.
1: اوكي.
0: فالمخشير 100% بيفيد، مش من اول مره، وما فيش هذا فيش شيء مثل بول زفينج بجمرنه يعني. يعني
1: مش مرة سحر. اوكي.
0: بس تعمله امتى بدي. بس تعمله انت بدي، مش لو مقبل بتلاقي يعني فيش اي سبب اني لا، بس ممنوع يجي على العينين. هذا لازم يعرفوها، لازم يقولوها انه ممنوع توجه للعينين.
1: نعم. طب احكي لي شوي كيف كانت حياتك ما قبل استخدام هذا الليزر واليوم كيف؟
0: انا انسان عمري 72 سنة.
1: واو بسم الله.
0: براتب ازمات كثير صحية والحمد لله على اجري. وبستعمل المخشير يوم تقريبا.
1: يوم وما زلت تعمل لغاية الآن يعني حضرتك ممرض؟
0: نعم.
1: ومنعرف قديش مهنة التمريض كمان يعني يعني فيها صعوبة، فيها شغل، فيها وقوف، فيها
0: 47 سنة يعني.
1: جميل يعني. في فرق بحياتك هيك ما قبل الاستخدام وما بعد الاستخدام؟
0: ممتاز.
1: جميل. حسام قديش هيك يعني عن جد هيك أول شيء يعني بيكون في عندكم كيف بقولوا بتكونوا سعيدين هيك بسماع لما في أشخاص عن جد عم يستخدموه منذ سنين طويلة وبعدهم لغاية هلأ اليوم بيستعملوه وبينصحوا فيه؟ يعني قديش هيدا الشيء بيضيف لكم أنكم تشتغلوا أكتر من حيث الأبحاث، من حيث أيضا طبعاً كمان طبعاً ممكن تجددوا بالجهاز نفسه؟
0: طبعا أنا عندي اليوم في دائما أنا باخد في إلي شخص من منطقة القدس. كمان هو عمره 72 الله يطول بعمر أخ أحمد. الزلمي ما كانش يروح حتى على الجامع، يقول لي أنا مش قادر أروح على الجامع أصلي، يعني الجهاز بدي أن يساعدني على قليل أشوف هاي الطلب الصغير تبعه أنه يقدر يصلي بالجامع ويشوف ناس. ما كانش يطلع من البيت يوم الجمعة كان يقول لي. فاليوم بمساعدة البيكيو ليزر بقول لي اسمع انت غيرت لي حياتي، انا صرت اشوف ناس. قبل كنت اخاف انزل الدرج، اليوم بالجهاز ساعده كتير. من ناحية تانية اليوم بدي اقول للمستمعين لليوم عشان احنا عاملين هاي
1: في عرض خاص اليوم لمستمعين اذاعة الشمس
0: 1490 شيكل لمستمعين راديو الشمس، مع كمان إزراع هدية اللي سعره إحنا 290 شكل إحنا معطينه اليوم هدية. وعنده 60 يوم من لحظة ما بيشتري الجهاز، 60 يوم بعرض خاص زي ما بقوله، 60 يوم استعمال. إذا ما ساعدوش بقدر يرجعوا بتنقيم خاص زي ما بقوله. من ناحية الجهاز.
1: إذا اليوم عرض خاص من حيث السعر، وأيضا كمان هناك هدية أيضا إضافية، وكمان في عنده تجربة 60 يوم، يعني إذا ما ساعدوا الجهاز بيقدر يرجعوا
0: بشروط خاصة.
1: طبعا
0: بشروط. عشان هيك أنا دائما بقول اتصلوا إسا نجمة 3414 دائما اليوم يتصلوا، أنه حرام المفعل راح يخلص.
1: هو العرض هو فقط لليوم
0: مستمعين راديو الشمس.
1: نعم لمستمعي راديو الشمس. اذا هيك كل مين يعني عن جد هيك حابب يوصي على هذا الجهاز، الاتصال على نجمة 3414. هيدي نقطة كتير مهمة. وهو الجهاز كيف حكينا هو آمن للاستخدام. طب خلال كم من الوقت بتظهر النتائج حسام؟ كتير عم يسألوا يعني انه اوكي منجيبه ومنبلش نستعمله، خلال قديش نحن منبلش نشوف نتائج؟
0: طلع عشان نكون هاي. احنا مش عم نحكي زي ما قال هو، مش عم نحكي على بينجو وهاي، احنا مش عم نحكي على سحر. احنا عم نحكي اذا في مثلا مسكة رقبة، اشياء اللي

0: هي مش زي ما بقولوا إشي خروني إشي اللي هاي بهاي بخلال يوم يومين بيكون صار الجسم تبعنا الجهاز بيساعده بسرعة قريبة. من ناحية تاني إذا الإشي صار له أكتر معه ماشي من 3 أسابيع وفوق هذا اللي إحنا نسميه الجفار خروني هذا بين زي ما بقوله بين أسبوع لأسبوعين إحنا منقول علاج يومي عشان إحنا بنعطي 60 يوم بشروط خاصة إنه الجسم يساعدوا الجهاز إنه يساعدوا بعلاج الجسم.
1: نعم تفضل تفضل.
0: لا عشان هيك أنا اللي بقول دائما مش إحنا الطب مش سحر.
1: أكيد دائما المتابعة والاستمرارية بالموضوع هو كمان له آثاره. بدي أرجع لك عبد الغني، شو كنت بتقول اليوم لكل مين عم يسأل على هذا الجهاز؟ هل أنت بتوصي فيه؟ هل بتنصح فيه؟ يعني كل مين حواليك أكيد كمان بيستشيروك، يعني كل مين اليوم عم يسمعك شو ممكن تقول له لحتى على هذا الجهاز؟
2: التقنية مفيدة جدا. وأنا كان واحد من صحابي شروا هذا المخشب.
1: جميل.
2: نعم
1: طيب شكرا. أول شيء شكرا كتير لك ضيفنا عبد الغني أحمد، طبعا ممرض ومستخدم لهذا الجهاز منذ أكثر من 20 سنة، وأيضا حسام جمال مستشار الألم في شركة بيكيور ليزر. هذا العرض الخاص لليوم فقط ولمستمعي إذاعة الشمس،
0: طبعا مرة على نجم 3-4-1-4
1: أكيد على نجم الاتصال على نجم 3-4-1-4، واليوم في عرض خاص لمستمعي إذاعة الشمس. كل من بيتصل اليوم بوصي على الجهاز، هنا هناك عرض خاص من حيث السعر ومن حيث أيضا هناك هدية أيضا. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا إلى اللقاء.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1 FM.
3: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أشار موقع فلايت رادار إلى تحويل مسار رحلة ثانية لشركة فلاي دبي كانت متجهة إلى تل أبيب وهي تعود الآن إدراجها إلى دبي. ونقلت مصادر إسرائيلية عن وزيرة المواصلات مطالبتها بوقف رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل. إلى ذلك تتواصل التحقيقات في حادثة طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب بعد فقدان اتصال بها لعدة دقائق صباح اليوم إثر حادث داخل الطائرة قبل أن تتمكن من التواصل مع السلطات السعودية والهبوط في مطار تبوك. وبحسب تقارير إسرائيلية تشتبه مصادر أمنية بأن الحادث قد يكون هجوما إرهابيا، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الطيار المشتبه بمحاولته إسقاط الطائرة من أصل عماني، بينما يحمل الطيار الثاني الجنسية الإماراتية. وعلى خلفية الحادث أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية فيما تقرر إرسال طائرة لإعادة الركاب الإسرائيليين من السعودية على أن يخضعوا للاستجواب الأمني عند عودتهم إلى إسرائيل. وفي سياق متصل أكد مطار تبوك السعودي أنه تلقى صباح اليوم نداء استغاثة من رحلة تابعة لشركة فلاي دبي ما استدعى إعلان حالة الطوارئ واستقبال الطائرة التي هبطت بسلام. وأوضح المطار أن كابتن الطائرة ومساعده أصيبا ونقلا إلى المستشفى فيما قدمت الرعاية اللازمة للركاب، كما جرى التنسيق مع شركة فلاي دبي لتأمين طائرات بديلة لنقل المسافرين. وأكد مطار تبوك أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث. إلى قطاع غزة، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن ارتقاء 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة جرى غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بارتقاء 13 مواطنا وإصابة أكثر من 40 آخرين في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في القطاع منذ أمس الثلاثاء. إلى إيران، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن طهران ملتزمة بالحفاظ على أمن الممرات المائية وضمان سلامة الملاحة، مشددا على أن استقرار مضيق هرمز يتطلب

0: تعاون دول المنطقة. وأكد بازشكيان وجود توافق داخل مجلس الأمن القومي بشأن المفاوضات ومذكرة تفاهم إسلام أباد، مشيرا إلى أن إيران تسعى إلى اتفاق قائم على مبدأ الربح مقابل الربح بالتوازي مع جهودها لإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة. محليا، فرضت الشرطة مخالفتين على مسجدين في حورة وتل السبع بادعاء تجاوز مستوى الضوضاء الحد المسموح به قانونيا، مطالبة المسؤولين عن مكبرات الصوت بخفض مستوى الصوت والالتزام بالتعليمات. وقالت الشرطة ان قياسات اجريت في عدد من المواقع واظهرت في حالتين تجاوز مستوى الضوضاء للحد القانوني، ما اثار نقاشا حول آليات الرقابة على مكبرات الصوت في المساجد بالبلدات العربية في النقب.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا. في القدس والجليل الأعلى وطبرية 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 24، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله، وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كل تحياتي لكم أينما كنتم، تحياتي خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها وأرقاها دائما من خلال إذاعتنا الحلوي. منكم أخو دائما. شكرا للزميل إيهاب عويس، يغادر المكان قبل قليل. تنضم إلينا الآن الزميلة ليليان حاج في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. تحية من الأعماق إليك.

والآن سننتقل إلى إيتاي من فينيا. كل تحياتي لأحلى إيتاي اللي كان طبعا دائما عرفته فينيا نجمة 3287. إذا سنستقبل إيتاي. إيتاي ما نشمع خبر يا كار قدم كل إخ خاقيم هكل بسدر خاق سميح يا حبيبي. אז ככה, קודם כל, בלי...

0: إذن الكل أهلا وسهلا فيكم. 0460101 3000 فينيا راح أطلعها من هول اليوم. اتصلوا على فينيا كمان على نجمة 3287 وطبعا لكم منا أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس. كل الحب. عيشوا الجو عيشوا الجو ارفع. منقول مرحبا لمين؟ الو
1: الو مرحبا زريق
0: يا غالي يا مغلغل.
1: كيف حالك؟ كيف انك؟
0: وينك يا كبير؟ وينك؟
1: والله انا برا بالمكسور.
0: يا هلا بالمكسور كله. شو اخبار المكسور؟
1: الحمد لله. تحيات المستشفى المزرعه ومحلكات خمسة كل السيفيت ومحلكات تسعة.
0: يا حبيبي سلم على محلكات تسعة ومحلكات خمسة بالمزرعة.
1: سلم عليهم انت اخرى.
0: وانا يعني عم اسلم عليهم جميعا.
1: تحيات.
0: شكرا جزيلا شكرا جزيلا. الفينيا نجمي 3287 اتصلوا على الفينيا خذوا المفاجأة وقولوا لنا شو صار غد. ارفع.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا
1: هاشم ريان.
0: هاشم شو أخبارك يا هاشم؟ طمنا عنك.
1: اشتقنا كثير والحمد لله.
0: اتصلت عشان تتفاجأ وتأخذ المفاجأة ولا بعدك؟ نجمي 3287 عندك مفاجأة عم تستناك وغاد بس لإذاعة الشمس للمستمعين. أوكي؟ راح هاشم. اتصلت؟
1: لا يعني بعدني تنهزمش بعد.
0: لا أنا هون.
1: أنا قبل الكيفور ربحت وما وصلوش لحد
0: كله راح يوصل. فيش شيء بوصلش من عندكو لما يعرفوا إنه اسمك ورقمك راح يوصلك هاشم. أوكي؟
1: هاي كانت هنا بالكيفور إن شاء الله.
0: يا عيني بالضبط لأنه بالكيفور وعياد تعرف. أوكي عيادي هو.
1: بعد الصايمين.
0: بعد الصايمين الله هدي بالك سلم على الجميع بارك الله فيك. نجمي 3287 مرحبا لمين؟
1: يوه.
0: ألو. ايوه ولعت. مين معي؟
2: بدنا نولع على الاخر.
0: مين معي؟
2: ابو عمار الاسدي.
0: ابو عمار الاسدي شو اخبارك؟
2: الحمد لله. قلني اذا واحد بربح بزعج ولا باخذه؟
0: يا زلمه علبه فينيا على حسابك.
2: يا زلمه بدك تشتري من فينيا ومن غيرها.
0: ايش بدك؟
2: واحد باخذ زعج ولا باخذه؟
0: باخذ. قول يا رب.
2: انت وين بدك تاخذ الزعج تبعك؟
0: ايش هاي؟ قول لي ايش؟
2: ايوه
0: ابو عمار. حبيب ابو عمار
2: ما تربحت معاي. لا
0: ايه مزبوط. يعطيك العافيه ابو عمار.
2: وانت بدك تيجي تاكل مشاوي؟
0: جاي جاي ابو عمار جاي.
2: اللي الزبرات اللي عند البير انت بتجيبهم من غابة عليهم زيتون؟
0: هذول عليهم زيتون سوري. روح اقطف قد ايه بدك على حسابك.
2: تركب تركب.
0: بارك الله فيك
2: يا عقوب حبيب القلب
0: غالي ومغلغل.
2: الله يسعدك.
0: باي. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: هلا
3: يعطيك العافيه.
0: هلا بالغلا كله. مين معي؟
3: ام شهاب. حامل
0: ام شهاب. شو اخبارك ام شهاب؟
3: الحمد لله. فيش طاقه فيش طاقه
0: فيش طاقات. بدك الفينيا. انا دوريت زرقاوي بدي. كل يوم باخذ حبه فينيا بتولع الامور.
3: خلص يلا ان شاء الله.
0: نجمي 3287 اتصلي اتصلي وادعي لي لانه في مفاجآت اللي بتصل عن طريق راديو الشمس.
3: شكرا.
0: باي.

0: ارفع ارفع. هاي هاي هاي هم. مرحبا لمين؟ الو
1: الو مرحبا.
0: هلا بالغلا.
1: هلا يا غالي. ام غال غال
0: ولعت. مين معي؟
1: كاشف تربحني علبة فينيا.
0: بدك تربع علبة فينيا اليوم، بدك تروح بطاقات عالية.
1: بطاقات عالية عالية.
0: نجمة 3287. مين معي؟
1: هلا اسمح لي اوصل للبيت.
0: قول يا رب.

تحية خاصة جدا لسيليا فرج كناني، تحية لسيليا، كل الحب لأحلى سيليا فرج كناني. للمية وعشرين من أختها سارة وأمها وأبوها وأبو الراضي وأم الراضي من دار سيدا، أبو إبراهيم يزبك والعائلة، أحلى أحلى تحية لسيليا فرج كناني، كل الحب لسيليا.

بدو فينيا نجمة 3287. عم بتصل حاليا لفينيا أشوف قديه صار العدد غاد، لأنه كل ما كبر العدد كل ما أخذته تخفيض راح يصل ل 50% أول مرة بيعملوها.

0: إذا تحيات خاصة جدا للجميع. دينيا كبسولة صغيرة لصحة كبيرة، احصل على النشاط الذي تستحقه ودع قلبك ينبض بالحيوية. قوة الطبيعة بين يديك، دينيا يمنحك كل فوائد العنب الأحمر في كبسولة واحدة. أعد اكتشاف الحيوية مع فينيا، ستشعر بالنشاط والطاقة كل يوم بدون سكريات أو سعرات إضافية. اختر فينيا لأن صحتك هي الأولوية. منتج طبيعي 100% يدعم صحة القلب ويحسن تدفق الدم. وكل مين أخذ الفينيا بقول لي دوريت شكرا على هذا الاختيار. نجمي 3287. مرحبا لمين؟
1: ألو
0: ألو
1: ألو. مرحبا
0: حبيبي،
1: تحكي معك فادي شلش من عرابي.
0: فادي
1: فيش طاقة، بدنا انفينيا.
0: خذ الفينيا وراح تدعي لي كل عمرك
1: حبيب الشعب.
0: نجمي 3287 اتصل وادعي لي، وممكن تربع علبة معي اليوم. اللي بيتصل راح يربع علب الفينيا اليوم، ثلاث علب معي اليوم.

كل تحيات لكم أينما كنتم. أحلى تحية من دوريت زرقاوي راضي الشمس حبايب قلبي في القدس غاد. كل التحيات لأحلى وأجمل ناس بأم الفحم غاد يا حبيبي بالدوار السادس يا سلام شارع القدس. ألفينا باي كروان تشكيلة خريف شتاء 2027 وصلت الفروع في مدينة أم الفحم. ألفينا باي كروان يستقبلكم في جميع فروع البلاد. تحية خاصة جدا مني أنا دريد.

0: عدنا على الفينيا. مرحبا لمين؟
1: أنا مرحبا.
0: هلا
1: عم درس، كيف حالك
0: حبيب الشعب؟
1: البرنامج راعي فينيا.
0: ولعت، تستعمل فينيا ولا بعدك؟
1: يلا ربي احنا شغلنا نستعملها. شوف كيف
0: نار وشراب نجمة 3287. اوكي
1: حبيبي،
0: جربوا اتصلوا كمان. احمد الرمز اتصلوا، اتصلوا ادعوا لي. نعم، اسعار بتاخذ العيل. راح نروح لهذا الفاصل الاعلاني ونعود لكم، خلوكم معنا.
2: اشتقتولي؟ انا الفار من اعادة التدوير كامل. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد، منرميش الاجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكو تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
3: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
4: معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء

0: تخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بير المكسور راح توفر أكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة أكيدة، أكثر من 20% توفير، لأنه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز، باترون لمواد البناء بير المكسور. أهلا وسهلا يا شامبيون. 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة. حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
1: بيبي شارك بعرابي.
2: الشمس دائما.
3: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. مرحبا لمين؟ ألو.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا. شو أخبارك؟
1: ولك يا مغرغر أنت.
0: ولعت. وينك؟ مين معاي؟
1: بمثل.
0: شو أخبارك؟ طمني عنك.
1: طلبت الفينيا.
0: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
1: والله أخذتها وطلع قلت لجوز أختي وصى.
0: طلبها جوز أختك ولا؟ حريقة حريقة.
1: أنا طالع على خلقيلية أجيب عروس.
0: لوين رايح؟
1: خلقيلية.
0: شو في بخلقيلية؟
1: نجيب عروس.
0: عروس؟
1: يا ابن أختي.
0: الله الله. يا اطلب الفينيا بسرعة. نجمة 3287. اسمع مني، اتصل فيهن واطلب، عندي سعر بجنن اليوم.
1: نحن طلبنا وقعنا واحد.
0: يلا قول يا رب، بلكي ربحت معانا اليوم. باي باي. مرحبا لمين؟ الو.
2: الو.
0: ايوه مين معي؟
2: مرحبا.
0: هلا.
2: طوني حزبون معك، كيفك دوريت؟
0: طوني.
2: شو الاخبار؟
0: وينك يا طوني؟ شو اخبارك؟
2: والله الحمد لله. اي انا بين الاداي الايادي.
0: بين الاداي.
2: بين الايادي. ايادي.
0: حبيب قلبي. خذ الفينيا، خذ الفينيا عشان نظبط الحكي.
2: والله يا دوريت اسمع، انا بعد اروع مخي يعني، لازم تعطيني فيديو.
0: اوه سلامة عمرك يا قلبي طوني. سلامة عمرك. سلامة عمرك وروحك يا روحي، وإن شاء الله بتاخد أحلى علبة فينيا لأنه راح تساعدك كتير العلبة.
2: إن شاء الله. إن شاء الله. أوكي. لازم تربحنا واحد.
0: لا مجبور نربحك لأنه أنت إنسان طيب ومحترم، إحنا منحبك.
2: شكرا لك يا دوريت حبيب قلبي.
0: سلم يا غالي. سلم يا قلبي. سلم طوني
2: حبيبي.

تحية لأحمد يزبكي في مجد كروم، كل الحب لأبو اليزبكي يا كبير. إذا هذه تحية خاصة جدا لأحمد يزبكي، تحية لأبو أحمد أيضا، مازن مناع، تحية لكل الشباب هناك يعني. وأخيرا تقدر تقولوا لدوريت زرقاوي مبروك إلك الكهرباء كمان شوي، بدو وصلوا لنا على البيت. شو بدي أحكي أحسن من هيك؟ كسر وربك بيسر. صفر 64 10 101، الاتصالات على فينيا، الكل بده يتصل والكل بده يطلب لأنه في مفاجآت كتير. نجمي 3287

إلى الغالي الحاج، إلى الغالي الحاج كمان. هاي الحركة بحبنا مروان أمارة أبو عاطف بمناسبة قدوم الحفيد مروان العاطف، سائلا المولى التوفيق والنجاح الدائم، وألف ألف مبروك. إن شاء الله بتشوف كل أحفادك، وإن شاء الله بتعيش وبتحمل اسمك يا غالي يا مغلغل، وإحنا كمان منحبك من هون من إذاعة الشباب.

0: الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مقدمة من الحج أبو الأشرف وزوجته وأولاده. نار وشرار. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: هلا.
1: معك موسى.
0: مين؟
1: موسى.
0: موسى شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: طلبت الفينيا ولا بعدها؟
1: والله قد ما سمعت عنها مجبورين نطلبها.
0: يا زلمة اطلبها وادعي لي. نجمة 3287 وإسا عليها سعر خاص، افهموا علي.
1: إن شاء الله.
0: يلا باي. مرحبا لمين؟
2: السلام عليكم.
0: يا هلا.
2: كيف حالك حبيبي؟
0: شو أخبارك؟ طمني عنك، مين معي؟
2: والله أنا مشتاق كثير. بدك الصراحة أنا قاعد باكل عنب وأنا ساكن سيارة نعتق، خايف آخذ حبة الفينيا أنا مشيل.
0: إذا بتاخذ حبة الفينيا بتتحول لسبايدر مان.
2: نشوف. طب يلا ربحنا علبة فينيا
0: حبيبي. إن شاء الله بلكي ربحت اليوم معي علبة، أوكي؟ إبراهيم يا غالي يا مغلغل. نجمة 3287. خدك مدور وإله غمازة وشوشة. خدك مدور وإله غمازة. او ماي جاد او ماي جاد. ارفع محمد هريش حبيب الشاي.

0: 0464 10 101. اتصلوا اطلبوا الفينيا نجمي 3287 نجمي 3287. الكل بده الدوريد ايوه نمرة الفينيا روكبت روكبت
1: او من باب الخلا ومن قاع الخلا. ردي علينا الكبرة
0: ردي علينا الكبرة لالله عايش الكبرة عايش. شيل شيل

0: إذن تحيات خاصة جدا للجميع طبعا البنات ونعود إلى الكثير من الاتصالات مع الفينيا. الله يخونك يا زمان. مرحبا لمين؟
1: مرحبا معك جمال السلامي.
0: جمال كيفك؟
1: حبيب قلبي
0: شو أخبارك؟ طمني عنك.
1: والله الحمد لله.
0: مش كنت خليل صرت جمال؟ شو إيش فيه؟
1: يا زلمة مش اثنين واحد.
0: مش مهم خليل جمال فتحي سمير علي اللي شو أخبارك كيف أمورك؟
1: الحمد لله رب العالمين. شو أخبارك أنت؟
0: طلبت الفينيا ولا بعدك يا كبير؟
1: طلبناها.
0: نجمة 3287 اتصلتوا يعني؟
1: اتصلت.
0: الله الله الله الله الله إن شاء الله يكون لك حظ مع كمان علبة هيك تاخذها وتنسى.
1: الفعور بسلم عليك وبحبك كثير.
0: مين هذا؟
1: علي الفعور.
0: علي ولك يسعد روحك يا علي ولك أحلى ناس علي
1: حبيب قلبي.
0: سلم على الحبايب كلها باي. 0-64-10-101 هربجت ولعت الاتصالات. 0-64-10-101 ليليان مش قادرة توقف يعني شوي شوي شوي شوي يا جماعة عمالكم اتصالات عمالكم كله راح يتصل كله راح يكون على الخط الكل بده فينيا حاليا. مين بيتصل راح أعمل قرعة من بين اللي اتصلوا معي أول 10 اتصالات راح أربحن علبتين فينيا ولعت. واللي بيتصل على نجمة 3287 كمان راح تولع. يلا بلشنا. 0-64-10-101

0: تيجي تصير للماما للماما كني. هاي اول اتصال ولعت. مرحبا لمين؟
1: علاء مخول.
0: علاء كيفك؟
1: الحمد لله تمام.
0: هاي حطينا رقم واحد، شو اخبارك يا علاء؟
1: تمام مشتاقين بالبالك شو اعداد.
0: يلا بارك يا علاء.
1: أنا مخول المبروك المولود الجديد. هبة مخول المبروك المولود الجديد. غني عزوك ربي حدويت.
0: قول يا رب. مرحبا لمين؟
2: مرحبا لإيناس حلبي.
0: إيناس الحلبي شو أخبارك؟
2: أيام الحمد لله. شو الوضع؟
0: وينك بالكرمل بالدالي وين أنت؟
2: لا والله مروحة من تل أبيب.
0: ولعت. شو أخبار تل أبيب؟ كيف الأمور؟
2: الله بيونيح نيح.
0: في عندكم شتاء ولا كيف؟
2: لا في الشتاء.
0: هون يعني بلشت تتغيم عندنا بالناصر.
2: والله بتحلم من الناصر.
0: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
2: لا بني
0: ولا. يلا بلكي ربحتي معنا لانه اول 10 متصلين اسا راح اربحن علبتين ان شاء الله، وبلكي انت ربحتي كمان علبين على اثنين.
2: يلا ان شاء الله ان شاء الله.
0: نعم الله يهدي بالك ان شاء الله غالي ومغلغلي. باي. مرحبا لمين؟
3: هلا. مرحبا.
0: هلا
3: يعطيك العافيه ابو ليانا.
0: ولعت. شو اخبارك؟
3: احلى تحيه لجميع طاقم اذاعه الشمس.
0: فردا فردا
3: فردا فردا.
0: ايوه فردا فردا. شو اخبارك؟ طمنا عنك.
3: نحمد الله ونشكر. احلى تحيه لاخي دوريد لاذاعه الشمس من
0: حبيبي.
3: طيب بني صعب من الطيب.
0: هلا بالطيبي. هلا محمد عازم.
3: واحلى تحيه لفينيا.
0: الله يسعدك. نجمه 3287 الكل يتصل على فينيا يا جماعه. ولعت عند فينيا غادي. اتصالات قايمه قاعده. مرحبا لمين؟
4: السلام عليكم.
0: ايوه
4: هلا يا حنون.
0: انا حنون. لما انا حنون في حنيه من عندك خيا.
4: ياسين بداري مع
0: التحليل. هلا بسخنين كلها. شو اخبارك؟
4: الله يغالي.
0: الله يهدي بالك.
4: الفينيا.
0: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
4: لا والله بعد الاستار.
0: اطلبها وادعي لي. اوكي نجمي 3287. مرحبا لمين؟ هلو.
5: اوكي هلو.
0: ايوه مين معي؟
5: السلام عليكم.
0: يا هلا.
5: مشادي من الناصر.
0: مشادي شو اخبارك مشادي؟
5: الحمد لله.
0: طمنين عنك.
5: الحمد لله رب العالمين.
0: طلبت الفينيا ولا بعدك مشادي؟
5: والله انا باخذ فينيا.
0: شو رايك بالفينيا مشادي؟
5: الحمد لله بجنن.
0: تنصح الكل ياخذ الفينيا؟
5: والله بنصح.
0: الله يهدي بالك يا غالية مغلغلي.
5: الله يسلمك يا رب
0: حبيبة الشعب.
5: الله يسلمك يا رب.

0: مين؟ الو
1: كيفك دواريت؟
0: الو
1: دواريت كيفك؟
0: شو اخبارك؟ وينك وينك شو عامل؟ راح الخط نجمة 3287 اللي بيتصل حاليا غاد عم بياخد تخفيض رهيب مش عم بيصدق.

بينما كنتم 0-64-10-101 يا نيالو يا نيالو يا مسعده.

0: مرحبا لمين؟
1: الو
0: ايوه
1: مرحبا
0: هلا
1: شو اخبارك؟
0: شو اخبارك؟ طمني عنك.
1: ابو تايه من مصر.
0: مين؟
1: ابو تايه ايمن.
0: اهلا اهلا ايمن ابو تايه، شو اخبارك؟ كيف امورك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: طلبت
1: فينيا. شو هالفينيا؟
0: هاي فينيا يعني اول اشي بتساعدك. ابلش احكي هيك اول باول.
1: والله عاد
0: هاي الفينيا فيها يعني قوة العنب الاحمر، كل حبة عنب فيها 1000 حبة، كل كبسولة بتدعم صحتك، بتمنحك الطاقة، يعني بتصير نار شرار، فاهم علي؟
1: بركة.
0: والحل الامثل لكل من يهتم بصحة قلبه، أداؤه اليومي وأسلوب حياته الصحي. شو بدك أعلى من هيك؟
1: مين أقوى، هي ولا ما لديش من عين؟
0: ارفع ارفع منعيش أم النعيم، منعيش أم النعيم وبس، وقطع
1: حبيبي.
0: باي باي. مرحبا لمين؟ ألو
2: الله عميز.
0: أيوة مين معي؟
2: هلا مرحبا.
0: يا هلا،
2: معك محمد من الفحم.
0: محمد شو أخبارك محمد؟
2: الله يعطيك
0: حبيبي. طلبت الفينيا ولا بعدك؟
2: بكتر بدي أسألك عن الفينيا.
0: طلع يعني أنا قلت لك إذا بتتصل على فينيا
2: كله
0: بتعطيك نشاط وحيوية، بتدعم صحتك، بتمنحك الطاقة، بتحتاج لإلها كل يوم، والحل الأمثل عشان تهتم بصحة قلبك. قلبك أهم شيء بجسمك، صح؟ إذا بتأخذ حبة فينيا كل يوم قلبك بيصير عالي العال الحمد لله.
2: منين بتجيبوها الحبة؟
0: نجمي 3287. اتصل نجمي 3287. اوكي
2: يعني هاي رقم صيدلية؟
0: لا تفضل، أنا صيدلية مكتب تبعهن. نجمي 3287. يلا باي. تفضل. أنا قلت صيدلية. مرحبا لمين؟ ألو فيش حدا هون. ألو
3: ألو
0: أيوة
3: كيف العاشي؟
0: يا هلا،
3: شو الأخبار دريد؟
0: شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
0: مين معي؟
3: البرنامج رايا.
0: رايا كيفك رايا؟
3: الحمد لله.
0: طلبت الفينيا ولا بعدك يا رايا؟
3: انا باخذ فينيا.
0: كيف الفينيا؟ كيف الفينيا يا رايا؟
3: بتجنن
0: يعني بتنصح يعني. الكل
3: أوه.
0: من انين احب تجنن رايا؟
3: بتحس الحياه بلشت تدب بجسمك يعني عن جد،
0: يعني بتحس طاقات بجسمك، بتحسي راحه، بتحسي
3: فعلا. وانا يعني كشخص كنت اعاني من يعني صعوبه بالتنفس وضيق نفس، بس الحمد لله مع الفينيا كل شيء تغير.
0: الحمد لله يعني وضعك تغير،
3: امورك تنفس احسن، كنت انام احسن بالليل.
0: حلو ممتاز، يعني صارت نومتك اهون بكثير كيف كانت قبل.
3: لانه النفس صار اريح
0: كمان طبعا، كل ما النفس فينيا بتساعد على كمان الاستنشاق المنيح، النفس المنيح، وحياتك بتصير احلى واحلى. كل احترام لك،
3: لانها بتدعم الدماغ بالاكسجين
0: طبعا. ما هو هاي هي هاي هذا الحلو بفينيا، بتدعم كل شيء اسمه الدم، ولهذا بتحسي انه الوضع كله تغير عندك بجسمك الحمد لله. يعطيك العافيه، سلامات. اذا نجمي 3287 سامعين شو بيحكوا على فينيا. مرحبا لمين؟
4: الو هاي مدلغات.
0: شو اخبارك؟
4: هاشم رياح كمان مرة.
0: هاشم كيفك يا هاشم؟ كيف امورك؟
4: تفوت على العشرة اللي كمان مرة.
0: يلا يا رب يا هاشم.

0: تموت
1: عليه. يا رب يا هاشم ان شاء الله يكون حظك حلو.
0: بس كفيش شاشة مولعك.
1: ليه وين انت بكفيش شاشة؟
0: ايه بعين توتي تسكر شيلي شيلي
1: ولا ولا حركة شيلي اه مش عتنزل مش
0: عتنزل تعمل العرب كله يا ناس يا مقزيت وعمل قهوة
1: يلا اسمع دعت الشمس اسمعوا
0: يلا حبيبي
1: باي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا
1: هلا
2: عمر فتحي.
1: عمر فتحي شو اخبارك؟
2: الحمد لله. بس فينيا
1: طلبت الفينيا يا عمر ولا بعدك؟
2: الا حفرة قطعتها
1: ودرجة. قول لي شو رأيك بالفينيا؟
2: نار وشرار
1: نار وشرار. نجمي 3287 مرحبا لمين؟
3: يعطيك العافية
1: يا هلا
3: أمي محمد مكتهل.
1: أمي محمد شو أخبارك؟
3: الحمد لله رب العالمين نشكر الله.
1: طمنين عنك أمي محمد.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: والله يهدي بالك أمي محمد.
3: تسلم. البرنامج برعاية فينيا.
1: بس فينيا. مرحبا لمين؟
4: فيكتور. مرحبا جريال
1: هلا.
4: فيكتور بكتي.
1: مين؟
4: فيكتور. فيكتور
1: فيكتور شو أخبارك فيكتور؟
4: الله يسعدك حبيبي.
1: حبيبي فيكتور شو مع الفينيا فيكتور؟
4: بتجنن صلي بأخذها حوالي سنة بتجنن.
1: شو رأي من أني ناحية بتجنن كيف أمورها؟
4: أنا حكيت معك قبل مرة وكنت لك أنا كنت بالشهر أو بلاش بالشهر بالشهر أطلع 3 مرات على المستشفى.
1: سلامة قلبك.
4: يحملوني بالأمبولانس
1: يا الله
4: مش نفس.
1: حلو
4: طلع دورية بستدكش من ما أخذت الفينيا ولا بعرف مستشفى ونفسي 100% وبمشي صرت كنت أروح على الحمام أقع برا.
1: كل احترام يعني أنا إحنا ما بنحكي هيك دعايات إحنا بنحكي حقائق.
4: لا لا لا لا لا فيش دعايات حياتك دورية. الحمد لله
1: الحمد لله. والبلكي ربحت علبة فينيا اليوم كمان وساعدناه كمان إن شاء الله. قول يا رب
4: إن شاء الله. أنا لأنه الفينيا اللي عندي صار تخلص.
1: يلا يلا على السريع بنجيب لك كمان علبة.
4: أوكي حبيبي.
1: مرحبا لمين؟
5: ألو.
1: أيوة
5: مرحبا كيف حالك؟
1: هلا
5: سعيد معك.
1: سعيد كيفك؟
5: والله سمعت صوتك
1: يا حبيبي يا سعيد كمانها. يا حبيبي الله يسعد هيامك. طلبت الفينيا ولا بعدك؟
5: طلبت تحسن منه يا زلمة.
1: نجمة 3287 كمان انت مبسوط منها؟
5: نعم صحيح.
1: الله يخليك وان شاء الله يكون حظك حلو كمان معها. مرحبا لمين؟
6: الو مرحبا.
1: هلا
6: كيف الحال؟
1: شو اخبارك؟
6: والله اخبار السلامة مشتاق لك كثير
1: يا غالي يا مغلغل.
6: امينك بريمه
1: انت حبيب قلبي.
6: الله يسعدك.
1: ولك حبيب قلبي.
6: سلامتك بجنن بجنن.
1: سلم يا كبير.
6: أنا بالمينيبوس ومكيف.
1: بتحب إذاعة الشمس وبتحب دريد وبتحب كل الشباب هون؟
6: بموت على كل الطاقم.
1: أحلى ناس أحلى عالم أنتو.
6: بدي أسألك يا أستاذ دريد
1: ولعت
6: بالنسبة للبنية بتساعد على التنفس؟
1: طبعا يعني هي أصلا معلوم ما هي أصلا كل الهدف تبعها توسع كل ما يتعلق بشرايين الدم عشان يكون تدفق دم أفضل في للقلب. هلأ إذا صار التدفق أفضل كل جهاز التنفس بيساعد طبعا.
6: حلو
1: يلا اتصل. نجمي 3287 3287 خذ التخفيض تبعنا ضروري اسا
6: ان شاء الله رب العالمين.
1: باي. مرحبا لمين؟
7: مرحبا دريد.
1: هلا
7: شو اخبارك؟
1: ولعت. مين معاي؟
7: يا حي الله بالشيخ دريد.
1: ولع. اهلا منصور.
7: ايوه عليك.
1: شو يا كبير؟
7: البرنامج برعاية فينيا. أنا عشو
1: فينيا فينيا
7: فينيا فينيا
1: حبيبي بتحب إذاعة الشمس يا منصور أنت بتحبه
7: طبعا كلكم.
1: الله يسعد قلبك يا
7: يلا باي دريد.
1: باي. آخر اتصال. مرحبا لمين؟
8: ألو مرحبا.
1: هلا
8: الأخبار
1: شو أخبارك؟
8: والله الحمد لله.
1: مين معاي؟
8: غازي حجرات من الضميدي.
1: غازي من الضميدي شو أخبارك غازي
8: حبيب؟ الله يسعدك.
1: الله يسعد هالروح ويسعد الضميضة ويسعد أهل الضميضة كمان
8: حبيب. الله يسعدك. تعرفها يعني للبلد
1: يا باطل قبل كفر مندى مالك يا زلمي؟ شو احنا منين جايين؟ من هونغ كونغ انا جاي يا زلمي.
8: والله انت لك معزة بعدين لك معزة عند الناس كلها.
1: الله يسعد هالروح
8: حبيبي. بدي أسأل عن الحبة هاي. أبوي عنده شوية تنفس صعب.
1: أنا بنصحك نصيحة من القلب جربها وراح تشوف كيف أبوك راح يتغير. هذا وعد. نجمة 3287 اتصل ودعيلي
8: ولا يهمك عم دريد. يلا نهارك سعيد.
1: باي.

يلا الاسم الاول. توني حزبون، الف مبروك يا توني، اول علبه فينيا. ام هاشم، ام هاشم حامد من الناصر، مبروك ام هاشم. وفادي الشلش من عرابي، الف مبروك لفادي الشلش، وحظا اوفر للي ما ربح. شكرا لليان حاج في غرفه الكنترول والهندسه الاذاعيه، شكرا بديع كرام اشرف على هذا اللقاء، مني انا دوريز زرقاوي كل الحب. رح نلتقي معكم بعد الزميله اسيل كبهه في اخبار الشمس مع الزميل زهير بهلول، وهناك الزميلة خلود أبو أحمد تحرر البرنامج. أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقة إذاعة الشمس، تمتعوا واستمتعوا مع باقي برامجنا حتى انتصاف الليل.

0: مطعم وكافيه كارما، مش بس أكل زاكي، كارما قاعدة بتنعاش ولحظات بتضل بالبال. عبر الويز مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية، ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. وصلت طائرة إنقاذ إماراتية تابعة لشركة فلاي دبي لنقل المسافرين الإسرائيليين الذين بقوا هناك عقب الهبوط الاضطراري صباح اليوم لطائرة فلاي دبي في مطار تبوك، وذلك بعدما رفضت السلطات السعودية السماح لطائرات إسرائيلية بالهبوط على أراضيها لإجلائهم. ومن المتوقع وصولهم إلى إسرائيل قرابة الساعة 6 مساء على أن يخضعوا للاستجواب الأمني فور وصولهم. وأفادت مصادر مطلعة بأن بعض الإسرائيليين يرفضون في هذه أثناء الصعود على متن رحلة الإنقاذ معربين عن خشيتهم من ركوب طائرات الشركة مجددا. وفي تفاصيل الحادثة تشير المعلومات الأولية لوقوع عراك بين الطيارين أثناء الرحلة تلاه هبوط حاد ومفاجئ للطائرة، وبحسب مصادر إسرائيلية أقدم أحد الطيارين على طعن الطيار الآخر قبل أن يتمكن أفراد الطاقم من السيطرة عليه واستعادة التحكم بالطائرة. وتشتبه مصادر أمنية إسرائيلية بأن الحادثة قد يكون هجوما إرهابيا، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الطيار المشتبه به من أصل عماني بينما يحمل الطيار الثاني الجنسية الإماراتية. وعلى خلفية الحادثة يجري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية عدة بمشاركة مسؤولين وسلطة الطيران، فيما لا تزال التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادثة. وفي سياق متصل أكد مطار تبوك إصابة كابتن الطائرة ومساعده ونقلهما إلى المستشفى فيما قدمت الرعاية اللازمة للركاب. من جهتها طالبت وزيرة المواصلات بوقف رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل. إلى قطاع غزة، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن ارتقاء 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة جرى غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، كما أدى قصف آخر على مواصي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس إلى ارتقاء شخص وإصابة آخرين. أفاد الجيش الإسرائيلي بأن المستوى السياسي وافق على المضي في خطط إقامة حي سكني في شرق رفح تحت اسم رفح الخضراء بهدف استيعاب آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة في منطقة خارج سيطرة حركة حماس. وبحسب الجيش تشمل الخطة تنفيذ أعمال بنية تحتية فيما ستكون المنطقة تحت سيطرة قوة متعددة الجنسيات مع السماح لعمال ومقاولين فلسطينيين بالدخول بعد خضوعهم لفحص أمني من الشبكة. في الضفة الغربية أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي أجبرت اليوم عددا من العائلات في مدينة جنين على إخلاء منازلها قبل تحويلها إلى ثكنات عسكرية. وبحسب المصادر اقتحمت القوات عمارة سكنية في البلدة القديمة وأمهلت عائلتين تقطنان فيها 10 دقائق لإخلاء المنزل، كما حولت منازل أخرى في مراحي سعد والبلدة القديمة إلى مواقع عسكرية. وتزامن ذلك مع انتشار مكثف للقوات في جنين ومحيطها.

0: إغلاق عدد من مداخل القرى والبلدات المؤدية إلى الطرق الرئيسية. إلى إيران، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني تعليقا على إمكانية استئناف الحرب إن إيران لا تزال في حالة حرب وإن جميع الاحتمالات تبقى قائمة، مشيرا إلى أن القرارات تتخذ عبر المجلس الأعلى للأمن القومي ولا تنفذ دون موافقة المرشد الإيراني، وأكد عدم وجود خلاف بين الأجهزة الدبلوماسية والقوات المسلحة، مشيرا إلى استمرار التنسيق بين الجانبين، وأضاف أن مضيق هرمز يشهد مواجهات عسكرية متواصلة زاعما استهداف سفن صغيرة تحاول العبور، وأن الولايات المتحدة لم ترد على ذلك منذ فترة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى وطبرية 19 درجة مئوية لهذه الليلة، في الناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويفا 24، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
1: المستشار وإياكم حتى نهاية هذه الساعة. إذن نستضيفكم برحابة صدر وبغبطة وحبور، أهلا وسهلا. المستشار يدعوكم للاتصال به ل 0461 أو عبر تطبيق الشمس الأبليكاتسيا. ليليان حاج هنا إلى جانبي في التقنيات الهندسية، الأستاذ خليل حداد في غرفة الإنتاج والإعداد، معدة البرنامج خلود أبو أحمد. تذكرون جيدا بأننا كنا قد تعاملنا مع قضية المبنى غير الصالح لروضة أطفال في حي الروم، وكانت السيدة التي تحدثت وإيانا قد يعني رسمت صورة قاتمة عن هذا المبنى الذي لا يلائم احتياجات خاصة للأولاد، خاصة في هذه الأجيال في رحاب هذه المدينة، وعينيا في مبنى الروم، حي الروم. هذا المبنى هو مبنى قديم العهد، آيل للتكلف والتكفل وما إلى ذلك من أمور بنيوية تلازم هذا المبنى. الأستاذ عز الدين فهوم معنا على الخط الهاتفي، أرجو بأن يكون معنا بعد لحظات. سلامات أستاذ فهوم. لا، ولا يزال غائب عن الخط لغاية الآن، وهو مدير قسم المشتريات لدائرة التربية والتعليم، وهو أيضا مدير نقابة العمال في بلدية الناصرة. هل الأستاذ عز الدين معنا على الخط الهاتفي؟ بعد لحظات. الآن في نهاية المطاف، سلامات أستاذ عز الدين.
2: أهلا بيك أبو عادل، أهلا بيك.
1: يا هلا. استمعت طبعا إلى تفاصيل المبنى القاتم الذي لا يليق باحتياجات خاصة لأولئك في

0: أجيال مبكرة، ويتواجد هذا المبنى في حي الروم، وأعتقد بأنك عالجت الموضوع على التو.
1: صحيح أنه المبنى كان فيه كتير نواقص، وبعد التوجهات إدارة البلدية والمحاسب البلدية طلبوا أنه نبادر مباشرة بالعمل حسب توجهات المهندس الفاحص للأمن والأمان، وإن شاء الله إحنا خلال هذا الأسبوع سنقوم بإنهاء كل الإشكاليات.
0: أود أن أقول كلمة حق لصالحكم، يعني عادة نوجه سهام النقد بلا رحمة، وهذا واجبنا طبعا في شتى الميادين وشتى القضايا والهموم، ولكن أن تأتي بلدية الناصرة وهي أكبر بلدية عربية في هذه الديار بالأخذ بعين الاعتبار مطلب أم مثلت الأهالي بصدد هذا المبنى غير المهيئ لاحتياجات الأولاد الصغار، وقامت البلدية خلال أيام بمعالجة هذه القضية، وعلى لسانك قد أمرت بإيجاد حلول هندسية بنيوية سريعة، أنا أعتقد بأنني يعني أطأطي الرأس وأقول كل احترام.
1: شكرا لك. أول شغلي إحنا كل أم بالناصري هي أم إلنا وهي أخت إلنا، وكل طفل بالناصري هو من أطفال هاي المدينة. مش راح نقصر، بس إحنا الظروف اللي موجودين فيها هي اللي أدت لهذا الوضع، اللي هو ظروف غير مخفية على حدا، هي ظروف متراكمة. بس هذا ما بيعني أنه نترك الأمور أنه ما تكون على ما يرام 100%. وإحنا من هون كمان نتوجه بالشكر لبسيم عصفور اللي هو رئيس مجلس طائفة الروم، اللي أعطانا مكان بديل لهذا الأسبوع اللي فترة سأحكم فيه الصياني.
0: وهذا سر ومفتاح القضية، بأنكم وجدتم من خلال السيد بسيم يعني مبنى بديل سريع لتوفير الأمن والأمان لهؤلاء الأولاد، ريثما تتم عمليات إحياء هذا المبنى لاحتياجاته الخاصة.
1: إن شاء الله إحنا منقول إحنا مندعيك لزيارة. هذا المبنى راح يكون بسبع نجوم إن شاء الله خلال الأسبوع القادم.
0: مما يسعدنا طبعا.
1: راح ندعيك ونتشرف أن تكونوا معنا كمان. وباللحظة اللي محاسب البلدية شاف النواقص أعطى الأمر مباشرة وأجل الميزانية على المحل أنه نبلش ما نأخر لبكرة.
0: يعني المبنى البديل جاهز والأولاد
1: المبنى البديل جاهز اللي هو نحط أطفالنا فيه لمدة أسبوع أو 10 أيام لحد إتمام جميع عمل التصليحات، وساعتها بنرجع للمبنى اللي لمكانه السابق.
0: بدي أكون لحوح يعني وأسأل، ما هي الظروف التي أعاقت إنجاز هذه التصليحات والترميمات وتهيئة المبنى لأغراضه؟
1: الظروف هي كثيرة، بس أهم الظروف هي الميزانيات.
0: ولكن مشكلة الميزانيات قائمة منذ الأزل كما يقولون.
1: منذ الأزل، بس يعني إحنا كمان نفس الشيء بدأنا بلدية الناصرة من إدارة البلدية بالأقسام المختلفة. السنة عملنا كمان 5 مدارس صيانة كاملة، ميزانيات كبيرة جدا وانتهينا منها، وراح نمشي إحنا لآخر مدرسة وآخر صف.
0: أستاذ عز الدين،
1: أخذناها على عاتقنا من إدارة بلدية الناصري، من رئيس لجنة معينة، من مدير عام البلدية، من المحاسب، من مدير إدارة المعارف. هذا هو أول هدف عنا، وبشرح يكون في هدف تاني غير أنه ننجي كل الأمور على أتم وجه.
0: كل احترام أستاذ عز الدين فهم،
1: ومنطمن جميع الطلاب والأهالي أنه راح تلاقوا أذان صغي بلدية الناصري، لا انتقاد بناء لمصلحة الأطفال.
0: أستاذ عز الدين فهوم، أقدر كثيرا ما قمتم به لغاية الآن بعد أن عرضنا في برنامج المستشار هذه القضية الملحة، وسنتابع هذه القضية بعد أيام 10
1: بإذن
0: الله. 10 شكرا بالتبع. شكرا أستاذ عز الدين. بعد لحظات سنكون مع السيدة ديما التي عرضت هذه المشكلة أمامنا في البرنامج السابق. أخت ديما، سلامات.
2: سلامات.
0: صوتك المدوي من خلال مذياع إذاعة الشمس أوتي بثمار جيدة.
2: أول شيء أنا بدي أقول إنه هذا مش صوتي لحالي، هذا صوت كل الأهالي.
0: أنا قلت قبل لحظات إنك مثلت الأهالي. صحيح. طبعا
2: صحيح، وأنا بالفعل عن جد بدي أشكر كل مين كان له صلة بكل يعني بهذا الموضوع من الطاقم.

0: من الأهل من البلدية اللي بالآخر يعني إحنا زي ما قلت أنت كتير مننتقد، بس بالآخر هن تجاوبوا بهاي الفترة الزمنية القصيرة كتير يعني. وبتأمل يعني إسا كمان يلبولنا كل إشي إحنا طلبناه ويصير نشوف التنفيذ بالآخر يعني. إحنا أنا عم بستنى 70 جون زي ما كيف هو قال.
1: هل بهمني إنك إنه نكون إحنا عند حسن ظنك وظنكم أنتوا الأهالي نحن في برنامج المستشار؟
0: لا طبعا انتو عن جد كنتوا هيك مضيافين وكتير ساعدتونا، ومرات الاشي عن جد كيف ما بقوله الله بسمعش من الساكت. انا بشجع كل حدا اللي عنده اشكالية معينة يحكي فيها للجهات اللي هي ممكن تساعد وممكن تقدم الامور يعني.
1: ديما الاولاد الاطفال سيقومون مبنى بديل لغاية اعداد المبنى القائم ليكون مهيئا لاحتياجاته لاحتياجات الأطفال. هذا المبنى البديل طبعا سيكون لعدة أيام فقط، وأعتقد بأنه أيضا توفير مكان بديل من خلال ترميم المبنى وعدم الاكتفاء بكون الأولاد في بيوتهم خلال أيام الترميم، هذا أمر آخر إيجابي في هذه القضية.
0: طبعا 100% عن جد كل الشكر لكل من كان إلو إيد بهذا التطور الإيجابي جدا يعني.
1: ونرجو أن تستمر برصد قضايا مهمة من أجل مصلحة المواطنين في هذه المدينة الشماء.
0: شكرا لكم
1: السيدة ديما، ألف شكر لإليك. سنخرج سريعا إلى فاصل إعلاني وسنتابع قضايا جديدة قديمة وما إلى ذلك من خلال برنامج المستشار. 0460 10 101.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاره بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاد.
4: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
1: المستشار يأتيكم يومي الاثنين والأربعاء في بث حي ومباشر، ومن خلال برنامج المستشار نحن نستمع إلى قضاياكم وهمومكم، وبإمكانكم طبعا استخدام هذه الميكروفونات التي بحوزتنا من أجلكم، من أجل مصلحتكم ومن أجل رفع القضايا الملحة في البلدات العربية. وما نرجوه من الله سبحانه وتعالى بأن ترقى هذه البلدات العربية إلى مستوى توقعات وطبعا مستوى توقعات وآلام الناس في شتى البلدات العربية. نحن نعي جيدا بأن القضايا كامنة تقريبا في كل ركن من أركان المجتمع العربي، وما نرجوه بأن يكون هذا الميكروفون رافعة لجودة أفضل في البلدات العربية. وأما الآن طبعا تابعتم من خلال الشبكات الاجتماعية قضية مدرسة تيراسانتا في مدينة الناصرة، والتي قامت الإدارة بفصل العديد من المعلمين والمعلمات خاصة من أولئك المخضرمين أصحاب القدرة وعلى حين غرة ودون ما طبعا سابق إنذار على ما يبدو. ولكن طبعا أنا لا أريد أن أدخل الآن في الحيثيات القضائية القانونية، ولكن أود أن نستمع إلى شهادة أم تنوب عن الأهالي في هذه المدرسة، مدرسة التيراسانتا، لأن أمرا بيداغوجيا واحدا أستطيع أن أقوله بشكل قاطع، استبدال المعلمين بهذه الشكلية وفصل المعلمين مع بداية السنة الدراسية لا يصب بالمصلحة البيداغوجية التربوية للطلاب والطالبات فيها في المدارس، وخاصة في مدرسة التيراسانتا التي لها خدمات كثيرة علينا وأنا من نتاج هذه المدرسة. سلامات سيدتي التي تنوب عن الأهالي.
5: سلامات أخ زهير، أهلين وسهلين.
1: كيف كان وقع هذه العملية، عملية الفصل الجماعية عليكم أنتم كأهالي؟
5: صراحة أنا قررت أشترك وأحكي

0: الموضوع لأنه الموضوع أصبح لا يطاق جدا بالمدرسة. إحنا عم نعاني من 3 سنين مع الإدارة الجديدة، كل سنة عم نفقد أساتذة قادرين، أساتذة اللي ربوا أجيال، أساتذة قدامى اللي هن مشوا مع أولادنا مسيري، بنيجي على المدرسة بنتفاجأ فيش هذا الأستاذ، ما فيش هذا الأستاذ. إحنا صراحة تقبلنا الوضع كتير، كان إشي صعب علينا.
1: هل علمتم، هل كنتم على علم سابقا أو مسبقا؟
0: ولا أي علم. نيجي على المدرسة نتفاجأ ما فيش هذا الأستاذ، ما فيش هذا الأستاذ، ما فيش أستاذ فلان، ما فيش هذا. الأولاد عم بقعدوا فترة الطلاب بلا أستاذ. مثلا عندنا هالأيام قعدوا تنين جابوا أستاذ إلى موضوع التاريخ قبل يومين، شهر كامل الأولاد قعدوا بلا
1: بس أستاذ. أنا هاللي بلفت نظري قضية شهادتكم بأنه هدول المعلمين كان لنا خدمات جيدة وإنتاج جيد ونتائج جيدة، وكيف يمكن التنازل عنهم، عن هذه الشريحة التي لها خدمات ولا تزال تعطي وتقدم الكثير، بإمكانها طبعا أن تقدم الكثير.
0: مضبوط أخضر، وهذا أنا بدي أقول لك إياه. يعني نفس اللي حكي اللي قلت لي، بدي أقول إنه أساتذة عريقين، أساتذة يعني إحنا كثير أولادنا بيحبون. إحنا في عنا أولاد، أنا بحكي عن في يعني أخذت من أولياء أمور الصلاحية التامة إن أحكي باسمهم، وبتأمل إنه يحكي وراي. إحنا كثير متفاجئين كيف بنزلوا أساتذة من مرحلة ثانوية، أساتذة مضوا أجيال ربوا أجيال، وبيجيبوا لنا أساتذة جداد مع احترامنا للجداد، بس الأستاذ الجديد اللي صار له 2 3 كيف بده يتعامل مع مرب معي؟
1: أنا أحتاج احتجاج كبير على قضية التنازل عن كبار السن. من قال بأن كبير السن قد اعتزل أو يترتب عليه بأن يعتزل، بأن يترك هذه المنصة، بأن لا يقدم ويسهم؟ من الذي قرر وبشكل قاطع وغير مقبول التنازل عن هذه الشريحة التي بنت لبنة تلو اللبنة من أجل إعداد أجيال قادمة واعدة؟
0: بس بدي أقول لك يا أخ سهير، مش كبار السن اللي في من الخادمين 20 سنة، مش الأغلب كبار السن، الأغلب بعز شباب اللي صلن يخدموا 20 سنة.
1: ربما هم اعتبروهم كبار السن ويجب عليهم أن يتقاعدوا،
0: لأنه هي الإدارة قررت إيش بدها تعمل، هي بتقرر. إحنا كأهالي حاولنا نتواصل مع مدير المدرسة عدة مرات، نتواصل مع السكرتيرة ما فيش جواب.
1: مدير المدرسة جديد؟
0: مدير المدرسة الجديد.
1: قديش صار له؟
0: صار له 3 سنين.
1: 3 سنوات. أوكي. وأنت تتحدثين ابقي معي، لأن أحد الذين لهم لو ربما الضلوع في هذا الموضوع يريد أن يدلي بشهادته حول هذه القضية التربوية البيداغوجية المهمة.
0: كنت بدي أقول لك كمان كم شغلة أخذها.
1: بدك تضلك معي، بدك تحكي كمان. أوكي. شوي بدك تحكي. أوكي. بس خلينا أستقبله، لأنه إذا هذا الموضوع هو موضوع شائك وجمعي ويهم الجميع، أنا بدي أسمع أصوات. سيدي سلامات بعد لحظات. أوكي استكملي، تفضلي. شو بدك تضيفي لحد ما يأتي إلى الميكروفون؟ تفضلي.
0: أنا عم بواجه مع أولادي اللي بالثانوية صعوبة بالتعلم، لأنه خسرت كتير معلمين قادرين، برجع بقول لك صراحة كتير. فرحت أنا تواصلت مع المعلمين اللي فصلوا من المدرسة عشان يعطوا أولادي دروس خصوصية، بس أنا قداش بدي أقدر أدفع صراحة؟ وضعي ما بسمح لي.
1: صحيح.
0: وأنت بتعرف شو أسعار الدروس الخصوصية، يعني وين نروح إحنا يا أخ غير نعلم أولادنا؟ نحطهم بمدارس يهودية؟ وين القيام اللي بالمدارس اللي بيمشوا عليها الطلاب والأساتذة؟ مش فاهمة أنا. المدير بدوش يتواصل معنا. بدي أقول لك على شغلي، حكى قدام صف كامل اللي مش معجبه ياخذ ابنه ويروح.
1: هذا كلام مرفوض، انا ارفض جمله وتفصيلا. كيف يدلي بهذه الكلمات مدير المدرسه ويترتب عليه بان يلتئم مع المصطلحات التربويه اللائقه؟ على كل حال، الشخص اللي وعدتك انه بده يكون معنا الى جانبك بادلاء شهادته حول هذا الموضوع، سيدي سلامات.
2: مرحبا، يعطيك العافيه للجميع.
1: يعطيك العافيه. لماذا اردت ان تتدخل في هذه القضيه؟
2: أنا بصراحة حبيت أطلع أحكي لأنه أنا طالب مدرسي خريج لي سنة، وحبيت أني أفيد الجيل القادم باللي عم بيصير بمدرسة له 3 سنين وما حدا عم يتابل فيه. وطبعا أختي عبارة عن أحد التلاميذ اللي بعد بتعلم بهاي المدرسة وبعد بتعلم بهذا الأطر.
1: أنت أي سنة خلص؟ أنت أي سنة تخرجت من المدرسة؟
2: لا أنا إلي سنة متخرج، يعني أنا من الفول.
1: يعني بعدك أنت طالب تقريبا خريج المدرسة هسه؟
2: بعدني أنا لسه خريج المدرسة جديد، يعني إلي سنة تخرج وبعد يعني احنا عانينا برضو احنا فوجنا عانى من المشاكل اللي كانت من اداره المدرسه وبعدها بتعاني لحد هسه.
1: كان في عمليه فصل ايضا السنه الماضيه كمان؟
2: طبعا كان في فصل للمعلمين من عده سنين قبل، منهن استاذ الرياضيات بسام الياس، منهن معلم لبنى شاعر، اللي هن بالنسبه لي معلمين كثير عندهم خبره. وانا بحب ادقق اكثر انه استاذ بسام الياس كان لي كمرافق كاب لي بموضوع الرياضيات اللي انا كنت تقريبا من أسوأ المواضيع بالنسبه لي بصفوف قبل، وتحولت لطالب اللي جاب اعلى معدل بالمدرسه بالخمس وحدات، معدل 96 بسبب هذا الاستاذ.
1: اولا لي الشرف انه اتحدث مع طالب متميز وان استمع عن استاذ قد قام بتقويمك وطبعا وفتح لك وشق لك الطريق للنجاح، وطبعا المعلمه لبنى كما ذكرت التي لها شان كبير في تربيتكم وانجازاتكم في هذه المدرسه. اذا انت كمان تشكو من عمليه هذا الفصل اللي انت بتسميه تعسف يعني؟
2: نعم بسميه بهذا المصطلح. الاشي انه كان في عده مشاكل من عده سنوات، مشاكل كثيرة، سواء كان فصل معلمين، سواء كان اكثر انه كانت الاداره تركز على مصالحها الشخصيه. انا بفكر انه الحل انه لازم يكون في عندنا تدخل من قبل الاهل، تدخل من قبل الطلاب لازم يكون في لهم راي وصوت بهذا الموضوع.
1: بس احنا بنعرف حبيبنا واخونا بأنه في المدارس الأهلية لا مكان لصوت الأهل وصوت الطلاب في حالات من هذا القبيل. الإدارة تتخذ وبشكل فردوي أحادي الجانب القرارات الحاسمة.
2: صح مزبوط حكيك، ولكن هذا بحكيش أنه إحنا نضلنا ساكتين وأنه إحنا ما نحكيش. بحق لكل إنسان لكل أهل أنه هو يطالب بحقه، بحق طالب بحق ابنه أنه هو يأخذ المواد اللازمة وأنه هو يسر المعلومات التعليمية اللازمة. الشغل اللي عم تشتغل الإدارة آخر 3 سنين الشغل مش مكتوعية على الآخر. ومن وقت ما أنا كنت كمان في عدة طلاب إن حكي لها جمل اللي ممكن تحطمه، ممكن تحطه. الإدارة المفروض يكون تتميز إنه عندها مسؤولية، عندها حرية تجاه طلابها وإنها تشجعهن، واللي عم بيصير هو عكس ذلك.
1: بالنسبة لك لدي احترام كبير لك لأنك أولا خريج هذه المدرسة والآن أنت تبحث عن حياتك ومستقبلك، ووجدت لزاما على نفسك بأن تقدم هذه الشهادة من عبر أثير إذاعة الشمس لكي تكون رجل عادل أمام أولئك الذين قاموا بتقويمك وإنجاحك.
2: نعم، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنه أشكر هذول الأساتذة اللي علموني، هذا واجب علي بالنسبة لإلي، لأنه هن قدموا لي مش بس مواد تعليم، إحنا ما فتناش بس على الصف تعلمنا. الأساتذة هذول قدموا لنا دعم نفسي، دعم شجعونا، أعطونا ما سموها التشجيع اللازم، وبرضه من ناحية مواد وتعليم، وكانوا مستعدين ينطونا دروس فردية علشان نفهم المادة.
1: نعم، خليني أرجع لسيدتي التي معها على الخط الثاني. سيدتي استمعت إلى هذه الشهادة التي تدعم كلامك؟
0: نعم صحيح جدا، وأنا بدعمه مشكور جدا. أنا بضم صوتي لإله. بدي أقول لك أنا أخبار كمان، أنا شغلي كأم حاولت أني أنقل ابني لمدرسة تاني ببداية السنة، بس بتعرف أنت دائما ببداية السنة كتير صعب أنك تفوت على مدارس تاني، لأنه كان كتير أساتذة قدامة مش موجودين ولا مدرسة قبلت، ما حدا قدر يساعدنا. يعني الطلاب إحنا أولادنا إحنا حاسين إن إسه عم بضيعوا، عم بروحوا على المدرسة وبرجعوا ملل. ابني بقول لي ماما الحصص فيش فيها إشي، فراغات، ما فيش سيطرة بالصفوف، ما فيش مع مين نحكي أخبار، ما فيش مع مين نتوجه. يعني إذا المدير بقولنا اللي مش معجبه ياخذ ابنه ويروح، طب وين الرقابه؟ احنا بنطالب بالوزاره بالمراقبه، بدنا مساعده، بدنا صوتنا يصل.
1: يعني تبكي هذه البلاد من عدم توفر معلمين ومعلمات أكفاء لهذه المهنة في المدارس المختلفة في رحاب هذه البلاد، وهم الذين أثبتوا أنفسهم يقالون تتم عملية يعني الإطاحة بهم بعيدا عن المدرسة، والتنازل عن هذه الشريحة ينم لربما عن رائحة غير، يعني الاعتبارات التي فيها هي اعتبارات ذات رائحة ليست بسهلة أو ليست يسيرة الحال.
0: بالضبط. كمان أخ الشغلة دي أقولك إياها، يعني إحنا لما نبعت ابننا على المدرسة بيكون بالنا مرتاح، بس اليوم إحنا الأمر هذا فقدناه. يعني احنا بالبيت صار تفكيرنا بل مع المدرسه كثير حفظ فراغ عندهم، فيش فعاليات تربويه ولا منهجيه.
1: وانا بدي اقول لك كمان كلمه واحده، انه المناخ المدرسي هو اهم من التعليم بالزبط. حسب بالزبط. المنهاج. على كل حال كلمه اخيره لك وكلمه اخيره للسيده، لانه بدي احكي مع المحامي الذي ينوب عن عدد من المعلمين المفصولين او المعلمات المفصولات. تفضلي كلمه اخيره باختصار.

0: بشكرك جدا انك سمعتنا، بتامل انه صوتنا يوصل وعن عبر المنصه تاعتكم تساعدونا. احنا
1: ان شاء الله.
0: انا في كثير شغلات بدي اقولها بس الظاهر انه يمكن الوقت ضيق شوي.
1: بتصور انه حكينا عن الموضوع. مدرسه ترسانتا في الناصره تعاني من عمليات فصل تعسفي للمعلمين. كلمه اخيره لك حبيبنا.
2: أول شيء بشكرك على استضافتي، وبحب كثير أن أقدم المساعدة للجيل القادم. وإذا في رسالة أخيرة بدي أوجهها، هو أنه كان النتائج السلبية اللي هي الإدارة شايفتها، بس هي مش عم تنطي ياحص لإلها، وهي عارفة أنه في عندها نتائج سلبية. والإشي اللي أنا مش قادر أفهمه، ليش أني مش عم بتبلوه بالإشي طالما أني عارفين عندها نتائج سلبية بالمدرسة.
1: شكرا لكم، شكرا من صميم القلب، ونرجو أن تعود الأمور إلى نصابها وإلى مسارها. ويترتب علينا بأن نقول بأننا حاولنا الحصول على رد رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم، ولكننا أخفقنا مرة تلو الأخرى. وها أنا أدعو من خلال هذا الميكروفون المفتوح كل من يريد وله منصب بهذا الشأن بأن يدلي بشهادته لربما المناقضة لهذه الشهادات التي استمعنا إليها. الأستاذ المحامي هاني طنوس، سلامات.
3: سلامات أخي زهير.
1: أستاذ الكريم، هذا أنت تنوب وطبعا على علم ويقين من حيثيات هذه القضية، أين وصلت من حيث الاستنتاجات؟
3: أولا الاستنتاجات سيئة جدا، يعني معلمات قدرات، بغض النظر قدرات معلمات اللي هن فوق 20 أو 30 سنة لا يستطيع الإخالة فيهن، يعني بس مجرد لأنه تأخرت سنة 23 8 دقائق. يعني احنا كان في عنا جلسة استماع طويلة، وانا كنت على تواصل مع المعلمين، في تنكيل واضح على مستوى يومي في كل ساعة من الإدارة، تنكيل بالمعلمات والمعلمين لسبب واحد، ان المعلمين والمعلمات محبوبين من الطلاب والإدارة مش محبوبة. هذا السبب الوحيد اللي بخلي الإدارة تنكل بالمعلمات والمعلمين القادرين اللي بعطوا كل قوة لكل وقتا لمصلحة الطلاب. يعني انا قعدت بجلسة الاستماع طلبت منهم إذا أنتم مش معنيين بالمعلمين، مش طايقينهم كيف ما بقولوا باللغة العامية، طب خلصوهن بطريقة محترمة، أعطوهن سنة سنتين، مش بتقيلهن آخر يوم بتقرر تعمل فصل وتعمل أجواء مش موجود وتتهم الاتهامات ما إلها أساس ولا
1: بطل. بدلا من أن تصافح هذه الهيئة الإدارية المعلمين والمعلمات الذين يحصدون حبا وإلفة مع الطلاب والطالبات، بدلا من ذلك يقومون بفصلهم.
3: يعني أنت بتتصور أنه مربي صف 12 يمنعوها تلقي كلمة في حفل التخريج؟ هل يعقل هذا الإشي؟ هذا بدل لحاله على الوضع النفسي اللي موجود فيه الإدارة للأسف. يعني أنا ابن أستاذ وابن معلمة مدرسة، بعرف إن أستاذ المدرسة صف 12 لما بخرج الفوج هاي يعني فرحة إله، يمنعه إنه هو يقول كلمة لأنه هو محبوب من قبل الطلاب. طبعا يعني أضف إلى ذلك يعني إنه تم، يعني
1: لو كان عكس ذلك لما كنا استفدنا من والدك الذي علمنا ودرسنا.
3: شكرا. يعني بوصل وضع انه الاداره تروح تتشكل البوليس ضد معلمين، تفتري عليهم والبوليس يسكر الملف فوري. طب لوين وصلنا احنا؟ وهذا بنحكي على اداره اللي هي رجل دين. طب انت رجل دين، احنا انا ابن الطائفه المسيحيه، طبعا احنا بنحترم رجال الدين، بس رجال الدين بيصيرش يبتزوا احترامنا لمن بتصوروا بطريقه مهينه لنا. بيصيرش رجل الدين يقيل استاذ مدرسه انه لما توجه له نسي يقول له حضره الدكتور الكاهن الاب الكذا والفلاني. شو وين احنا عايشين؟ احنا عايشين بشمال كوريا.
1: على ماذا ستعتمد الاستاذ المحامي هاني طنوس امام المحكمه بعدم فصلهم؟
3: يعني احنا عندنا جلسه اخيره راح تكون ب 4 نوفمبر، وعندنا الوثائق، عندنا التسجيلات تبعت المحضر. المحضر لا يدعون في شيء، مجرد انه انت تاخرت بسنه ال 23 8 دقائق، او انك لما تعلمت درت وجهك على الشمال ما انتبهتيش للطار. يعني يعني مواضيع انا توجهت لوزاره التربيه والتعليم.
1: ألم تكن جلسات مسبقه للمحكمه؟
3: كان في جلسات مسبقه، المحكمه حاولت انه يعني لاقوا حل قبل ما نسمع هذا الملف الشائك. مش راح يعني فيهن بالنسبه لهذا ملف تحدي مخفينه. يعني احنا تم اصلا البدايه انه المعلمين والمعلمات توجهوا في شكوى التنكيل ضد المسؤول الكبير الكاستود بالقدس، قالوا له تعال شوف الوضع عندنا هالقد سيء، وبدل ما الكاستود يوقفوا مع المعلمين بلش تنكيل زياده بالمعلمين. الظاهر المدارس الاهليه بدها تخلص دورها.
1: أنا أريد أن أقول كلمة يعني لكي لا يقولون بأننا نزايد ونقف مع جهة أمام جهة أخرى. حينما تفجرت أزمة المدارس الأهلية في العام 2016 أو 2017

0: 14 مش متذكر
1: 14.
0: بالضبط. كنت أنا في البرلمان الإسرائيلي عضوا وتوجهت إلى وزير التربية والتعليم مدافعا، كان أنا ذاك نفتالي بنت، مدافعا عن حق هذه المدارس بالحصول على الكثير من الحقوق، لأن هذه المدارس قامت وتقوم ولا تزال تقوم وستقوم أيضا في المستقبل بتربية وتهيئة الأجيال القادمة التي ستقود هذا المجتمع بأمانة وبإخلاص. يعني ما حلا بيقدر يزايد علينا، إحنا دفعنا عنكم مندافع عنكم ونقر ونعترف بأن إسهامكم هو إسهام كبير، ولكن لا يمكن التنكيل. أنت ذكرت كلمة تنكيل، التنكيل بمعلمات أو معلمين لديهم من الخبرة 20 أو 30 عام.
1: يعني أنا بدي أذكر بس جملة أخيرة، أنت حضرتك يعني خريج ترسانتا عكا، وأنا تعلمت بترسانتا، والدي علم 30 سنة بترسانتا. إحنا نعرف قديش أهمية المدرسة، شو دعمت وشو ساعدت المجتمع في بناء المجتمع، شخصيات المجتمع. بس ولذلك يعني بنطلب من الإدارة تتوقف شوي، تفكر تفكر شو عم تساوي، لوين بتوصل من المدرسة هاي. سمعت تفاصيل، تفاصيل زيئة جدا أنا بتوصلني كل يوم، فيش معلمين، فيش معلمين تخصصات أولاد صف 12. طب كيف هذا بيصير؟
0: ورغم كل هذه الأقوال نحن لا نزال ونعود ونكرر بأننا لا نزال نفتح ميكروفوننا أمامكم، أنتم في مدرسة تيرا سانتا أو الهيئة التي تدير هذه المدارس الأهلية، لكي تردوا على الأقوال بأن هذه بأن عملية الفصل هذه هي عملية تعسفية. كلمة صحيحة أستاذ هاني،
1: تعسفية، ونحن نمد يدنا لد المصالحة لكل من يهمه، الكنائس والمدارس المسيحية والأهلية. يعني توجهنا، ما خليناش أي طرف، تعالوا يا عم تنحل الموضوع، بتكوش الأستاذ ماشي في طريقة لإنهاء المعاملة، مش طرد التعسف في آخر يوم.
0: أوكي،
1: مش مقبول.
0: أشكرك، أشكرك من صميم القلب، وأرجو لك النجاح دائما. شكرا أستاذ هاني. وسنتابع هذه القضية أيضا في الحلقات القادمة إن شاء الله.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: حملة 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
5: بيبي شارك بعرابي.
6: الشمس دائما.
7: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
8: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
9: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
10: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
0: أعود ونلقاكم هنا برنامج المستشار 0460-101. نحن على أهبة الاستعداد لاستقبال طلباتكم ومهاتفاتكم مع السيد محمد حجلي. سلامات محمد.
11: يعطيك العافية أخ زوير.

0: المجموعات مثل محلي ومبادرات كثيرة من البلد. وكان المبادرة المطروحة هي أنه نفعل دور الأهل ويكونوا شركاء حقيقيين.
1: ولا يمكن تجاهل دور الأهالي في مثل هذه الحالات وفي كل الحالات.
0: صحيح صحيح، هو عندنا الأهل متواجدين، ولكن الأحداث اللي بتمر فيها جلجولة، وانت بتعرف شو مرت جلجولة، اتطلب منا أنه يكون هنالك دور أكبر وجهد أكثر حتى إن شاء الله نقدر نوصل لكل الطلاب والأهالي.
1: احكي لنا بجملتين ماذا مر وما ما اجتزتم من خلاله هذه القضايا والمشاكل التي أدت في نهاية المطاف إلى بلورة هذا الحراك.
0: جلجولة من مدة مش بسيطة رجع فيها الأحداث العنف والعنف بكثرة واستشرى يعني في شوارعها. يعني إذا بتطلع على نسبة الأحداث اللي بتصير في جلجولة أكبر من عدد سكانها. يعني عدد سكان جلجولة 12,000 نسمة، ولكن هي بتضل على الأخبار أكثر من مدن اللي أعدادها فوق 100,000،
1: وبشكل غير مشرف بناء على طبعا الناحية البنيوية الجيدة ذات الجودة في هذه البلدة.
0: بلد بسيطة أهلها كلوبهم طيبة ويعني معروفة على كديهم كرماء وناس يعني بيساعدوا، بس للأسف الجريمة طالت كل بيت وكل شارع، فتطلب منا من هان جاءت المبادرة وسعرت من الجهد تبعينا أنه إحنا نفعل كل جهد لإلنا وناخذ الأهل للمحل اللي يكونوا فيه مؤثرين.
1: من هم الشركاء؟ من هم شركاء الغيث في هذا الصدد؟
0: شركاء غيث كما ذكرت لك محلي، وهم مبادرة خيرية، هم يعني شركاء حقيقيين وداعمين. عنا المجلس المحلي لبى النداء وتعاون معنا بشكل كبير مع قسم المعارف، أيضا جمعيات في جلجولة نشطة اجتماعية ونسوية لبت النداء.
1: وكان في اجتماع في الآونة الأخيرة إذا أنا مش غلطان، اجتماع كبير بحضور كبير.
0: كان عندنا اجتماع اللي هو من خلاله من نشكل النواة الأولى للبدء بالاجتماعات مع جميع الأهالي في كل المدارس.
1: نعم.
0: احنا من نقدم لهم ورشات ووسائل اللي من خلالها يقدروا يوصلوا ويكونوا. بس بدي أوضح لك نقطة واحدة، جلجولي أهلها يعني بيشاركوا على كل الأصعدة إنساني واجتماعي وكل إشي، ولكن احنا منا إياهم يكونوا شركاء حقيقيين، مناش بس شريك، نريد شركاء حقيقيين
1: فاعلين.
0: إذا إحنا قمنا بمساعدة الطلاب ومساعدة المعلمين وكفنا جنبهم، إحنا هيك نقدر نحمي الأجيال والطلاب من.
1: وطبعا سر نجاح هذه المبادرة والحراك الشعبي طبعا التجانس ما بينكم وبين السلطة المحلية، وأنت قلت بأن السلطة المحلية أبدت استعدادها وهي ستكون إلى جانبكم في هذه القضية.
0: السلطة المحلية رحبت وأصلا لا مجال أنه نكون في هناك خلاف، أما في عندنا جريمة الجميع يجب أن يتوحد.
1: دنيا يتيم، خليك معي أستاذي. دنيا يتيم معنا على الخط الهاتفي.
2: هلا،
1: شاركتي وأهلا وسهلا بك طبعا في ميكروفون وأثير إذاعة الشمس، شاركتي بهذه الجلسة، ما هو انطباعك؟
2: صراحة خرجت بانطباع كثير إيجابي وتفاؤل في مبادرة مثل هيك في بلدنا.
1: هل كنت تائهة ما قبل ذلك ومحتارة كيف يمكن أن تستمر أنت كمواطنة في هذه البلدة في ظل عملية الإجرام والقتل والاقتتال المستمرة في جلجولية؟
2: لا أكثر، بتحس أنك وحيد. يعني لما بصحة رحت على المبادرة هيك على الندوة اللي كانت، تحس أنه لا أنت مش لحالك، في حدا ممكن أنه يدعمك.
1: إذن أنت بتشوف أنه مبادرة الأخ محمد حجلي بإقامة حراك باسم غيث هي مبادرة جيدة وهي أمر ساعة في جلجولة.
0: المبادرة اسمها أهلها، بس للتوضيح، المبادرة اسمها الأهل مؤثرون شركاء في العملية التعليمية.
1: وغيث والغيث إيش؟
0: هي مبادرة من غيث، هي مبادرة.
2: غيث هي جمعية أحضرت المبادرة.
1: ممتاز ممتاز، إذن ستستمري بالمشاركة بهذه الأنشطة؟
2: طبعا أكيد، كل إشي ممكن أنه يفيد الأولاد أكيد ممكن أني أشارك فيه.
1: أنت عندك كم ولد أخت دنيا؟
2: في 3.
1: أعمارهم؟
2: 12 15 و17.
1: مبادرة أقول إنه هاي الشريحة

0: الشريحة العمرية هي شريحة بلا شك بلا شك حاسمة في حياة الولد أو الفتى. الله يخلي لك أولادك، وإن شاء الله هذه المبادرة تخفف من وطأة هذه القضايا الملحة في جلجوليا. كلمة كلمة خاتمة محمد حجلي.
1: أنا بدي أذكر بس أنا كلمة مهمة جدا، إن شاء الله البلدان اللي جنبنا وحولنا وكل عرب الداخل يقتدوا في هذه المبادرة. بس للتوضيح، جمعية غيث بدأت بمبادرة للشباب اللي هو من جيل 10 لجيل 17، وهنا أنا بدي أنوه لشغل اللي أنت ذكرتها، هذا الجيل هو أهم جيل اللي بيصير الصراع عليه أنه يأخذ الشباب إما للجريمة وإما للخير، فيجب أنه الكل يسلط الضوء على هذا الجيل، وهناك تبكى العمل على هذا الجيل.
0: دانيا لا نستطيع، أو دنيا آسف، لا نستطيع أن نحتفل وأن نخرج إلى الباحات في جلجولي ونقول بأننا أنهينا المهمة. المهمة لا تزال في بدايتها، والعمل أمامكم هو عمل كثيف وشائك، وأعتقد بأن التحديات كثيرة، أليس كذلك؟
2: أكيد طبعا، بس أنا متأملة خير بهاي الشراكة. يعني هاي المبادرة طبعا أجت من مشكلة كانت موجودة والكل بده يحلها، والكل معني انه يحلها بالاخص، يعني انه اذا انت انتبهت اخر فترة انه اغلب اللي تصاوبوا واللي انصابوا واللي توفوا هم بهاي الازيال. يعني اذا احنا قدرنا ننقذ هذا الجيل نقدر نوصل لمجتمع افضل.
0: اشكركما من صميم القلب وتمتعت بالحديث واياكما. شكرا شكرا اخي محمد واخت دنيا، شكرا لكما. وتذكرون من قضية إلى قضية في نفس القضية، تذكرون بأننا تعاملنا في البرنامج السابق مع قضية الكلاب الضالة، وطبعا تحدثنا من منطلق الرفق بالحيوان، ولكن طبعا هناك جوانب أخرى لهذه القضية التي أثارت الكثير من ردود الفعل ووصلت البعض منها إلينا. ونرجو بأن يكون الأخ إبراهيم من جس الزرقاء معنا على الخط الهاتفي. سلامات أخ إبراهيم.
3: علين سلاماتك صغير.
0: يا هلا، لماذا رأيت وارتأيت بأن تتدخل في هذه القضية؟
3: عنده الموضوع كبير أخ زهير، موضوع الكلاب الضالة هو موضوع جدا كبير، هو مش مجرد منظر مزعج بالشوارع ولا مشكلة بسيطة إنه ممكن إنه إحنا نتعايش معها.
0: يعني اشرح لي حجم المشكلة في جسر الزرقاء على سبيل المثال.
3: حجم المشكلة إنه هي الكلاب الضالة موجودة بكل حارة، كل حارة بجسر الزرقاء موجودات الكلاب الضالة.
0: بدنا نضيف بأنه أنا حكيت على جوانب أخرى، يعني بأنه الكلاب الضالة أيضا ممكن أن تكون خطيرة. أيضا
3: هي خطيرة وخطيرة جدا،
0: وكانت هناك إصابات لربما في الآونة الأخيرة.
3: أنا تقريبا اليوم صار مع ابني بشكل مرعب، هجموا عليه كلاب ضالة اليوم، والحمد لله أنه ما صار شيء.
0: اولا الحمد لله على السلامه. على كل يعني ما نقوله بانه احيانا يرتئي ولد من الاولاد بان ياتي بحيوان او بكلب الى البيت، وبعد ذلك يتركون هذا الكلب في رحاب الشوارع وفي الطرقات، وطبعا هذا يؤدي الى مواجهات احيانا تكون غير سليمه. اضف الى ذلك بان يعني من حق الكلب ايضا ان يكون تحت رعايه وتحت عنايه.
3: مظبوط صحيح يا أخي زهير، هذا الموضوع جدا كبير وجدا جدا خطير، خطير على أطفالنا، خطير على أولادنا، خطير على بناتنا، خطير على أي شخص موجود بالله.
0: خليك معي أخي إبراهيم، لأنني أريد أن أضم إلى هذه المقابلة الدكتور منى شاهين، وهي طبيبة بيطرية وأيضا ناشطة اجتماعية. سلامات دكتور.
4: سلامات، مساء الخير.
0: كيف الحال؟
4: الحمد لله، كيفك؟
0: لديك طبعا نظرة ثاقبة حول هذه القضية، ظاهرة الكلاب الضالة.
4: نعم نعم،
0: تفضلي.
4: ما سمعت إيش كان الحديث من قبل. انضمت
0: حكينا في البرنامج السابق، حكينا على الرفق بالحيوان، كلاب ضالة تتسكع دون رقابة ودون عناية واهتمام، واليوم تحدثنا أيضا عن الشق الآخر للكلاب الضالة بأنها قد تشكل خطرا على حياة الناس، والسؤال هو أين الرقيب وأين الحسيب؟
4: طبعا طبعا طبعا. أنا يعني من المهم لإلي أنه أذكره أنه إحنا لحظة واحدة قبل ما يعني نطلع على الظاهرة اللي موجودة هلأ نفهم جذورها من وين ومنين تنبع هاي الظاهرة أصلا. يعني ليه في كلاب ضالة؟ ومع الأسف في كتير كلاب ضالة بقرانا.

0: عربية. وعلى الأغلب هي طبعاً يعني الكلاب ما الكلب هو حيوان أليف. أوكي، الكلب هو حيوان أليف، هو مش حيوان بري، فهو ما بتواجد بشكل عام بالطبيعة، مش زي الذئاب والواويات وغيرهم وغيرهم. إنما الظاهر أنه الكلاب الضالة هاي كان إلها بيوت من قبل، أو إما لأمياتها وأبياتها كان في بيوت. فهي وجودها بالشوارع عمليا نابع عن عدم اتخاذ المسؤولية عند الناس اللي بربوا الكلاب من أسباب مختلفة. ناخذ الكلب ما بدنا نعمل تعقيم او خصي، لا حرام، لا بتفعش، اول كم نجرب بتخلفهم الكلب بنمسكهم وبنحطهم بالوعر، كانه شو بده يصير هسه بالوعر، بدهم يتسلقوا على الشجره ولا يطيروا على السماء، يعني ما هن راح يضلوا. او مثلا من ربي كلب بنقول واو جعبنا نربي كلب، بنجيب الكلب اول مرضى او اول مشكله بنزت على الشارع، ما بناخذ مسؤوليه علاجه، ما بناخذ مسؤوليه الاهتمام فيه. فهيك يعني شوي شوي بصير في
1: مأوى الى جانب مأوى للكلاب. هل هذه
0: الكلاب اللي هي موجوده بالشوارع؟ وعلى فكره بالاضافه لهذا الشيء، سوري خلينا بس اكمل الفكره، بالاضافه لهذا الشيء في عندنا الزبائن اللي مفتوحه او جتت اللي بتنزت خاصه من مزارع بالقرى العربيه او يعني حواليها، مش بس العربية على فكرة بس بشكل عام، يعني ذات جدت لحيوانات خرفان أو
1: نعم.
0: بقار اللي هو أو ببساطة لحوم اللي بتنزات على الأرض. ففي عندهم مطعم مفتوح كمان، فطبعا بدهم يتكاثروا، وطبعا شوي شوي ما بتعود الألفة للبني آدمين، فبتصير في عداوة.
1: عشان نفهم دكتور، يعني ما هي الحلول التي يمكن إنجازها من أجل تخفيف وطأة هذه الظاهرة؟ ما هي الحلول التي
0: يعني
1: تقترحيها؟
0: هلا الحيوانات يعني هلا الكلاب موجوده، طبعا ما في طريقه يعني ما راح تتوزع على البيوت لا اعتقد، فالمفروض انه البلديه تقوم بهذا يعني بالاهتمام فيها، تلم بهالمرحله. مع الاسف اللي بيصير انه يعني بياخذوا الكلاب بحطوهم بمأوى لفتره معينه، في كانوا فرضا يحطوهم بفتره عشان
1: والمأوى غير متوفر في البلدات العربيه بشكل عام، انما في البلدات اليهوديه
0: مش متوفر. القصه انه في كتير اكتظاظ وما في إمكانية بالقيام بجميع الكلاب. فبنهاية المطاف اللي بيصير أنا باللحظة اللي بتيجي البلدية تلم هاي الحيوانات هاي الكلاب بموتوا، يعني بعطوهم إبرة وبموتوهم مطرحين لأنه ما في حل تاني. فعشرات ألاف كل سنة من الكلاب اللي بتنعطى إبر مطرحين لأنه ما في لهم حل آخر. فالإشي بيرجع طبعا، وأنا يعني واضح أنه باللحظة اللي في الكلاب وكمان إحنا بالإضافة بنشوف كلاب ضالة، فإيش أول شيء بنعمله؟ بنمسك حجر بنتت عليهم، فهم كمان بيصير يفهموا أنه البني أدمين حدا خطر وبدهم يتهجموا ويحموا حالهم، أو مش لأنه هم سيئين ولا لأنه هم شريرين، بالعكس أنا أعتقد أنه كتير مهم إحنا
1: لحد الآن لم أدرك ما هو الحل الأمثل بالنسبة لك. إن كان الموت الرحيم ليس بمثابة حل، ما هو الحل؟
0: أنا ما كنت بفضل الموت الرحيم طبعا. الحل برجع للجذور أنه لما بناخد كلب نهتم أنه هذا الكلب نربي، يعني ما بنتبنى حيوانات إلا إذا إحنا عارفين أنه بدنا نربيها وناخد مسؤوليتها.
1: ومن تجربة بقول ما في أجمل من تربية كلب إلى جانب الإنسان.
0: ما في أجمل بالضبط. وكمان يعني أخذت كلب بدك تعرف أنه هاي مسؤولية، بدك تأخذ الكلب بدك تقدر تقوم بتربيته، إذا بمرض بروح عند البيطري يعني مسؤولية مادية مسؤولية عاطفية. إذا قررنا أنه الكلب ما بدنا إياه منتأكد لمين منعطيه، لأنه حتى لو إحنا رحنا ولقينا له بيت ما بنعرف شو بيصير فيه بالبيت اللي ورانا، فنتأكد لوين رايح. تعقيم وخصي تعقيم
1: يعني
0: وخصي.
1: عدنا إلى قضية الرفق بالحيوان عمليا.
0: طبعا طبعا طبعا ما في أي إشي غير أنه نأخذ مسؤولية وما يعني نعرف أنه الإشي مش هم إحنا.
1: إبراهيم بعدك معنا على الخط؟
2: بعدي معك على الخط.
1: سمعت كلمات الدكتور منى؟
2: سمعت كلمات دكتور منى، سمعتها كويس. أنا بس بدي أضيف أني لما تصل البلاغات والفيديوهات للمسؤولين، طب شو الحل؟ أنا بسأل يعني
1: هاي الفيديوهات إيش بتتخلل إبراهيم؟
2: أنا حكيت اليوم مع محررة البرنامج الأخت،
1: أوكي
2: حكيت معها بالنسبة للفيديوهات. أنا بعتت لها فيديوهات.
1: أنت بتحكي على الفيديوهات اللي بعتت لنا إياها، موجودة عندنا طبعا.
2: بعتها كمان، بعتها للمسؤولين وما فيش يعني لا حياة لمن تنادي.
1: انت مش شايف انه الرفق بالكلب لربما هناك تكمن الحلول؟
2: اخ زهيل رفق.

0: الحيوان اوكي معاك انا، بس لما هي تكون الكلاب الضاره هي تكون عليك هي خطره، فشو العمل؟ هي خطره على اولادنا.
1: بدي اطلب
0: يعني
1: بس
0: الاطفال اولادنا.
2: تفضلي ست منى.
1: نعم انا سامعه اللي عم بحكيه، وطبعا مفروض البلديات تاخذ مسؤوليه الكلاب وتلمها، مهم جدا كتير بهمني. هقول انه هاي التصرف اللي كمان احنا كتير دارج عنا اللي هو توزيع السم عشان نسم الكلاب، وهو مش حل بتاتا، لانه اولا عنيف تجاه الكلاب، ثانيا احنا باللحظه اللي قررنا نسم الكلاب احنا سمينا سلسله كامله من الحيوانات حواليهم بما في ذلك كل الغربان، ويعني او الحيوانات اللي بعدين بتعتاش على جثة تبعتها وهي كمان بتموت، او اي حيوان تاني اللي ساعتها كمان دور في عينها اخلال في البيئة او ضرر. فهي قصة التسميم يعني يا ريت نمحاها من
2: ان شاء الله. ارجو بان يكون باصغاء تام كل من له ضلوع في هذه القضايا.
1: البلدية مفروض تقوم بالعمل
2: من بلدات نعم بلديات
1: نعم.
2: او سلطات محلية. شكرا نعم. لك دكتور منى شاهين، وشكرا لك اخ ابراهيم.
3: شكرا.
2: يعني برنامجين تبنينا قضية الكلاب الضالة لاهتمامنا بهذه القضية ولاهتمام المجتمع العربي أيضا في هذه القضية. يجب أن نكون عند حسن ظن الجميع، وأيضا بأن نرافق هذا الحيوان بكل همومه واحتياجاته. ونأتي هكذا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المستشار، من إعداد الزميلة خلود أبو أحمد، من إنتاج الأستاذ خليل حداد، إلى جانبي كانت هنا ليليان حاج. مني أنا زهير بهلول، شكرا وإلى اللقاء.

0: الشتاء على البواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك من شريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل و99، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل و99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز. باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا
1: يا باترون.
2: فطور غني ومتنوع وبيفتح النفس، وجبات غدا أو عشاء مع تشكيل واسعة من الوجبات والأطباق، أراجيل فاخري على أنواعها، تحليات ومشروبات رائعة عبر الويز، مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
3: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
4: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
5: الشمس دائماً

0: لهون على رأيو ريشة.
1: على رأيو ريشة كل خميس من الأربعاء للخمسة مع دوريد للداوي.
2: بالشتاء اعمل

0: حسابك وخد شمسي. بالصيف اعمل حسابك والبس طقي. بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل. بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح. بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص. اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن السلطات الإسرائيلية على اتصال مستمر بالجهات المختصة لضمان سلامة الركاب وعودتهم إلى إسرائيل. وأوضح نتنياهو أن أحد الطيارين طعن زميله ويشتبه في أنه حاول إسقاط الطائرة، مشيرا إلى أن أحد الركاب الإسرائيليين أبلغه بأن الطائرة دخلت في دوامة وبدأت بالانحدار. وأكد نتنياهو أن جميع الركاب بخير وأن الطيار المشتبه به ألقي القبض عليه ويخضع للاستجواب لدى السلطات السعودية، مضيفا أن التقييمات الأمنية مستمرة لمتابعة تطورات الحادث. ووصف رئيس الحكومة حادثة طائرة فلاي دبي بالخطيرة جدا، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته للمنظومة الأمنية بالاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة إضافية. بدوره قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن الحادث الذي وقع على متن طائرة فلاي دبي كان بحسب المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل محاولة هجوم، وصفها بأنها جهادية وإن هدف المهاجم كان إسقاط الطائرة وعليها جميع الركاب. وأشار كاتس لأن تدخل عدد من الركاب الإسرائيليين ساهم في السيطرة على المهاجم ومنع إسقاط الطائرة. من جهتها قالت شركة فلاي دبي إن مشادة وقعت بين الطيارين أثناء قيادة إحدى رحلاتها المتجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون. وأوضحت الشركة أن طاقم الطائرة تمكن من تأمينها وتغيير مسارها قبل الهبوط بسلام في مطار تبوك بالسعودية، مؤكد أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير. وأضافت فلاي دبي أنه من السابق لأوانه تحديد أسباب ودوافع الواقعة، مشيرة إلى أن الحادث يخضع حاليا لتحقيق رسمي. وعلى ضوء التطورات، وصلت طائرة إنقاذ إماراتية تابعة لشركة فلاي دبي لنقل المسافرين الإسرائيليين الذين بقوا هناك عقب الهبوط الاضطراري صباح اليوم لطائرة فلاي دبي في مطار تبوك، وذلك بعدما رفضت السلطات السعودية السماح لطائرات إسرائيلية بالهبوط على أراضيها لإجلائهم. ومن المتوقع وصولهم إلى إسرائيل قرابة الساعة 6 مساء على أن يخضعوا للاستجواب الأمني فور وصولهم. أعلنت مصادر طبية عن إصابة فتى في الرابع عشرة من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس في مدينة حيفا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى قطاع غزة، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن ارتقاء 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، كما أدى قصف آخر على مواصي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس إلى ارتقاء شخص وإصابة آخرين. أفاد الجيش الإسرائيلي بأن المستوى السياسي وافق على المضي في خطط إقامة حي سكنيا في شرق رفح تحت اسم رفح الخضراء بهدف استيعاب آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة في منطقة خارج سيطرة حركة حماس. وبحسب الجيش تشمل الخطة تنفيذ أعمال بنية تحتية فيما ستكون المنطقة تحت سيطرة قوة متعددة الجنسيات، مع السماح لعمال ومقاولين فلسطينيين بالدخول بعد خضوعهم لفحص أمني من الشبك. إلى إيران، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني تعليقا على إمكانية استئناف الحرب إن إيران لا تزال في حالة حرب وإن جميع الاحتمالات تبقى قائمة، مشيرا إلى أن القرارات تتخذ عبر المجلس الأعلى للأمن القومي ولا تنفذ دون موافقة المرشد الإيراني. وأكد عدم وجود خلاف بين الأجهزة الدبلوماسية والقوات المسلحة، مشيرا إلى استمرار التنسيق بين الجانبين. وأضاف أن مضيق هرمز يشهد مواجهات عسكرية متواصلة زاعما استهداف سفن صغيرة تحاول العبور، وأن الولايات المتحدة لم ترد على ذلك منذ فترة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى وطبرية 19 درجة مئوية لهذه الليلة، في الناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويفا 24، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، طاب مساءكم وأهلا بكم مع برنامج حصاد اليوم الإخباري. ترافقني في هذه الحلقة زميلة ليليان حاج في الهندسة الإذاعية، ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. ونستهل هذه الحلقة بما حدث اليوم في الأجواء السعودية. دراما في السماء، هذا ليس فيلم، إنما كان صباح اليوم في الأجواء السعودية. وفي إسرائيل حبسوا الأنفاس على خلفية التقارير عن محاولة لعمل إرهابي وتحطيم طائرات تابعة لشركة فلاي دبي بمن فيها من مسافرين أطفال، شيوخ، رجال ونساء إسرائيليين وربما أجانب أيضا. مناقشات أمنية وسياسية كانت على أعلى المستويات في إسرائيل اليوم، والمصادر الإسرائيلية الرسمية أيضا تتهم إيران بمن تقف وراء هذا العمل الإرهابي. وقبل قليل أقلعت طائرة فلاي دبي في رحلة العودة من مطار تبوك باتجاه مطار بن غوريون تقل الركاب العائدين إلى البلاد، والعائلات تنتظر هناك. سنستمع إلى الأصوات بعد قليل، وسنكون أيضا مع خبير شؤون الطيران الأستاذ أمير عاصي. الفعاليات في فعاليات يوم ذكرى هبة القدس والأقصى تبدأ عند الساعة 9 صباحا بالتجمع في ساحة بادية سخنين، وطبعا هناك الانطلاق لزيارة بيوت أهالي الشهداء في المدينة. وكذلك سنكون في قطاع غزة الحديث عن ارتقاء 5 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين ظهر اليوم جراء استهداف لمركبة في منطقة تل الهوى بمدينة غزة. موسم الزيتون مرة أخرى، وقضية لا نتحدث عن الممارسات وما يجري للمواطنين والفلاحين الفلسطينيين، ولكن عن المنتوج الذي تدنت نسبته في الأعوام الأخيرة. وسنكون أيضا في شؤون الطائفة الدرزية وقضية التمثيل الانتخابي. ولكن بداية إلى الأصوات، سنستمع إلى الأصوات من مطار بن غوريون قبل أن نواصل في هذه الجولة. هي الأصوات. ويضم إلي الآن الأستاذ أمير عاصي خبير في شؤون الطيران. أستاذ أمير سلامات، مساء الخير عزيزي.
1: أهلا بك، حياتي لكم جميعا.
0: آخر حت لنا بأن طائرة فلاي دبي أقلعت من تبوك باتجاه مطار بن غوريون.
1: هذا أهم خبر في كل هذا الحدث، في كل هذه القصة، هو أن الطائرة بخير والركاب بخير. بالنسبة للعائلات والأصوات اللي سمعناها، طبعا هاي رحلة رعب، العائلات بنفسها مرت يعني أحداث قاسية جدا. خلال دقائق شاهدوا الأخبار تنتشر في إسرائيل، في العالم، سمعوا كلمة اختطاف، شاهدوا مسار الطائرة يتغير ولا يعرفون ماذا يحدث.

0: لأبنائهم. هذه فعلا ما بنتمناها لولا حد يعيش هاي اللحظات. طبعا الآن الأولوية الأولى إعادة كل المسافرين إلى بيوتهم بأمان، بعد ذلك سيأتي وقت التحقيق والأسئلة في الطيران. بشكل عام يعني في لغة الطيران عندما يظهر إشارة استغاثة 7500 يعني الجهات الأمنية لا تنتظر التفسير، يعني تؤمن الطائرة أولا وتحقق لاحقا. وكما شاهدنا يعني خلال دقائق كان هناك حالة استنفار إقليمية، سلاح الجو كان جاهز ومجهز وخرجت طائرات قتالية بالطريق، يعني الشهادات وأصوات الركاب تصف ما عاشه الركاب، والتحقيق سيحدد ما إذا كان هذا طبعا حدثا فعليا أو حدثا جنائيا أو حدثا يعني
1: نعم
0: أو
1: التحقيقات من يحقق أم لن هي السلطات السعودية، بتصور في دور كمان للإمارات راح يكون لعمان إذا كان بالفعل،
0: وكمان راح يكون هناك دور كمان إسرائيلي يعني
1: أكيد.
0: رحلة تجارية
1: يعني أكيد كما فهمت إنه الطائرة اللي أقلعت الآن لم تقلع بطيارين جداد، يعني طيارجيين اثنين، إلا بعد ما وافق وصادق على ذلك على الطيارجيين اثنين اللي بدين يجوا على البلاد من قبل جهاز الموساد. هذا يقول كل شيء أكيد أستاذ أمير.
0: نعم يعني نحن لا نعلم ما حدث يعني داخل كاميرا القيادة وإصابة أحد الطيارين، هناك شهادات وتقارير تتحدث عن دماء وعن تدخل أشخاص على متن الطائرة، يعني هنا أضع خطا واضحا، الشهادات مهمة لكنها ليست بديلا طبعا عن التحقيق المهني في الموضوع، ولكن صحيح سيطروا الركاب على الطائرة وهناك شهادات دراماتيكية جدا وتعكس قبل كل شيء حجم الخوف اللي عاشوا الركاب. لو كل واحد فينا محل هذول الركاب تصرف نفس التصرف، تخيل يعني انك مسافر بشكل طبيعي وفجأة الطائرة تهبط بشكل حاد جدا وصراخ وحالة طوارئ والى اخره. ولكن يعني الشيء المهم جدا انه ما كان اولا معلومات موثوقة من قبل تشير الى انذار استخباراتي، هناك يعني حديث عن جنسية احد الطيارين وعن خرق تفاهمات ما بين اسرائيل، انه هل هذا يعني صحيح او غير صحيح، يعني هذا الموضوع يفحص الان في اسرائيل، علينا الحذر قبل تثبيت التفاصيل. اذا ثبت انه كان في هناك شروطا امنيه محدده بشان الطواقم اللي مسموح لها السفر او تشغيل رحلات الى اسرائيل، فالسؤال سيكون بسيطا وواضحا، هل تم الالتزام بهذه الشروط ام لا؟ يعني هل اسرائيل ستعاقب الاتفاقية هاي أو ستوقف الطيران بشكل مؤقت إلى حين تريد يعني أربط يعني ربط وجنسيات المسافرين بخط الطائرة؟ هذه طبعا قضية مهنية، هاي إجراءات تدقيق
1: راح تكون
0: بعملية تركيب الطاقم،
1: أكيد راح تكون استنتاجات يعني عمليا. أنا يعني كما فهمت قبل شي ساعة انه كثير مسافرين من اسرائيل في خارج البلاد في اليابان وفي تايلاند حتى، فهمت انه يعني طريق عودتنا للبلاد ومع انت ذاكر راح تكون مع طيران فلاي دبي او طيران يعني الاماراتي، فكما فهمت انا تقارير يعني سمعت اصوات انه يرفضون الان العودة بطائرة من هذا القبيل من هذه الشركات، يريدون شراء تذاكر عن طريق فقط شركات اسرائيلية. تصور لوين وصلنا يعني.
0: التخوف، انا تلقيت العديد من رسائل عربا ويهودا يعني يطالبون برحلات خاصة يعني اللي هو تسوت براتيوت، يعني انه خلينا نقول هيك يعني الخوف واجب جدا، خاصة انه كان هناك تحذيرات من جهاز الشباك بمنع ووضع قيود امنية على الطيران الاسرائيلي، كان هناك نوعا ما يعني تصريحات لرئيس الحكومة في الأيام الأخيرة أن هناك تخوفات من هجوم، هاي الأمور تؤدي إلى لدى المواطن الإسرائيلي خوف وهلع، ولكن وقف رحلات شركات مثل فلاي دبي 16 رحلة يوميا في كل يوم 16 رحلة، هذا ليس قرار يعني طيران فقط، هذا له انعكاسات على المسافرين على حركة الطيران على العلاقات.
1: أخي أمير بتوافقني الرأي، الانعكاسات قد تكون مش بس على المسافرين الإسرائيليين، قد تكون على مسافرين أجانب، يعني قد يخشى مسافر أجنبي مثلا الركوب في طيارة فيها مجموعة من الإسرائيليين خوفا من أن يتم الاعتداء على الإسرائيليين وهن يروحوا بالدوكي مثل ما بنقول،
0: يعني التخوف
1: وهذا أمر خطير
0: متعمد أو أي حادث من نوع آخر، يعني هذا شيء يعني دائما يعني لدى المسافرين هذا الخوف موجود جدا. يعني انه هل فلاي دبي خرقت الاتفاق اللي بسبب انه الطيران عماني، او هل انها ستطرح بديلا حاليا على رحلاتها اغلب يعني طيارين شركات

0: هاي دبي جنسياتهم هندية. يعني هناك نوعا ما أمور اللي هي قيد الفحص.
1: أكيد أكيد راح يكون في بحث مستفيض, لأنه يقال بأن هذا الطيار العماني عنده يعني يملك جنسيتين, يبدو من هذا السبب اللي دمجوه مثلا في شركة الطيران في دبي. على كل
0: شوف احنا شاهدنا حتى احنا على وجه انتخابات, وكل انتفاهم. موضوع وكل رسالة لها معنى سياسي.
1: يعني أكيد وإلى أبعاد أكيد.
0: بعض المسؤولين الإسرائيليين يتعاملون مع الموضوع كأنه محاولة إلى لعمل إرهابي يعني هناك أمور, ولكن فلاي دبي بنفسها حتى الآن لم تحدد السبب ولم تخرج الأمور. يعني هاي الأمور
1: ننتظر التحقيقات اللي هتجرى في السعودية, أعتقد في الإمارات, في عمان وفي إسرائيل. ولكن سؤال لابد منه, هل عندك علم إذا كان في على متن هذه الطائرة مسافرين عرب من داخل إسرائيل؟
0: نعم صحيح, كان هناك تواصل معي من ركاب عرب على متن الطائرة حال هبوط الطائرة بالسعودية, ولكن رفضوا عن إعطائي يعني تفاصيل. حاولت إنه أخذ منهم يعني تسجيل صوتي. حاليا رفضوا, ممكن بعد ما يهبطوا بمطار إسرائيل يكون هناك عندهم أكثر أريحية. يعني حالة الخوف والرعب اللي كانوا موجودين فيها يعني حالة استنفار ويعني مش سهل عليهم
1: بدون شك.
0: فنترك الأمر تتهدى الأمور إن شاء الله.
1: إن شاء الله سنتابع.
0: ردا على سؤالك. نعم
1: أنا أشكرك سيد أمير عاصي, تحياتي. شكرا عزيزي الخبير في شؤون الطيران. تعال نستمع إلى ما قاله أيضا معقبا على ما حدث هناك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
2: أزرخي إسرائيل, הבוקר היה אירוע ביטחוני חמור ביותר בטיסה מדובאי לישראל. כמעט כל הנוסעים בטיסה היו ישראלים. במהלך הטיסה, כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה הוא ניסה לרסק את המטוס על יושביו. שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים. הוא סיפר לי שהמטוס נכנס לסחרור והחל לצלול. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות, ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס. צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס. אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. המטוס נחת בשלום בשדה התעופה טבוק בסעודיה. כל הנוסעים יצאו מכלל סכנה. הטייס הדוקר נעצר ונחקר בשעה זו על ידי השלטונות הסעודים. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון לערך מול איומים פוטנציאליים נוספים. אנחנו מקיימים מערכות מצב שוטפות, ואנחנו נעדכן אתכם בהתאם להתפתחויות.
1: إذن كان هذا رئيس الوزراء معقبا على ما حدث هناك, وطبعا التحقيقات راح تتواصل, ويعني يتم استنتاج العبر مما حدث اليوم. هذه الدراما التي انتهت بخير بانتظار وصول الطائرة بعد حوالي ساعة إلى مطار بن غوريون, والعائلة تنتظر هناك. إذن كما استمعنا من أمير عاصي, هنالك عدد من المسافرين العرب من داخل إسرائيل. نحن حوالي 17 دقيقة أو أكثر ربما بعد الخامسة نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي, تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
5: معلومة على الماشي, مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم معلومة اكيدة, اكثر من 20% توفير, لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا
6: يا
7: من الصبح مع الفطور الزاكي ولحتى ساعة المساء مع أطيب وألذ الوجبات. مطعم وكافي كارما مجد كروم, المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء المميزة. عبر الويز مطعم وكافي كارما مجد كروم, الشارع الرئيسي.
8: الشمس دائماً.
6: شوي على اليمين

0: لا لا شوي على الشمال عزيزي، الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
1: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
2: عشرون دقيقة تماما بعد الخامسة، أهلا بكم أعزائي. وبعد الفقرة الأولى التي خصصناها للدراما التي كانت في السماء في الأجواء السعودية، إذن الطائرة أقلعت قبل قليل باتجاه مطار بن غوريون، نحن إلى واقعنا المحلي حيث تستعد الجمعية العربية لإحياء ذكرى هبة القدس والأقصى. الفعاليات طبعا ستكون في سخنين، نود أن نعرف ونتعرف أكثر على تفاصيل ما هو في هذا اليوم وعن النشاط الذي ستقوم به الجمعية العربية. ينضم لي الآن الأستاذ محمود شاء، المحامي محمود شاء من اللجنة الشعبية في سخنين. أستاذ محمود يسعد مساك.
3: يسعد مساك أخي أبو فارس وجميع المستمعين
2: والمستمعات. الذكرى هذه تحل علينا، تأتي علينا في أحلك وأصعب وأقصى الظروف. والسؤال أستاذ محمود قبل أن تجيب، لابد أخذتم بالحساب يعني بتصور المناخ الذي يحيط بنا في هذه الأيام؟
3: صحيح، بالتحضير لذكرى 26 لهبة القدس والأقصى، يعني البند الأساسي اللي كان هو قضية الظروف اللي انت ذكرت أخي، الظروف اللي احنا موجودين فيها واللي هي أقصى الظروف اللي احنا موجودين فيها كمجتمع عربي في الداخل. فاحنا اليوم لا حاجة، يعني ما في حاجة انه نشرح الظروف لأن الظروف معروفة للجميع، ولكن في حالة بالأساس في حالة فتور، وهذا الحالة طبعا حالة اللي الكل يشعر فيها بالإضافة للظروف طبعا. فاحنا بالذات يعني بهذه الذكرى اللي هي ذكرى غالية علينا، وخاصة هاي الظروف اللي احنا بتمر علينا ظروف قاسية جدا، المفروض انه احنا نحيي هذه الذكرى، نحييها بطريقة تليق لهذه الذكرى. فعشان هيك من خلال هذا المنبر يعني بوجه كلمة لكل أهلنا في كل مكان أنه بإحياء هذه الذكرى، وخاصة أنه المسيرة المركزية أو الفعالية المركزية راح تكون في مدينة عرابة من الساعة 4 عصرا انطلاقا من المسجد القديم إلى دوار الشهداء في الشارع الرئيسي. يعني إحنا كلنا ثقة بأهلنا ومجتمعنا أنه رغم كل ما حدث ويحدث انه تكون في مشاركة واسعة. فهذا احنا الذكرى طبعا راح نحييها من خلال زيارة لاهالي الشهداء.
2: هو البرنامج التقليدي السنوي عمليا.
3: التقليدي السنوي احنا طبعا، واحنا بالنهاية راح يكون على النص بتذكاري بحدود الساعة 10:30 صباحا، ومن ثم الساعة 2:00 عصرا بعد الظهر بتأسف نلتقي مع وفد لجنة المتابعة والرؤساء على النص بالتذكاري، وننطلق بعدها إلى مدينة عرابي الساعة 3 مدينة عرابي.
2: ولكن راح يكون هناك مهرجان خطابي، هذا السؤال، ومن سيتحدث إذا كان؟
3: راح يكون هناك مهرجان بس كلمات
2: مقتضى ومختصرة. نعم
3: مختصرة ومقتضى من قبل رئيس البلدية، لجنة المتابعة، الرؤساء، رئيس مندوب عن الرؤساء، ولجنة الشعبية في عرابي. هذه الكلمات اللي راح تكون، والتأمل المهم ان تكون مشاركة، وما تكون مشاركة ضعيفة او هزيلة اللي في هذه الذكرى، خاصة في هذه الذكرى.
2: هل من رسالة يعني في هذا الظرف يجب ان تطلق او تم التحضير الى رسالة للمجتمع العربي في هذه الظروف؟
3: واضح ان رسالتنا انه احنا اليوم في حرب بكل معنى الكلمة، ورسالتنا لكل مجتمعنا العربي انه مجتمعنا ينزف، مجتمعنا مألوم، ومجتمعنا يعاني، ومجتمعنا واحنا بايدينا كلياتنا، كل واحد من موقعه، من مكانه، من بيته، من بكل محل هو موجود فيه بامكاننا انه نصلح الوضع. احنا اليوم عمالين نركض يعني في صراع مستمر بالنسبة لكل ما يحدث في مجتمعنا. احنا اليوم انا بحكيها احنا هنا في سخنين، يعني من خلال مركز الوساطة عملنا لجنة اصلاح، واحنا على مدار الاسبوع نعمل على حل الخلافات، ولكن في هناك في خلل موجود، خلل تربوي موجود للأسف الشديد اللي بوصل ووصلنا لهذا الوضع احنا موجودين. وانا بتصور انه هذا الاشي الخلل هذا موجود في كل محل ومحل، وعشان هيك احنا اي خلال

0: بداية بدأ في قضية العنف، هذا شيء مرفوض رفضا كاملا. فعشان هيك احنا اليوم مفروض انه نغير ونبدأ نصحى لحالنا، لانه في مخطط، والمخطط كبير جدا، ولكن بس لا يعني ولا بشكل من الاشكال انه احنا لازم نكون ادوات التنفيذ لهذا المخطط.
1: أكيد.
0: فعشان هيك لازم نصحى ونصحى على على على الاقل عشان اولادنا، عشان مجتمعنا، عشان اهلنا، عشان وجودنا، عشان احنا، عشان لازم نصحى.
1: أجل.
0: لانه كثير من شبابنا عمالين بفكروا بالهجرة، كثير من شبابنا عم فكروا انه يطلعوا. فعشان هيك رجاء يعني توسلا لكل اهلنا، لكل محل، انه احنا لازم نمسك ايدينا، نمسك حالنا، ناخذ مسؤوليه على حالنا، ناخذ مسؤوليه على تصرفاتنا، ناخذ مسؤوليه على بالنسبه لاهلنا، لاولادنا، لاحفادنا. لا يمكن انه نستمر بهذا الوضع.
1: انا وافقك وبتامل هذه الكلمات تقع على اذان صغير. استاذ المحامي محمود شاهين، شكرا لك عزيزي، شكرا بالنجاح ان شاء الله. شكرا اللجنه الشعبيه في سخنين. ومن نشاطات يوم ذكرى احياء ذكرى هبه القدس والاقصى، كما استمعنا من الاستاذ محمود شاهين، نحن الى موضوع اخر ايضا يهم المجتمع العربي وتحديدا المجدلاوي بشكل خاص والعربي بشكل عام. اللجنه الشعبيه في مجلس كروم اصدرت بيان وردت فيه على اتهام سموتريتش، يعني مرة أخرى اتهام أرعن ومش منطقي ومش صحيح ومش دقيق، هو بمثابة تحريض بالبنط العريض. يعني هو اتهم أهالي مجد كروم بإزالة أعلام دولة إسرائيل من منطقة الروس والشوارع المحيطة هناك. وكان في رد على هذا الاتهام، طبعا الأشرطة والفيديو أظهرت عكس ما ذكره سموتريتش، لم يتدخل الأهالي بإزالة الأعلام أبدا، إنما الطقس والهواء والمطر كما يبدو، ودورية الشرطة التي قامت بجمع الأعلام التي سقطت. المحامي الأستاذ مراد خطيب من اللجنة الشعبية في مجد كروم أيضا تحدث عن هذه القضية.
2: كان في زيارة لسموتريتش لمجد كروم في منطقة الروس، اللي صرح فيها يعني لنقل تجربة الاستيطان إلى الجليل والنقب.
3: واضح.
2: قبل بيوم بالليل هيك على الساعة 11:30-12 بالليل فوجئنا انه في مجموعة كبيرة من الشباب والصبايا اللي تابعين لإله عم بزرعوا او عم بحطوا علام على امتداد شارع 85، شارع عكا صفد،
3: علام إسرائيلينا
2: اللي هو بيقسم مجد كروم لشمال لجنوب، في سكان من الشمال في سكان من الجنوب. فثاني يوم 24 طبعا هني حطوها يعني تحضير لانه بين قوسين مراقب الزلمه جاي لهون. وهي بدك تيجي بدك تمشي بالشارع كله علام اسرائيل. طبعا مفهوم لانه كانت استفزازيه اصلا، يعني هو لما اجى كان وسط تحشيد امني يعني مكثف، شمل 100 افراد الشرطه وحضره الحدود وحدات الخضاء ومركبات رش المياه العادمه تيالي. فطلع عقد اجتماع اهالي مجد كروم كانوا وعلى هاي الخطوه الاستفزازيه، فاحنا قررنا في اللجنه الشعبيه والمجلس المحلي انه ما نطلع. هسه بالنسبه لسؤالك بخصوص الرياح، هذا احنا يعني الحدث العين خاص انه انتشر فيديو ان بعد اتهامات سموتريتش وكثير من الصحفيين والمواقع التواصل انه اهالي مجد كروم نزلوا وفكوا العام وزدوهم. اوكي، هذا الحكي مش اول شغله. الشغله الثانيه، الفيديو بشكل عيني
3: لا احنا قلنا الرياح في بدايه اكيد، ولكن احنا ذكرنا شو سموتريتش قال.
2: اوكي
3: نعم.
2: طبعا يعني هو عم يعني ما وراء الخبر هو انه جر مجد كروم للائحة الاتهام وللاستفزاز وللمواجهة، وهي يعني الجماعة عم بيقيموا رمز الدولة وعالم الدولة، فهذول الجماعة وجود انهم غير شرعي وكل هاي الاستفزازات اللي هي اليوم احنا وصلنا لمرحلة وعي وادراك، فاهمين انه التصريحات اللي الهن ما راح تمرق علينا وما راح
3: نجر وراها
2: ولا اي شيء. فالفيديو اللي نزل يعني انه كان في يعني رياح قويه، طبعا الطقس صار له كم من يوم عندنا هنا انه في شتاء وفي رياح فطار العلم. اوكي طيب طالب ماشي.
3: كان في مخاوف معين تعامل بعض الاهالي، يعني بسبب انه الامر فعلا استفزازي، كيف تعامل الأهالي مع نشر الفيديو؟ أنا أتحدث، هل كان هناك خشية من حدوث احتكاك إنه بسبب هاي الاتهامات؟
2: لا إحنا اليوم في مجد كروم ماشي وراء قرارات اللجنة الشعبية والمجلس المحلي. إحنا خطواتنا مدروسة واعية وبتمشي حسب الأحداث اللي عم بتصير. يعني أنت عم تحكي لي على قصة العلم والاستفزاز، مبارح بالليل مجموعة

0: مجموعة من المستوطنين موجودة من طاقة الروس نزلوا فيديو نبعث لكم إياها وقعدوا يغنوا كشي سريف لخمها كفار يعني إنه تحترق بلدكم يعني هذا الجماعة صاروا بدهم يحرقوا مجلس روم فهمت علي بطل الحكي يعني المرحلة الأولى اللي كانوا كان في جماعة من المستوطنين إجوا قعدوا تحركت أهالي مجلس روم وطلعناها يعني اليوم صاروا هني عم بيحاولوا إنه يعني مش مستوعبين الإشي اللي صار اوكي وصاروا انه صار في موضوع تحدي وبده يجروا اهالي مجلس كروم انه يلا تعالوا هيانا احنا قاعدين هنا تعالوا يلا تعالوا اطلعوا لعنا تعالوا ابصروا تعالوا على مواجهه تعالوا على احتكاك احنا بناكد لك بشكل يعني جدي
1: نعم
0: ما راح ننجر لهي الاستفزازات
1: بس مش استاذ مراد يعني الموضوع الموضوع مش قضيه الاعلام ولا قضيه الاستفزازات الموضوع والمخاوف الحقيقيه لاهل البلد من قضيه الاستيطان من قضيه البؤره الاستيطانيه من يعني كما قلت انه مجيء سموتريتش الى البلده ووضع كل هذه الاعلام يعني يشير الى انه نحن هنا نحن سناتي الى هنا فالسؤال ما الذي يمكن أن تفعلوه هل تقدمتم بشكوى هل أصلا هناك من تتقدمون له بشكوى بشأن هذه التحريضات والاستفزازات
0: يعني إحنا شو دولك الدولة ما هي كلها ضد فاهم علي أنت ما تتوقعي لا من شكوى للبوليس يعني حكى رئيس المجلس مع قائد الشرطة قال له قول هذول الجماعة يطلعوا لأنه أهالي مجلس كروم إحنا كلجنة شعبية يعني إحنا مش كجسم اللي يعني بنقدر نسيطر 100% على الموضوع إحنا لجنة شعبية
1: نعم.
0: جماعة متطوعين همين على البلد تابعين لأحزاب لحركات
1: فشو كان رد الشرطة؟
0: فرد الشرطة قال إنه أنا إذا بشوف إشي غير قانوني
1: يعني كل ما يحدث الآن في نطاق
0: يعني
1: القانون
0: فواضح لإلنا هاي هذا الموضوع احنا منعول على أهالي مجلس كروم اللي يعني إسا حاليا في عندك العيد العرش السكوت اوكي واحنا شنصنا يعني كل الاستفزازات اللي عم بتصير بالعياد يعني ما نيجي نتحرك مثلا محاكم المره الاولى كان راس السنه وهاي المره سكوت فكله طبعا لسه في بقرات محاكم يعني اجازه محاكم وكل هاي الشغله فاحنا راح نتقدم بشكوى انا اللي فهمته لسه في مجموعه من الشباب نازله على البوليس هيك يعني اخذوا مبادره انه هذا الفيديو اللي نزل امبارح انه بدنا نحرق لكم بلدكم وهذا بشكل نوع من التهديد لنا فاحنا بدنا ننزل نتشكى اليوم بالبوليس
2: إذن كان هذا ما قاله المحامي الأستاذ مراد خطيب إلى الزميلة أسيل فرحات. نحن من مجتمعنا إلى مجتمع الفلسطيني إلى غزة. اليوم ارتقى 5 أشخاص على الأقل أكثر من 15 أصيبوا بعد أن تم استهداف مركبة في منطقة تل الهوى بنيلة غزة. يعني معلومات أفادت أنه طائرات استطلاع أيضا يعني استهدفت هذه المركبة كانت تجر عربة عندما كانت متجهة في وسط القطاع. ما يجري من أوضاع مأساوية في قطاع غزة يجزي لنا الزميل مصطفى جعرور من غزة مباشرة. أستاذ مصطفى سلامات عزيزي.
3: سلامات عزيزي.
2: 5 أشخاص كانوا داخل المركبة اللي استهدفت؟
3: يعني هو بالتأكيد
2: أمانه في مناطق يعني مش كان عدة مناطق المقصود
3: هي ليست 5 أشخاص ما كانوا داخل هذه المركبة أكثر من 30 شخص أوه. كان داخل هذا الباص وعربة يجرها هذا الباص كانوا في طريقهم في شارع تل الهوى باتجاه مدينة غزة حينما باغتتهم طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بإطلاق صاروخين عليهم على الأقل مما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء يعني عرف 3 من ضمن هؤلاء الشهداء قبل قليل تم التعرف على الشهيد الشهيدة المجهولة الهوية هي شروق حمودة ولكن الآن شهيد آخر مجهول الهوية منذ ساعات الصباح حتى الآن لم يتم التعرف عليه نظرا لأنه قد يعني هو مشوه وأشلاء ومحروق بشكل كامل هذا يعني يؤدي إلى صعوبة بالتعرف على هذا الشهيد ولكن مجمل الشهداء منذ صباح هذا اليوم حتى الآن هم 8 شهداء ارتقوا نتيجة غارات إسرائيلية منذ فجر هذا اليوم قصفت الطائرات المروحية غرب مدينة غزة الساعة 3:30 صباحا شقة سكنية في محيط يعني مجمع الشفاء الطبي أدى إلى استشهاد الشهيدة هي إيمان عبد العال هي هذه كانت داخل هذه الشقة هي وعائلتها وعائلتها مصابة بشكل كامل وجلهم من الأطفال مصابين إصابات خطيرة الآن متواجدون داخل مجمع الشفاء الطبي ولكن هي ارتقت على الفور نتيجة هذه الغارة أيضا غارة أخرى كانت على هذه السيارة الباص والسيارة العجلاء التي كانت تجرها مما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وأيضا نتحدث عن قصف في شاليه عكيلة هذا الشاليه في منطقة مواصي خان يونس أدى هذا إلى ارتقاء الشهيد الزميل الصحفي هو محمد عبد العزيز النجار الذي قد تم

0: الإعلان عنه قبل نصف ساعة من الآن. إذن يعني شهيد زميل صحفي استشهد نتيجة هذه الغارة. هذا استهداف مباشر لهؤلاء المجموعة من المواطنين الذين كانوا في هذا المكان مما أدى لارتقاء الشهيد. نتحدث عن 8 شهداء منذ ساعات الصباح. أيضا طائرات لقوات كابتر منذ ساعات الصباح بدأت بإطلاق القنابل على شاطئ بحر مدينة غزة مما أدى إلى إصابة الصياد ومن عائلة بكر، وقد وصل إلى مجمع الشفاء الطبي في جسمه كله شظايا نتيجة هذه القنبلة التي سقطت بشكل مباشر عليه وهو يصطاد على شاطئ البحر. ولم يدخل داخل المياه ولكن كان على شاطئ البحر، وقد تم استهدافه بقنبلة من الكواد كابتر. نتيجة ذلك وصل إلى مستشفى ومجمع الشفاء الطبي، وصل يعني هو مصاب بشكل كامل في كل أنحاء جسمه عفوا بشظايا. وأيضا نتحدث عن توغل كان لآليات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، منطقة حي الدعوة ومنطقة شارع صلاح الدين نيت سليم سابقا، ولكن قبل لحظات من الآن انسحبت آليات الاحتلال باتجاه الخط الأصفر وما شرق الخط الأصفر باتجاه خط الشرقي إلى المواقع الإسرائيلية المتمركزة شرق صلاح الدين. أيضا نتحدث عن عمليات قصف مدفعي لم تتوقف في منطقة شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأيضا في منطقة بيت لاهيا التي هي تعاني من أسبوع بالكامل من عمليات تقدم لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتوغل لعدد من الأليات والجرافات الإسرائيلية في شمال غرب بيت لاهيا، وتقوم بعمليات تمشيط وإطلاق نار مستمر على خيام المواطنين مما أدى إلى عدد من الإصابات. فجر هذا اليوم أيضا في هذه المخيمات القريبة من منطقة غربي بيت لاهيا يقصونها المواطنين.
1: مصطفى، يعني تابعتنا الصحافة الإسرائيلية والأمن الإسرائيلي قالوا أنه اليوم نجحوا بقتل 6 مسلحين، 6 أشخاص مسلحين أو من يعني معروفين في حركة حماس استهدفتهم الطائرة الإسرائيلية. ماذا هو ما تعقيبك على ما حدث؟
0: يعني زميلي نتحدث عن استشهاد 5 مواطنين في هذا الباص، منهم شهيدة الذي
1: مدنيين.
0: هذا هو الرد، هي شروق حمودة الأنقى. هذه كانت يعني متوجهة من منزلها إلى مدينة غزة حين باغتتها طائرة احتلال وقصفت العربة التي كانت يعني تستقلها. هذه عربات يعني المرح تصل خط، نتحدث يعني هي تنقل من مكان إلى مكان داخل المحافظة، محافظة إلى محافظة. أيضا شقيق الزميل الصحفي هو ارتقى يعني يوسف الاشرافي، هو مراسل قناة الجزيرة الشهيد عمار الاشرافي عفوا، قد ارتقى في هذا الاستهداف. أيضا هو يوسف الحمارنة أيضا شهيد آخر. هؤلاء هم مواطنين مدنيين تم استهدافهم في هذه السيارة. وأيضا شقت الليلة حينما ارتقت المواطنة إمام رامز عبد العال، يعني نتحدث عن شهيدتين و6 مواطنين. أيضا الزميل الصحفي هو محمد عبد العزيز النجار. هؤلاء ليسوا هم كما أعلن بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنهم مسلحين أو عناصر في حركة حماس، بالعكس هم مواطنون مدنيين من استهدفوا في هذا اليوم. أيضا نتحدث الآن وأنا أتحدث إليك أصوات طائرات الاستطلاع تحلق بكافة أرجاء قطاع غزة. نتواصل مع زملائنا في المناطق الجنوبية في خان يونس، مواصي خان يونس الوسطى، دير البلح، النصيرات، الشمال، وأنا متواجد في غرب مدينة غزة الآن. طائرات الاستطلاع لم تفارق الأجواء منذ أكثر من 48 ساعة وعلى ارتفاعات منخفضة بشكل كامل بشكل جنوني. هذه الأصوات هي أصوات مزعجة تزعج المواطنين هنا وتعطي حالة من الإرباك والخوف لدى المواطنين. الآن المواطنون أصبحوا في قطاع غزة يتحدثوا عن عودة لعمليات الاغتيالات بشكل جنوني قبل الانتخابات الإسرائيلية، والجميع يعرف بأن هذا هو حصد للأصوات في الانتخابات الإسرائيلية. لذلك تحدث الاحتلال بأنه قد نجح واختال عدد من العناصر المسلحة، وهذه يعني الكل يعتبرها بأن في أي انتخابات إسرائيلية تكون مقبلة وستبدأ يقوم الاحتلال الإسرائيلي ومن هم رأس الحكم والمخابرات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات اغتيال وقصف مكثف داخل قطاع غزة لحصد الأصوات وجلب المكاسب لهذه القائمة السياسية الإسرائيلية.
1: الوضع مأساوية كارثية خاصة في هذه الظروف الآن. يعني لو جملتين عن الوضع الحياتي، يعني قضية السلع وقضية المؤن والأغذية، هل يعني ما زال النقص حاد كما كان في الماضي؟
0: هو يعني بالتأكيد الاحتلال يسمح بدخول بعض من الشاحنيات. نتحدث عن 100 شاحنة يوميا، يعني أكثر من 70 شاحنة شاحنة تجار مدفوعة الأجر وليست مساعدات. 30 شاحنة تدخل إلى الغذاء العالمي عبارة عن مواد تموينية اللي هي الطحين، السيرج، الرز، العدس، ولكن هذه لا تكفي أيضا. هنا

0: والإعلان من قبل منسق عمليات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية في غزة يتحدث بأنه قد سمح لعشرة تجار جدد بدخول مساعدات، ولكن من يدخل المساعدات إلى قطاع غزة فقط تاجرين، وهو ليست مساعدات، هي عبارة عن مواد مدفوعة الأجر للمواد التجارية تدخل إلى قطاع غزة بأسعار باهظة جدا. ونتحدث عن فرق ما بين أسواق غزة والضفة وأسواق غزة والداخل، أكثر من 10 شواكل في أقل صنف.
1: أنا أشكرك مصطفى، تحياتي لك سيدي. شكرا شكرا مصطفى جارور، حدثنا من غزة عن الأوضاع الأمنية والحياتية كما نقول. إلى الضفة الغربية وبشكل عام إلى موسم الزيتون بفلسطين وفي البلاد تقريبا، ولكن في فلسطين نحن نتحدث الآن عن تراجع إنتاج زيت الزيتون من نحو 32 ألف طن عام 22، تراجع إلى 27,300 طن فقط عام 2024. بعدين تراجع المنتوج الزيت نحو 7,000 طن فقط في العام الماضي عام 2025، أي بانخفاض يقارب 75% مقارنة بموسم 2022. ولكن أتمنى أن يعوض هذا الموسم، هذا المنتوج في هذا الموسم الذي نأمل أن يكون موسم خير لإنتاج الزيتون، خاصة في الضفة الغربية اللي هو جزء أساسي من حياة المواطنين هناك. من مجلس الزيتون الفلسطيني تحدثنا إلى الأستاذ فياض فياض عن هذا الانخفاض.
2: طبعا هي مشكلة قانونية أنه كانت المجالس الزراعية تتبع تبعيتها لوزارة الزراعة، الآن غيروا هذا الكلام، بدلوه أصبحت تابعة لرئاسة الوزراء. هذا الكلام من عام 2008. المجالس في فلسطين هي 10، 5 منها نباتية و5 منها حيوانية. 2018 تم إغلاق أو إيقاف عمل 9 مجالس، بقي مجلس الزيتون فقط لا غير، يتم تمديد يعني خلينا نسميها على عاتق وزير الزراعة، لأهمية قطاع الزيتون ولأهمية ما نكون فيه من أدوار يعني كمجلس الزيتون.
3: ولكن كيف قاموا بصياغة وتعليل هذا القرار بإغلاق مجلس الزيتون؟
2: لست محامي ولست قانون حتى أن أجيبك على هذا.
3: ولكنك مستشار في مجلس الزيتون الدولي في مدريد،
2: وممثل المزارعين في جامعة الدول العربية من خلال المكتب العربي.
3: نعم، إذن أنت محتلا يعني بشكل أو بآخر بمجمل القرارات.
2: هم قانونيا الآن ما دام مجلس الزيتون باعتبار أنه أصبح خلينا نقول تابع لرأس الوزراء، رؤساء الوزراء تنتظر بقانون من الرئيس للمجالس الزراعية،
3: من الرئيس عباس. من الرئيس عباس؟
2: نعم صح.
3: يعني الموضوع مرتبط بالسلطة الفلسطينية نوعا ما،
2: بالرئاسة بالقانون. احنا قانون نسمع المجالس الزراعية هو جاهز منذ سنوات في باعتبار مكاتب
3: رئاسة عند الرئيس. يعني مثل ما أنا فاهم فياض مثل ما أنا فاهم القضية يعني مرتبطة بشؤون لوجستية سياسية إجراءاتية، ولا هي قضية سياسية محضي؟
2: لا مش محضي، نقدر نعلل، لأنه هي إحنا مفروض اللي كان وزارة الزراعة هي اللي كانت بتحل فينا أو بتحل في المجلس أو حلت المجلس، بينما احنا رسميا تابعين لرئاسة الوزراء، الا اذا وزارة الزراعة اخذت تفويض من باعتبار من رئاسة الوزراء بحل المجلس.
3: ولكن بين هذا وذاك فياض يضيع حق المزارع الفلسطيني والاشجار تقتلع من جذورها، وهي اشجار عمرها يمتد عشرات السنوات الى الوراء.
2: نعم صح كلامك.
3: يعني إذن من يدافع عن ذاك المزارع البسيط الذي يعتمد بدخله البسيط على هذه الكروم؟
2: والله حتى هذه اللحظة باعتبار الحمد لله نحن ما زلنا نقوم بدورنا، يعني أنا ما زلت أقوم بدوري، وعندي يعني في هذا الشهر في شهر أكتوبر اللي بيبدأ بكرة في عندي فعاليات 2 أو 3 فعاليات في تونس، والحمد لله لم يؤثر باعتبار غياب المسمى الوظيفي عن هذه الاجتماعات.
1: إذن كان هذا الأستاذ فياض فياض من مجلس الزيتون الفلسطيني تحدث صباح اليوم عن انخفاض منتوج الزيتون في السنوات الأخيرة وصل

0: هذا الموسم انخفاض إلى نسبة 75% الموسم الماضي يعني المقصد، على أمل أنه يرتفع المنتوج والنسبة ترتفع في هذا الموسم اللي هو عمليا على وشك أن يبدأ موسم قطف الزيتون. نحن إلى موضوع آخر عن أوضاع الطائفة المعروفية وعن احتياجاتها الملحة ودور الديمقراطيين، حزب الديمقراطيين بهذا الجانب. الأستاذ علي صلاحة مرشح الحزب الديمقراطي ينضم إلى الآن الديمقراطيون. طبعا أستاذ علي سلامات، مساء الخير.
1: سلامات، مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: لا يعني أوضاع الطائفة الدرزية، أنا يعني أوضاع الطائفة الدرزية أعتقد لا تختلف كثيرا عن أوضاع الطائفة العربية والمجتمع العربي بشكل عام.
1: أنا أقول أكثر من ذلك، وضع المجتمع العربي المسلم والمسيحي أفضل بكثير من أوضاع القرى الدرزية في إسرائيل.
0: بأي نواحي؟ بأي نواحي؟ فاجأتني.
1: بالرغم من أننا نخدم في الجيش ونعمل كل ما يطلب منا، أوضاعنا في كل المجالات وخاصة البنى التحتية ومدارسنا وغيرها، مع العلم أنه أنا عندما كنت مديرا للمدرسة الشاملة بيجان أوصلت هذه المدرسة لتكون الأولى في دولة إسرائيل، ومما أدى إلى أن ترتفع المجزار الدروزي شو نسميها في العربي،
0: الوسط والمجتمع
1: الوسط الدروزي في مجال التعليم ليكون الأول في إسرائيل، ولكن ليس بسبب المساعدة تبع الدولة والميزانيات وإلى آخره، إنما بسبب أننا قمنا بواجبنا على حساب راحتنا وعلى حساب وقتنا لنعمل من أجل مستقبل مجتمعنا وأهلنا.
0: اتهامك كله لمين؟ للسلطة ولا كمان للمجتمع الدرزي اللي ما
1: السلطة المحلية والسلطة العامة، لأنها دولة إسرائيل تدير الوسط غير اليهودي بواسطة تقنيات حومش، برامج
0: خماسية.
1: وليس نحن لسنا في صلب ميزانية الدولة. ولذلك الوزير يرغب أن يعطي فيعطي، لا يرغب يمكن أن لا يعطي، وهون المشكلة. وأنا دخلت المجال السياسي لكي أعمل على تغيير كل الموبقات التي عملت وما زالت تعمل من قيام الدولة لليوم، وخاصة في فترة الحكومة الحالية، الحكومة التي لم تعطي شيئا للمجتمع العربي وعملت كل ما بوسعها أن تضعه جانبا.
0: أنا أسألك أستاذ علي، أنت مرشح في الحزب الديمقراطي في أي مكان؟
1: الثامن عشر للأسف.
0: والثامن عشر هو مش ريليفانت يعني، غير يعني مش متوقع أنه صح. يكون 18، وباقي الأحزاب كمان أعتقد مرشحين أبناء الطائفة في أماكن غير مرموقة. يمكن ربما حمد، ربما في الماضي كنت كان لكم تمثيل يمكن 5 أو 6 بعدة أحزاب مختلفة، فكان بالحال الآن ما يكونش لكم دور أو تمثيل ولا بأي حزب.
1: القضية هي ليست أننا في الكنيسة أو
0: لا، طبعا أنت بالكنيسة بكون لك تأثير أكثر، هذا واضح. لا.
1: الأخ حمد عمار 20 سنة في الكنيسة ولكن مع حزب لا يكترث للدروز ولا يكترث لأحد، ويعمل بطرق مختلفة لا تبت بصلة إلى مصالح الطائفة الدرزية، بالرغم من وجود الأخ حمد عمار هناك. وأنا كنت أنا وحمد عمار في نفس الحكومة، وعندما قدمت مشروع قانون لهكبات كامينيس، قانون كامينيس تجميده إلى أن تقوم دولة إسرائيل بحل المشاكل تبع كل المجالس المحلية وعمل خرائط هيكلية، حمد عمار لم يوافق أن ينضم إلى مشروع هذا القانون لأنه يأتمر بأمر السيادي.
0: الآن قضاياكم الآن الملحة لو نوجزها عمليا، قضية البنى التحتية وقضية النفوذ، يمكن هذه القضيتين الأكثر عندكم حلقات. ما تخيل
1: القرى الدرزية حاصروها من كل النواحي، بشمراتيفا، بجنيم لأميين وغيرها وغيرها من الأمور، مما أدى إلى عدم وجود أراضي للبناء لنبني لأولادنا وأحفادنا في على أراضينا.
0: بلى الوزير الوزير عنده خطة الآن تهويد الجليل بحوالي 1,000,000 مواطن، طبعا بده يكون على حساب أراضيكم، يعني إذا مش متوسعين اليوم مش راح تحلموا كمان. بتخيل أنا إنه في المستقبل القريب إنكم تتوسعوا ويكون عندكم مناطق نفوذ، وين بدي يجيب 1,000,000؟ بده أراضي.
1: أخي أنا بعرف البرامج تبعت الحركة الصهيونية من زمان، ولكن في اختلاف ما بين فئات وفئات، بين أحزاب وأحزاب وجهات وجهات أخرى. ولذلك من هنا أنا أقول لكل درزي ولكل عربي، اخرج إلى التصويت ولنصوت بكثافة، ولنصوت كما نصوت للمجالس المحلية عندما نتنافس ما بين بعضنا البعض. وحينها لن نسمح لمثل هذه الحكومة الموجودة الحالية بأن تصل إلى السلطة وأن تشكل حكومة
0: بشكل عام. أستاذ علي، أستاذ علي بشكل عام عدم وجود هذا التمثيل اللي يعني اللي أنت بدك إياه بالأحزاب، هل ممكن يأثر على نسبة التصويت في أبناء الطائفة الدرزية؟ كيف ترى قضية الإقبال على التصويت؟ راح يكون في إحجام أم راح يكون في دعوات منكم كمسؤولين بعدة أحزاب تحثوا الناس على التصويت مهما كان؟
1: أنا أتمنى وأتوجه إلى أهلي في والوسط العربي بشكل عام أن نخرج للتصويت بنسبة 90%. وبتعرف شو؟ 99% كما نفعل المجالس المحلية. وحينها عندما يكون عدد الأعضاء الكنيسة غير اليهود 20 أو 21 أو 22 عضو كنيسة، لا يمكن لأي حكومة يمينية أن تصل إلى السلطة، وسيكون لنا تأثير كبير جدا على مجريات الأمور في الكنيسة. أنا كنت هناك، كل أصبع إلى أهميتها وكل جلسة إلى مصوتيها، وباستطاعتنا أن نفرض على حكومات إسرائيل على اختلاف أنواعها أننا أن نحصل على حقوقنا، وليس بمني وليس بإحنا أعطناك وعملنا لك وإلى آخره، إنما بقدراتنا وبقوتنا.
0: أستاذ علي صلالحة مرشح الديمقراطيين للانتخابات القادمة، أشكرك للشكر، تحياتي سيدي، شكرا.
1: يا هلا بيك، يعطيك العافية.
0: 52 دقيقة تماما بعد الخامسة. إذن كنا قد ذكرنا في البداية واستمعنا إلى أستاذ أمير عاصي، واستمعنا إلى الأصوات في بداية البرنامج، أصوات الركاب في الطائرة فلاي دبي التي الآن في طريقها، أعتقد دخلت الأجواء الإسرائيلية، المفروض أن تهبط في مطار بن غوريون بعد دقائق قليلة. تعالوا نعيد مرة أخرى نستمع إلى الأصوات التي كانت مرتبكة خائفة في هذه الدراما التي شهدتها السماء في أجواء السعودية. نستمع.
2: قال بس هذا كيف صبير؟ قال بس هذا كيف صبير؟ ما ترى شو
0: ربما نستمع أيضا لشاب كان ينتظر شقيقه هناك أيضا في
3: إسرائيل. صبر لنا على رجشات شلخة وإن مشو من بني المشبخة دي بارتخة.
4: כן, בת המשפחה דיברה איתי, אחותי דיברה איתי, נמצאת בלחץ, הרבה לחץ והיפדאות, הם לא יודעים אם הם יחזירו אותם או שלא, יש שמועות או חיל האוויר או איזה מטוס שיחזיר אותם הביתה בשלום. מחכים.
3: דיברו איתכם על החוויה שלהם בתוך המטוס?
4: ברור.
3: דבר.
4: צעקו שמה ישראל כבר. תעקו שמה ישראל, ראו את המוות בעיניים.
3: ואיך דיברו אתכם מסעודיה או שעוד לא דיברו?
4: גם השגרירות הישראלית, כלום.
3: השגרירות גם לא דיברה אתכם? אף אחד לא יצר אתכם קשר?
0: إذن هذه الأصوات. والآن أيضا علمنا من غرفة الأخبار بأن رئيس الوزراء طبعا انتخابات يا جماعة يعني في طريقه إلى مطار بن غوريون ليستقبل المسافرين. إذن بعد تقريبا أقل من نصف ساعة راح تحط الطائرة من مطار تبوك في شمال السعودية قريبا حدود الأردنية جنوب العقبة. هذا مطار تبوك هو أيضا مطار دولي. ستهبط في مطار بن غوريون، والعائلات كما يبدو تم تخصيص مكان ومركز معلوماتي أيضا في تيرمينال رقم واحد. اللي بيسافر بيعرف أين هو تيرمينال رقم واحد. في وقفتنا الرياضية نوجز إذن أهم ما كان يوم أمس من المباريات دوري الأبطال الأوروبي. منتخب إنجلترا فاز 2-0 على تشيكيا. فرا إسبانيا بمباراة جميلة جدا راقية فاز 4-1 على كرواتيا. سلوفينيا هزمت مقدونيا الشمالية 2-0.

سويسرا في سكوتلندا في غلاسكو العاصمة في يستطيع العاصمة إنما أدنبرا، ولكن سويسرا فازت على سكوتلندا في ملعب سكوتلنديين بالنتيجة 3-0. مباراة دولية ودية جرت في البرازيل في الأستراليا، المباراة الثانية بين الأستراليين وبين البرازيل، فاز فيها البرازيليون بالنتيجة 4-2. نحن بهذا اليوم طبعا تتوقف مباريات، هناك استراحة في المباريات، لا توجد مباراة دولية في هذا اليوم، غدا تتجدد المباريات والمنتخب الإسرائيلي على موعد مع المنتخب كوسوفو. الشكر موصول زي للزميلة ياسمين عابد في إعداد وإنتاج فقرات هذه الحلقة، ليليان حاج كانت معي في الهندسة الإذاعية، وراء الميكروفون معكم كان نبيل سلامي. الشكر موصول أيضا للزميلة أسيل كبهة من غرفة الأخبار. نخرج الآن إلى فاصل قصير أخبار الساعة 6، ومن ثم أشرط الأخبار مع أسيل كبهة.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السادسة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. غادرت طائرة إنقاذ إماراتية تابعة لشركة فلاي دبي من المملكة العربية السعودية متجهة إلى إسرائيل، وعلى متنها المسافرون الذين بقوا في السعودية عقب الهبوط الاضطراري لطائرة فلاي دبي صباح اليوم. ومن المتوقع وصول المسافرين إلى إسرائيل في تمام الساعة 6:30 مساء على أن يخضعوا للاستجواب الأمني فور وصولهم. من جهتها قالت شركة فلاي دبي إن مشادة وقعت بين طيارين أثناء قيادة إحدى رحلاتها المتجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون، وأوضحت الشركة أن طاقم الطائرة تمكن من تأمينها وتغيير مسارها قبل الهبوط بسلام في مطار تبوك بالسعودية، مؤكد أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير. وأضافت فلاي دبي أنه من السابق لأوانه تحديد أسباب ودوافع الواقعة، مشيرة إلى أن الحادث يخضع حاليا لتحقيق رسمي. إسرائيليا قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن السلطات الإسرائيلية على اتصال مستمر بالجهات المختصة لضمان سلامة الركاب وعودتهم إلى إسرائيل. وأوضح نتنياهو أن أحد الطيارين طعن زميله ويشتبه في أنه حاول إسقاط الطائرة، مشيرا إلى أن أحد الركاب الإسرائيليين أبلغه بأن الطائرة دخلت في دوامة وبدأت بالانحدار. وأكد نتنياهو أن جميع الركاب بخير وأن الطيار المشتبه به ألقي القبض عليه ويخضع للاستجواب لدى السلطات السعودية، مضيفا أن التقييمات الأمنية مستمرة لمتابعة تطورات الحادث. ووصف رئيس الحكومة حادثة طائرة فلاي دبي بالخطيرة جدا، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته للمنظومة الأمنية بالاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة إضافية. بدوره وصف وزير الأمن إسرائيل كاتس الحديثة بأنها جهادية وأن هدف المهاجم كان إسقاط الطائرة وعلى متنها جميع الركاب. وأشار كاتس لأن تدخل عدد من الركاب الإسرائيليين ساهم في السيطرة على المهاجم ومنع إسقاط الطائرة. أعلنت مصادر طبية عن إصابة فتى في 14 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس في مدينة حيفا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 8 أشخاص من بينهم صحفي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في نيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. إلى إيران، نقل المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني تعليقا على إمكانية استئناف الحرب إن إيران لا تزال في حالة حرب وإن جميع الاحتمالات تبقى قائمة، مشيرا إلى أن القرارات تتخذ عبر المجلس الأعلى للأمن القومي ولا تنفذ دون موافقة المرشد الإيراني. وأكد عدم وجود خلاف بين الأجهزة الدبلوماسية والقوات المسلحة، مشيرا إلى استمرار التنسيق بين الجانبين. وأضاف أن مضيق هرمز يشهد مواجهات عسكرية متواصلة، زاعما استهداف سفن صغيرة تحاول العبور، وأن الولايات المتحدة لم ترد على ذلك منذ فترة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى وطبرية 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 24، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. هبطت طائرة إنقاذ إماراتية تابعة لشركة فلاي دبي مساء اليوم في مطار بن غوريون قادمة من السعودية، وعلى متنها المسافرون الذين بقوا هناك عقب الهبوط الاضطراري لطائرة فلاي دبي في مطار تبوك صباح اليوم. وتوجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى مطار بن غوريون لاستقبال الركاب، فيما أعلنت نجمة داود الحمراء أن فرقها بالتعاون مع طواقم عيادة المطار في حالة تأهب لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم المساعدة.

0: اللازمة عند الحاجة. وعلى ضوء الأحداث، أوعزت وزيرة المواصلات بتوفير خدمات نقل حتى منازل الركاب الذين كانوا على متن طائرة الإنقاذ. وقالت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وافق على تعليق رحلات شركة فلاي دبي إلى إسرائيل حتى استكمال التحقيقات في حادث اليوم. وفي سياق متصل، قال نتنياهو أن أحد الطيارين طعن زميله ويشتبه بمحاولته إسقاط الطائرة، وأن الطيار المشتبه به يخضع للاستجواب في السعودية، كما وصف نتنياهو الحادثة بالخطير جدا. بدوره وصف وزير الأمن إسرائيل كاتس الحادثة بأنها جهادية، وقال إن هدف المهاجم كان إسقاط الطائرة، مشيرا إلى أن عددا من الركاب الإسرائيليين ساهموا في السيطرة عليه ومنع وقوع كارثة. في المقابل، قال متحدث باسم شركة فلاي دبي لشبكة سي إن إن إن أحد أفراد طاقم الطائرة المتجهة إلى تل أبيب قام بتحويل مسارها والهبوط بها في السعودية بعد اندلاع مشادة داخل قمرة القيادة، مشيرا إلى أن دوافع الحادث لم تحدد بعد. وأوضح المتحدث أن طاقما من فلاي دبي كان مسافرا على متن الرحلة تمكن من تأمين الطائرة التي هبطت بسلام في مطار تبوك. وأضاف أن الشركة أرسلت طائرتين بديلتين إلى تبوك لمساعدة الركاب وطاقم الرحلة، مؤكدا فتح تحقيقا رسميا في الحادث وداعيا إلى تجنب التكهنات إلى حين استكمال التحقيق وجمع المعلومات. أعلنت كولومبيا اعتزامها افتتاح سفارتها في القدس خلال أسبوعين لتصبح بحسب الإعلان الإسرائيلي السفارة العاشرة التي تفتتح في المدينة، وذلك في خطوة تأتي في إطار استعادة وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الكولومبي إلى إسرائيل في أول زيارة له، حيث سيشارك في مراسم افتتاح السفارة الجديدة في القدس. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 8 أشخاص من بينهم صحفي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في نيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. محليا، أعلنت مصادر طبية عن إصابة فتى في 14 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس في مدينة حيفا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى وطبرية 19، الناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 24، في النقب 18 درجة مئوية لهذه الليلة، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا وكيف ما كان شكل يومكم، بتمنى تكونوا بخير وتلاقوا بهاي الساعة مساحة نقدر نوقف فيها شوي عند إشي بنعمله كل ليلة تقريبا. بدون تقريبا، من أول يوم حياتنا ومع هيك يمكن يكون واحد من أكتر الأشياء الغامضة اللي بتصير معنا. معكم أنا هبة أبو حسان ومنفتح سوا مساحة اسمها بين السطور. وكيف ما تعودنا، هون الكتاب مش نهاية الطريق، هو جسر اللي بياخدنا من التفاصيل اللي تعودنا عليها لدرجة بطلنا نسأل عنها لسؤال ممكن يخلينا نشوفها بطريقة مختلفة تماما. وحلقتنا اليوم بدي أبدأها من ليلة مبارح. حاولوا تتذكروا آخر لحظة بتعملوها قبل ما تناموا، يمكن كنتوا مسكين التلفون وقلتوا آخر فيديو بنام، يمكن حطيتوا المنبه، يمكن طفيتوا الضوء وتقلبتوا شوي وفكرتوا بشغلة لازم تعملوها بكرة، ويمكن أصلاً ما بتتذكروا شو كانت آخر فكرة مرقت براسكم. بس في لحظة معينة بتتوقف الذكريات، وبعدين فجأة في صبح، صوت منبه، ضوء داخل من الشباك، حدا بينادي عليكم أو بتفتحوا عيونكم، بتطلعوا على الساعة وبتكتشفوا إنه مرقت 6-7 يمكن 8 ساعات. وين رحتوا؟ مش قصدي وين رحتوا بالمعنى البسيط، لأنه كلنا بنعرف إن كنا نايمين، قصدي شو صار فينا خلال هاي الساعات. إحنا بنتذكر اللحظة قبل النوم ونتذكر اللحظة بعد ما نصحى، لكن بين الاثنين في ساعات كاملة من حياتنا إحنا موجودين فيها ومنعرف عنها القليل جداً. والغريب إنه تعودنا على هذا الموضوع لدرجة إنه بطل يبين غريب، يعني كل ليلة تقريباً منغمض عيوننا منصير أقل استجابة للعالم اللي حوالينا، وبيختفي إحساسنا بالوقت بالطريقة اللي منعرفها وإحنا صحيين، وبعد ساعات منرجع نفتح عيوننا ونكمل حياتنا كأنه ما صار إشي. بس يا جماعة، صار خلال هاي الساعات دماغنا ما كان مطفي وجسمنا ما كان متوقف، والنوم نفسه ما كان حالي وحدة ثابتة من أول الليل لآخره. بالعكس، إحنا كل ليلة منمر بتغيرات كتيرة من غير منحس فيها. مرات منكون بنوم خفيف، مرات مننزل لنوم أعمق، وبيتغير نشاط الدماغ أكثر من مرة خلال الليل. وفي أشياء مرتبطة بالذاكرة والتعلم ووظائف الجسد بتكمل أصلاً وبتصير وإحنا نايمين، حتى لو إحنا ما عنا أي ذكرى عنها الصبح. يعني يمكن المشكلة من البداية إننا بنتعامل مع النوم كأنه الفراغ الموجود بين يومين، خلص اليوم مننام وبكرة بيبدأ يوم جديد. لكن علميا هاي الساعات مش فراغ، وإذا هاي الفكرة لحالها غريبة، في سؤال أغرب. يعني بدي تتخيلوا معي حيوان عايش بالبرية، تمام؟ لا عنده بيت يسكره ولا تخت ولا مكان آمن 100%، حياته قائمة على إنه ينتبه للعالم حوله، يسمع حركة، يراقب الخطر، يدور على أكل ويهرب إذا اقترب منه أي مفترس، ومع ذلك بنام. ولما بنام بصير أقل انتباهاً للعالم اللي ممكن يشكل خطر عليه. وهون السؤال بصير فعلاً محير، إذا النوم بياخد من الحيوان ساعات ما بيقدر خلالها يبحث عن الأكل أو يراقب ببيئة بنفس الطريقة وبيخليه أقل استجابة للخطر، ليش ضلت الحاجة للنوم موجودة أصلاً؟ يعني لما نحكي عن التطور إحنا بنحكي عن تغييرات بتصير الكائنات عبر أجيال طويلة جداً، الصفات اللي بتساعد الكائن يتلائم مع بيئته ويعيش ويتكاثر ونخليه ممكن يستمر وينشر، بينما صفات تانية ممكن تتغير أو تختفي مع الوقت. وعلى مدار الملايين السنين الكائنات تغيرت بطريقة عذرا هائلة حتى تتلائم مع البيئات اللي عاشت فيها. فإذا النوم فعلا بحط الحيوان بحالة أقل انتباه، ليش ما بيختفي؟ وهم بدي إياكم تتخيلوا معي صورة أغرب. إحنا لما ننام منحط رأسنا على المخدة، منسكر عيوننا ومنعرف إنه خلال الساعات الجاي ما عاد في داعي نفكر بموضوع التنفس، صح؟ جسمنا بيعملها لحاله وإحنا نايمين. بس تخيلوا دولفين بنص البحر ما في تخت وما في سطح ثابت ينام عليه، وفوق كل هذا هو حيوان لازم يرجع بشكل مستمر ومتكرر لسطح الماء حتى ياخد نفس. يعني لحظة،

اصلا بينام الدولفين؟ يعني اذا نام بالطريقه اللي احنا بنتخيلها عن النوم وغاب عن العالم ساعات، مين رح يخليه يطلع على السطح؟ يمكن الواحد يتوقع انه هون الطبيعه تقول خلص انه هذا الحيوان ما بنفع معه، ما بينام. بس اللي صار اغرب بكتير. الدلفين يا جماعه بينام، لكن مش كل دماغه بنفس الوقت. في انواع من الدلافين والثدييات البحريه نصف من الدماغ بيدخل بحاله نوم، بينما النصف الثاني بضل اكثر بحاله يقظه، وبعد فتره ممكن كمان يتبادلوا الدور. يعني حاولوا تتخيلوا الصوره شوي معي. الدلفين عم يتحرك بالمي، جزء من دماغه داخل بالنوم والجزء الثاني بعده نشط بيساعده يضل متعامل مع البيئه وحاجته للتنفس. وبعدين تتبدل الادوار، النصف اللي اكثر يقظه اللي كان اكثر يقظه بياخذ دوره بالنوم، والنصف الثاني بصير هو الاكثر يقظ. وهي الطريقه لها اسم علمي، النوم احادي النصف. بس الاسم اقل غرابه من الصوره نفسها، لانه بدل ما يتخلص الدولفين من النوم تغير شكل النوم عنده. وهون فعلا الواحد بوقف، لانه اذا في حيوان النوم عنده مشكله حقيقيه لدرجه انه عايش بمكان ما بقدر فيه ببساطه يسكر على حاله ويختفي عن العالم لساعات، ومع هيك النوم ضل موجود عنده بطريقه مختلفه. يا جماعه شو في النوم مهم لهي الدرجه؟ وهون بالنسبه لي بتبدا الحلقه فعلا. مش من السؤال المعتاد كيف أنام أسرع، ولا كم ساعة لازم أنام، ولا هل التلفون قبل النوم سيء. قبل هاي الأسئلة بالأحرى، في سؤال أقدم وأكبر: ليش مننام أصلا؟ ليش النوم مهم لدرجة إنه إحنا بنقضي فيه جزء ضخم من حياتنا؟ شو بصير داخل الدماغ خلال الساعات اللي إحنا ما بنتذكرها؟ ليش ليلة نوم ممكن تغير قدرتنا على التعلم والتذكر ثاني يوم؟ من وين بتيجي الأحلام؟ وليش ممكن نصحى من حلم وقلبنا عم بدق مع إنه جسمنا طول الوقت كان موجود بالتخت؟ والأغرب، إذا النوم مهم لهي الدرجة، كيف صار أول إشي منتفوض عليه لما يومنا ما يكفينا؟ يعني مثلاً عنا امتحان، شو منعمل؟ ناخد ساعة من النوم صح؟ شغل متراكم؟ يلا ساعتين. مسلسل؟ ولو حلقة زيادة. سهرة؟ بكرة منعود. كأنه الليل مخزن احتياطي للوقت، كل ما نهار ما يكفينا منمد إيدنا عليه ومناخد منه ساعات. يمكن بعد حلقتنا اليوم نكتشف إنه الموضوع أعقد بكثير من مجرد عدد الساعات اللي قضيناها بالتخت، لأنه مش كل ساعات النوم متشابهة، ومش كل أجزاء الليل بصير فيها الشيء نفسه. وحتى الجملة اللي منقولها بسهولة أنا نمت، مخباية وراها رحلة كاملة داخل الدماغ وجسم. فيا جماعة اليوم رح يرافقنا كتاب لماذا ننام لباحث النوم ماثيو ووكر، لكن الكتاب رح يكون نقطة انطلاق مش نهاية النقاش. رح نمشي معه مع أبحاث وتجارب وقصص من تاريخ علم النوم حتى نحاول نفهم إشي بنعمله من أول يوم بحياتنا، لكن معظمنا عمره ما شاف شو بصير خلاله. رح ندخل على الدماغ وهنا منشوف كيف يتغير النوم من أول الليل لآخره. شو العلاقة بين النوم والذاكرة؟ شو بنعرف فعلا عن الأحلام؟ وكيف جسمنا بعرف إمتى صار وقت النوم حتى من غير ما يطلع على الساعة؟ وبدنا نشوف كمان شو صار لنوم الإنسان لما صار قادر يضيء الليل ويطول يومه بعد غروب الشمس، ويقول لجسمه بعرف إنه صار الليل بس مش إسا. فهون خلونا نسمع أغنية ومنرجع نبدأ من أول لغز. إذا النوم بخلينا أقل وعي بالعالم وأقل قدرة على الاستجابة له، شو فيه مهم لدرجة إنه الحياة بكل الطرق اللي تغيرت فيها عبر ملايين السنين ما قدرت تستغني عنه.

طيب قبل الأغنية تركنا سؤال يمكن يبين بسيط لكنه لحد اليوم ما إله جواب واحد نهائي. إذا النوم بخلينا أقل انتباه للعالم، وإذا الحيوان خلاله بيصير أقل قدرة يراقب الخطر أو يتعامل مع بيئته، ليش ظلت الحاجة إله موجودة أصلا؟ والجواب المثير إنه العلم ما وصل لوظيفة وحدة للنوم وقال هاي هي عشانها من نام. هاي يا جماعة، كل ما درس العلماء النوم أكثر اكتشفوا أنه مرتبط بأكثر من عملية بجسم والدماغ. لكن قبل ما نحاول نفهم ليش النوم مهم، لازم نرجع خطوة لورا ونسأل سؤال أبسط: شو هو النوم؟ وشو بصير فينا خلال الساعات اللي منسميها بكلمة كلها بكلمة واحدة نمت؟ حتى نفهم كيف تغيرت الإجابة عن هذا السؤال، بدنا نرجع لبداية الخمسينيات لجامعة شيكاغو. كان في باحث اسمه ناثانيال كليتمان من الناس اللي أخذوا دراسة النوم بجدية، وكان معه طالب دراسات عليا اسمه يوجين سيرينسكي. يا جماعة شو بعرفني شو هالأسماء هاي؟ المهم، وتخيلوا المشهد معهم: شخص نايم قدامهم، عيونهم مسكرة، جسمه هاد

تمام؟ وما في من الخارج تقريبا أي إشي بيوحي إنه عم بيصير حدث مثير. لكن أسيرينسكي كان يراقب بحركة العينين أثناء النوم وبدأ ينتبه لإشي غريب. بوقت بأوقات معينة خلال الليل العيون ما كانوا ساكنين تحت الجفون، بل كانوا عم يتحركوا بسرعة، وبعد فترة تهدأ هاي الحركة وبعدين ترجع تظهر من جديد. السؤال صار تلقائي، صح؟ إذا الإنسان نايم إنه ليش عيونه عم تتحرك هيك؟ فصار أسيرينسكي وكليتمان يفيقوا الناس خلال هاي الفترات ويسألوهم شو كان عم بيصير قبل ما يصحوا، ولقوا ارتباط قوي كتير بين هاي الفترات وبين إن الشخص يقول إنه كان عم يحلم. فسنة 1953 نشروا نتائجهم، وكان هذا من الاكتشافات اللي غيرت صورة النوم نفسها، لأن النوم اللي من الخارج بيبين كأنه ساعات طويلة من السكون طلع من الداخل أبعد ما يكون عن حالة وحدة ثابتة. ومن هاي الملاحظة طلع واحد من أشهر المصطلحات بعلم النوم اسمه ريم باللغة الإنجليزية، هو اختصار لاسم مبسط بعني حركة العين السريعة، وسموه هيك لأنه العيون خلال هالمرحلة بتحركوا بسرعة تحت الجفون، وهي مرحلة من النوم بيتغير فيها شكل نشاط الدماغ، وبتربط بشكل خاص بكتير من الأحلام الحية والمفصلة اللي ممكن نصحى وإحنا متذكرينها. وهذا مش معنى أنه كل الأحلام بتصير فقط بريم، لكن هاي المرحلة صارت معروفة بشكل خاص بعلاقتها بالأحلام. وبس من هون صار واضح كمان أنه ريم مش كل النوم، في جزء أكبر من الليل منسميه نان ريم، ومعناها ببساطة نوم المش ريم، يعني اللي ما بتكون فيه حركة عيون سريعة. وحتى هذا الاسم مش مهم تحفظه، الأهم نتخيل شو بصير. فكروا باللحظة اللي بتبدأوا فيها تناموا، بالبداية بتكونوا على الحد بين الصحوة والنوم، لدرجة إنه حدا لو سألكم ممكن تقولوا لا أنا عزة بعدني صاحي، أنا بعدني معك ولو كمل سامعك، مع إنك فعليا بشي مرحلة بلشت تدخلوا بالنوم. شوي شوي النوم بصير ثابت وأعمق، وبعدها منقدر نوصل لمرحلة أعمق منسميها ببساطة النوم العميق. يعني إحنا ما مننتقل من صاحي لنايم بكبسة زر، مننزل تدريجيا من نوم خفيف لنوم أعمق، وبعدين خلال الليل مننتقل بين هاي الحالات وبين ريم. تعال نتذكر، ريم إحنا قلنا هي حركة العيون بسرعة، تمام؟ طيب كيف عرف العلماء انه الشخص اللي شكله نايم بنفس الطريقه من الخارج موجود مره بنوم خفيف ومره بنوم عميق ومره بمرحله كيف ما سميناها ريم؟ هون استخدموا يا جماعه طريقه اسمها تخطيط كهربائي الدماغ او EEG. الاسم يمكن يبدو معقد لكن الفكره بسيطه جدا، بحطوا حساسات صغيرة على فروة الرأس ومن خلالها بسجلوا أنماط النشاط الكهربائي للدماغ. وشو بيصير فيه؟ يعني ما بدخلوا للدماغ ولا بيفتحوا الجمجمة، هن ببساطة بلتقطوا من الخارج إشارات بتساعدهم يشوفوا كيف نشاط الدماغ عم يتغير من الداخل، ولما يضيفوا إلها حركة العينين ونشاط العضلات بصير بإمكانهم يحددوا بأي مرحلة من النوم الشخص موجود. وهنا بتكمل الصورة المهمة، إحنا ما مننام بنفس الطريقة طول الليل. لما تحطوا راسكوا على المخدي بتبدأوا عادة بنوم خفيف، بعدها النوم بصير أعمق، ومنمر بالنوم العميق، وبعدها بتيجي مرحلة ريم، وبعدين ما بتنتهي القصة، بترجع الدورة تبدأ من جديد. مع هيك ومن هيك خلال الليل منمر بهاي الرحلة أكتر من مرة. فبقولوا بشكل عام الدورة الواحدة بتاخد تقريبا حوالي ساعة ونص، مع اختلاف طبعا طبيعي بين شخص لشخص ومن دورة لدورة. ولهيك خلال الليلة كاملة ممكن نعيش عدة دورات من النوم من غير ما نحس بأي واحدة منها، والأهم إنه هاي الدورات نفسها مش نسخ متطابقة. بأول الليل منلاقي عادة كمية أكبر من النوم العميق، وكل ما قربنا أكتر من الصبح فترات الرم بتصير أطول، يعني الليل نفسه إله بناء بيتغير مع مرور الساعات. ومن هون وهون جملة مثل ولو شو الفرق، بنام ساعتين أقل وبعوضهم بكرة، صح؟ أو دايما منقول إنه خلص تمام ممكن أتعب أول الأسبوع آخر الأسبوع بنام وبرتاح أكتر، بس هون بتصير أقل بساطة مما كنا إحنا متخيلين.

متخيلين. لأنه لما بتقصوا من نومكو أنتوا مش بس عم تقصوا ساعتين متطابقتين من كتلة واحدة اسمها النوم. الجزء الأول من الليل مش مطابق تماما للجزء الأخير، لأنه في توزيع المراحل، لأنه توزيع المراحل بيتغير مع الوقت. وهذا مش معنى أنه ساعة أهم من ساعة أو أنه في جزء من النوم نقدر نستغني عنه، بل معناه ببساطة أنه الليل مش كله نفس الإشي. عشان هيك لما نصحى ونقول نمت 7 ساعات، رقم طبعا مهم لكن ما بحكي القصة كلها، لأنه دماغكم خلال هاي 7 ساعات ما عاش رقم 7، عاش انتقال من نوم خفيف لأعمق ومن نوم عميق لرم، وبعدها رجع دخل بدور ثاني وثالثي، وكل هذا بصير وإنتوا ما عندكم أي إحساس بالرحلة نفسها. وهم بدي ننقل هاي الفكرة من المختبر لمشهد يمكن كتير منكم عاشوا. طالب عنده امتحان بكرة، الساعة صارت 1 بالليل، وبعد عنده فصلين لازم يخلصهم، تمام؟ بتطلع الساعة وبفكر يا بنام إسا، يا بضل صاحي كمان ساعتين زيادة وبستفيد منهم بالدراسة، ما هيك هيك ما أنا مش نعسان إسا. منطقيا بتبين المعادلة محسومة، ساعتين أقل نوم يعني ساعتين أكتر دراسة، شو بدي أحسن من هيك؟ بس هون العلماء وصلوا لسؤال غير المعادلة كلها. هل التعلم فعلا بنتهي لما نسكر الكتاب؟ شو قصدنا؟ احنا متعودين انه نفكر انه المعلومة دخلت لما قرأناها او حفظناها، وبعدها النوم بيجي كاستراحة من الدراسة، صح؟ لكن الابحاث على النوم والذاكرة بدأت تكشف انه جزء من اللي بيصير للمعلومة بيكمل بعد ما نتوقف عن الدراسة اصلا، وان النوم له دور مهم بالطريقة اللي بعض الذكريات تستقر وبتتعالج فيها. يعني الطالب اللي أخذ ساعتين من نومه حتى يعطيهم للدراسة ممكن يكون عم يفكر إنه ربح ساعتين، بينما القصة أعقد من هيك، لأنه النوم مش بالضرورة الوقت اللي هي العملية اللي التعلم بتتوقف فيه، ممكن يكون جزء من اللي بيصير للمعلومة بعد ما نتعلمها أصلا. بس كيف؟ شو يعني أصلا إنه معلومة تثبت بالذاكرة؟ شو بيصير فيها بعد ما نسكر الكتاب؟ وهل النوم بس بيساعدنا نحافظ على اللي تعلمناه اليوم، ولا ممكن كمان يغير قدرتنا على أن نستقبل معلومات جديدة بكرة؟ وهون خلونا نسمع أغنية، ولما نرجع بدي نترك مراحل النوم شوي ونمشي وراء المعلومة نفسها، من اللحظة اللي بتدخل فيها للدماغ وللي ممكن يصير فيها وإحنا نايمين، لأنه يمكن النوم مش الفترة اللي متوقف فيها عن التعلم، يمكن بالذات يكون هو جزء من التعلم نفسه.

ورجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا على هواء إذاعة الشمس، وبعدنا مستمرين سوا في بين السطور، ومعكم أنا هبة أبو حسن. طيب، قبل الأغنية تركنا الطالب قدام كتابه، الساعة صارت متأخرة وبعد عنده فصلين وعم يعمل حساب يمكن كتير منا عملناه قبل الامتحان. إذا نمت إسا بخسر ساعتين دراسة، وإذا ضليت صاحي بربح ساعتين وبقدر ألحق أكتر، صح؟ وعلى الورق الحساب ببين منطقي جدا، ساعتين زيادة مع الكتاب لازم يكونوا أحسن من ساعتين وإنت نايم، ولا شو؟ هم بالضبط بتبلش المشكلة بالمعادلة، لأنه إحنا متعودين نفكر إنه التعلم بصير فقط وإحنا صحيين، بنقرأ المعلومة، بنحفظها، بنحل السؤال، بنعتبر إنه خلص تعلمناها، بعدها مننام حتى نرتاح وكأنه النوم جاي بعد انتهاء عملية التعلم وما له علاقة فيها. لكن لما العلماء درسوا النوم والذاكرة اكتشفوا أنه القصة ما بتخلص بالضرورة لما نسكر الكتاب. خلونا نفهمها من مثال بسيط. يعني تخيلوا إن كل يوم تعرفتوا على شخص لأول مرة وقالكم اسمه، بعد دقيقة غالبا ممكن تتذكروا وتكرر الاسم، غير إذا بتكونوا مثلي أنا حدا اللي بنسى الأسماء دغري، لكن هذا ما بيعني أنه صار فورا ذكرى ثابتة رح تتذكروها بعد أسبوع أو شهر. في فرق بين أنه المعلومة تدخل على الدماغ لأول مرة وبين أنها تصير ذكرى أكثر ثبات اللي إحنا بنقدر نرجع لها بعدين. العملية اللي بتساعد الذكرى جديدة تصير أكثر استقرار بسموها العلماء تثبيت الذاكري، والاسم يمكن يبين علمي لكن فكرته بسيطة. المعلومة الجديدة ما بتنحفر بدماغ بلحظة واحدة، وإنما بتمر بعمليات بتساعدها تستقر مع الوقت. وهون النوم بدخل بالقصة من جهتين مختلفين. يمكن هاي أسهل طريقة نفهم فيها الموضوع. النوم له علاقة بقدرتنا نتعلم قبل ما توصل المعلومة، وله علاقة باللي بيصير لبعض المعلومات بعد ما نتعلمها. وهون بدنا نبدأ مع اللي قبل. هاي يا سيدي، في دراسة معروفة اللي فيها أخذوا الباحثين مجموعة أشخاص ناموا بشكل طبيعي ومجموعة تاني ضلت صاحية طول الليل، وباليوم التالي طلبوا منهم يتعلموا معلومات جديدة وهن عم يراقبوا نشاط الدماغ. السؤال كان بسيط، هل دماغ اللي ما نام رح يكون قادر يستقبل المعلومة الجديدة بنفس الكفاءة؟ والنتيجة يا جماعة كانت لا. الأشخاص اللي ما ناموا واجهوا صعوبة أكبر بتكوين ذكريات جديدة، وظهر فرق مهم بمنطقة داخل الدماغ اسمها الحصين، أو ممكن كتير ناس صراحة بيعرفوا هاي المنطقة بالمعروفة بالهيبوكامبوس، وإذا أول مرة بتسمعوا الاسم ما بهمنا تحفظوه. المهم الهيبوكامبوس هذا هو منطقة صغيرة داخل الدماغ إلها دور مهم جدا ببداية تكوين ذكريات جديدة. يمكن لما تتعرفوا على شخص، تتعلموا معلومة جديدة، أو تعيشوا موقف بدكم تتذكروه بعدين، الهيبوكامبوس واحد من الأجزاء اللي بتساعد الدماغ يحول هاي التجربة لذكرى ممكن اللي إحنا نقدر نرجع له. وهذا بغير شوي جملة عادية منقولها كتير، إذا ما نمت بكرة بكون تعبان، صحيح،

التعب جزء من القصة، بس يا جماعة مش كلها. قلة النوم ممكن تعني كمان إنك تدخل على اليوم الجديد ودماغك أقل جاهزية لاستقبال معلومات جديدة. يعني الطالب اللي أخذ ساعات من نومه حتى يعطيها للدراسة ممكن يكون ربح وقت بالليل، لكنه دخل على اليوم التالي بقدرة أضعف على إنه هو كمان يتعلم أشياء جديدة. بس هون بنكون حكينا عن النوم قبل التعلم، ويمكن يكون مفهومه واضح نوعا ما، بس شو عن النوم بعده؟ شو عن بعد النوم؟ وهون ارجعوا للطالب نفسه، درس، حفظ، سكر الكتاب وحط راسه على المخدة. هل المعلومة انتهت قصتها هون؟ الأبحاث بتشير إلى أن النوم له دور مهم كمان بعد التعلم، وأنه الدماغ خلال النوم بيكمل يتعامل مع بعض الذكريات اللي تكونت خلال النهار وبساهم بأنها تصير أكثر ثبات. يعني النوم مش مجرد غطاء بنحطه فوق المعلومة حتى ما تضيع. خلال الساعات اللي إحنا نايمين فيها في عمليات بدماغ بتكمل شغل بدأ وإحنا صحيين. وهون ارجع معي للمعادلة اللي بدأنا فيها. الطالب كان شايف قدامه خيارين، دراسي أو نوم، كأنه إذا اختار النوم الدراسة توقفت. لكن الصورة الأدق إن النوم نفسه داخل بعملية التعلم، بدك دماغ جاهز يستقبل المعلومة، وبعد ما تتعلمها في عمليات بتكمل وإنت نايم وبتساعد بعض الذكريات إنها تثبت. وهذا ما بيعني طبعا إنه مجرد ما ننام بعد الدراسة رح نتذكر كل إشي، ولا إنه النوم بديل عن الدراسة. إذا ما تعلمت المعلومة أصلا النوم مش رح يخترعها من العدم. الفكرة أبسط، التعلم مش لحظة واحدة بتنتهي لما نسكر الكتاب. ويمكن عشان هيك مرات منوصل خلال الدراسة للحظة بنقرأ فيها نفس السطر مرتين وثلاثة وأربعة وخلص ما عاد يدخل براسنا، ومقرر إنه الحل هو ساعة زيادة. أحيانا الساعة الإضافية مش بالضرورة هي جزء ناقص، مرات الدماغ بحاجة كمان للنوم حتى يكمل جزء من الشغل اللي بدأ خلال النهار. طيب بس إذا الدماغ وهو نايم بعده عم يشتغل، هون بيطلع سؤال أغرب بكتير، شو قصة الأحلام؟ لأنه الأحلام لحالها بتورجينا قدي النوم بعيد عن فكرة إنه الدماغ مطفي. بتناموا وفجأة بتلاقوا حالكوا بمكان من طفولتكم مع شخص شفتوه مبارح، ويمكن مع حدا ما شفتوه من 10 سنين، مكان حقيقي بيختلط بمكان ما إله وجود، وأحداث مستحيلة بتصير ومع هيك وإنت داخل الحلم مرات تتعاملوا معها كأنها طبيعية تماما. وهون ممكن يجي السؤال، إذا النوم له علاقة بالذاكرة، هل الأحلام هي بالدماغ وهو بيرتب ذكرياتنا؟ الجواب ما بنقدر نحكي بهاي البساطة الصراحة. بنعرف إنه أشياء من يومنا وذكرياتنا ممكن تدخل بأحلامنا، وبنعرف إنه النوم له دور بمعالجة الذاكرة، لكن ما بنقدر ناخد حلم معين ونقول بثقة هذا معناه إنه دماغك كان يرتب هاي الذكرى، أو إنه ظهور شخص بالحلم له تفسير علمي واحد وواضح. العلاقة بين الأحلام والذاكرة بعدها أعقد من هيك، لكن الأحلام عملت للعلماء مشكلة من نوع تاني. كيف أصلاً نقدر ندرس حلم؟ يعني أنت بتقدر تراقب شخص نايم، تقدر تسجل نشاط دماغ وحركة عيونه وتعرف بأي مرحلة نوم هو موجود، بس الحلم نفسه موجود داخل تجربة الشخص أنت ما بتشوفه. فعلى مدى السنوات الطريقة كانت إنه الباحث يستنى الشخص يصحى وبعدين يسأله شو حلمت، وكلنا نعرف المشكلة بهذه الطريقة. مرات بنصحى وإحنا متأكدين إنه كان عنا حلم كامل، قصة مكان ناس تفاصيل، وبعد داي قليلة بتبلش الأشياء تهرب، بتضل ممكن وجي مشهد أو إحساس وباقي الحلم كأنه ما كان موجود. حتى مرات بنتذكر إنه إحنا بلا أنا حلمت وأنا فايقة متضايقة، بس أنا مش عارفة مش ذاكرة شو حلمت. ومن هون طلع سؤال بيشبه الخيال العلمي، بدل ما نستنى الشخص يطلع من الحلم حتى نحكي معه، برأيك هل ممكن نحكي معه وهو بعده جوا الحلم؟ بسنة 2021 مجموعة باحثين حاولوا يعملوا هذا الإشي فعلا، اشتغلوا مع أشخاص بعضهم قدر يدخل بحالة اسمها الحلم الواعي، والاسم بسيط جدا. الحلم الواعي يعني أنك تكون نايم وعم تحلم، لكن داخل الحلم نفسه تعرف أنك أنت عم تحلم. يعني الحلم مكمل وأنت بعدك جواته، بس عندك وعي أنه اللي عم بيصير حلم مش واقع.

انه صار بامكاننا نقعد جنب اي شخص ونايم ونقعد نسال فيه ونقول له شو عم تحلم، شو عم بيصير، مين انت. لكن الفكره نفسها مدهشه، يعني الانسان ممكن يكون نايم داخل حلم ومع ذلك في ظروف معينه يضل قادر يستقبل سؤال من العالم الخارجي ويرد عليه باشاره. وهنا بنرجع للصوره اللي بدانا منها الحلقه. قلنا في لحظة بتتوقف فيها ذكرياتنا بالليل، وبعدين فجأة في صبح، وسألنا شو بصار فينا بالنص. فإذا صار عنا جزء من الجواب، إحنا ما كنا غايبين عن الحياة، الدماغ دخل بمراحل نوم مختلفة وقدرته على التعلم باليوم التالي تأثرت بالنوم اللي أخده، وبعض الذكريات اللي تكونت خلال النهار خلال النهار كمل الدماغ يتعامل معها خلال النوم. وبلحظات ممكن يكون فيها يكون عم يبني عالم حلم كامل احنا ما رح نتذكر منه الا القليل. بس في سؤال بعده واقف قدامنا، اذا الجسم محتاج النوم واذا كل هالاشياء بتصير خلاله، ليش مرات بنكون ميتين تعب وما بنقدر ننام؟ ليش ممكن نشرب فنجان قهوه ونحس بعد شوي انه النعاس خف مع ان جسمنا ما نام ولا دقيقه زياده؟ وليش اذا سافرنا لبلد توقيته مختلف الساعة هناك بتقول ظهر والشمس طالعة ما إلى ذلك، بينما جسمنا مقتنع أنه لازم يكون نايم؟ واضح أنه النوم مش مجرد معادلة تعبت إذن بنام، في شيء داخل جسمنا عم يحسب قديه صلنا صحيين، وفي إشي تاني عم يحاول يعرف وانت صار ليل وانت صار نهار. من هون بدنا نكمل بالجزء الأخير من الحكاية. كيف جسمنا بعرف إنه صار وقت نوم؟ شو القهوة فعلاً بتعمل؟ وليش الساعة الموجودة داخلنا ما بتتغير بثانية مثل الساعة الموجودة على تلفوناتنا؟ وشو صار لنا لما ما قدرنا نعمل إشي ما كان ممكن بنفس الشكل قبل مئات السنين؟ يعني نضوي الليل ونمد النهار لساعات إضافية ونقول لجسمنا حتى وهو عم يطلب النوم بعرف إنه صار ليل بس بعد شوي. خلونا نسمع أغنية ونرجع على القسم الأخير مع بعض.

ورجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا على هواء إذاعة الشمس، معكم أنا هبة أبو حسان، وبعدنا مستمرين سوا في بين السطور.

قبل الأغنية تركنا سؤال، يمكن كل واحد فينا عاشه بطريقة أو بأخرى. يعني إذا جسمنا محتاج النوم، وإذا النوم مهم لهاي الدرجة، ليش مرات بنكون ميتين تعب نقضي النهار نحكي بس أصل على البيت بدي أنام، بمجرد ما نحط رأسنا على المخدة نكتشف أن النوم اختفى؟ وليش ممكن بنص النهار عيونا تسكر من النعاس وبعد ساعتين نصحصح من جديد مع أن ما نمنا ولا دقيقة؟ واضح أنه النوم مش معادلة بسيطة بتقول تعبت إذا بنام. والسبب إنه جسمنا بطريقة مبسطة جداً عم يحسب شغلتين بنفس الوقت، شغلة إلها علاقة بقديش صلنا صحيين، وشغلة تانية إلها علاقة بالسؤال شو الوقت إسا بالنسبة لجسمي. وخلونا نبدأ من الأولى. من أول ما بتفتحوا عيونك الصبح بتبلش حاجتكم للنوم تتراكم شوي شوي. يعني تخيلوها مثل الضغط عم بيزيد مع مرور الساعات، بأول النهار بيكون منخفض وبعد ساعات طويلة من الصحوة بيصير أقوى، ولهيك طبيعي إنه جسمكم بعد يوم كامل ما يكون بنفس حالة جسمكم بعد ساعتين فقط من الاستيقاظ. في مادة بجسم إلها دور مهم بهاي القصة اسمها الإدينوسين، تمام؟ والاسم هنا مش مهم كمان نحفظه كمان مرة، المهم نفهم الفكرة. كل ما نضل صحيين أكتر تأثير الإدينوسين بيزيد بيساهم بإحساسنا المتزايد بالحاجة للنوم. يعني مع مرور اليوم الرسالة اللي بتقولك صار لك كتير صاحي وقت بدنا نرتاح بتصير أقوى. وهون فجأة بنقدر نفهم فنجان القهوة بطريقة مختلفة. لما تكون نعسانين وتشرب قهوة، الكافيين ما بيشيل الساعات اللي ما نمتوها، ما بدخل على جسم بقول تمام اعتبر حالك نمت ساعتين ويلا الحاجة للنوم بعدها موجودة. لا، اللي بيعمل الكافيين بشكل مبسط انه بيعرقل لفترة تأثير هذا الإدينوسين على الدماغ. يعني تخيلوا ان الإدينوسين هو عم يرفع صوت رسالة النعاس شوي شوي، وبيجي الكافيين بيوطي صوت الرسالة، مش بيحميها، مش بحذف التعب، بس بخليكم تسمعوها أقل لفترة. عشان هيك ممكن تكونوا قبل القهوة عينكم عم تسكر وبعدها تحسوا إنكم صحصحتوا، رغم إنه بالحقيقة ما نمتوا ولا دقيقة إضافية. بس ولو كانت هاي هي كل القصة كان النوم سهل جدا. كل ما طال الوقت وإحنا صحيين بننعس أكتر وأكتر لحد ما ننام، وإحنا بنعرف إنه حياتنا ما بتمشي هيك. مرات بعد الظهر بتيجي ساعة بتحسوا فيها إنه لو حطيتوا راسكوا على الطاولة رح تناموا، وبعد كم ساعة بتلاقوا حالكم صحصحتوا من جديد رغم إنكم ما نمتوا. مرات بوصل الليل تكونوا عن جد تعبانين، مع هيك جسمكم بعده مش جاهز ينام. يعني في إشي تاني داخل على الخط، الجسم مش بس عم يسأل قديش اللي صاحي، هو عم يسأل كمان شو الوقت إسا. وهنا منوصل لفكرة يمكن كتير منكم سمعها قبل، الساعة البيولوجية. وطبعاً ما في ساعة صغيرة جوا الجسم فيها عقارب. لما العلماء يحكوا عن ساعة داخلية، المقصود نظام موجود بالجسم والدماغ بيساعد ينظم توقيت أشياء كتيرة خلال اليوم، ومنها وانت من ميل أكثر للصحوة وانت الجسم ببلش يتهيأ للنوم. وليش الغريب إنه هاي الساعة ما بتشوف الساعة؟ جسمك ما بعرف إنه صارت 10 بالليل لأنه قرأ الرقم 10، فكيف بعرف؟ واحدة من أهم الإشارات اللي بيعتمد عليها هي الضوء. الضوء اللي بوصل لعيوننا بيعطي الدماغ معلومات عن العالم الخارجي، صار نهار، بعده نهار، الضوء عم يخف، الليل قرب. ومع هاي الإشارات ساعتنا الداخلية بتحاول تضل متناسقة مع دورة الليل والنهار الموجودة حوالينا. وإذا بدكم مثال يخلي هاي الفكرة واضحة جدا، فكروا بالسفر. يعني بتسافروا لبلد بعيد، بتنزلوا من الطيارة وبتفتحوا تلفوناتكم، خلال ثواني الساعة بتتغير، كانت 4 صارت 10، خلص التلفون عرف وين وصل. بس جسمكم ما عنده زر تحديث التوقيت. بالنسبة للناس حواليكم ممكن يكون صار الصبح، الشمس طالعة والمقاهي فتحت والكل بلش يومه، لكن ساعتكم الداخلية بعدها عايشة على التوقيت المكان اللي جيتوا منه، وعم تقول لجسمكم لا، بالنسبة لنا مالك إسا وقت النوم. وهذا هو جوهر اللي منسميه فرق التوقيت. الساعة الموجودة برا الجسم تغيرت فورا، لكن الساعة الموجودة جواته بدها وقت حتى تتأقلم مع النهار والليل
الجداد. وهنا بنوصل لشيء بالنسبة إلي كتير مثير. إذا جسمنا بيعتمد على الضوء حتى يساعده يعرف الوقت، تخيلوا قد إيه إحنا غيرنا هاي المعادلة. لفترة هائلة من التاريخ الإنسان كان في حدث يومي ما فينا نفوضه كتير، الشمس بتغيب. أكيد كان عنا نار وبعدين شموع ومصادر ضوء مختلفة، لكن الليل ظلل، العالم بصير أغمق والنهار فعليا بخلص. وبعدين الإنسان قدر يعمل شيء بسيط شكله أضخم، شكله بسيط لكن أثره ضخم، قدر يضيء الليل. صار غروب الشمس ما يعني إنه اليوم انتهى، الشمس غابت بندوي اللمبة ولو خلص النهار، بنكمل شغل، بنقرأ، بنسهر، بنحضر. وبعدين وصلنا لمرحلة صار فيها كل واحد تقريبا حامل مصدر ضوء صغير بإيده، قادر الساعة واحدة أو تنتين بالليل يحطه على بعد سنتيمترات من عيونه ويقول الجملة اللي بدأنا فيها الحلقة، ولو آخر فيديو وبنام. وهون بدي أرجع معكم لأول دقيقة من حلقتنا، لما قلتلكم حاولوا تتذكروا ليلة مبارح، يمكن فعلا كانت آخر صورة بتتذكروها شاشة تلفون قدام وجهكم. بوقتها كانت مجرد تفصيلة يومية، صح؟ إذا صارت الصورة مختلفة لأنه أنت مسكين الشاشة، ممكن يكون في بجسمك ضغط نوم صار له ساعات عم يتراكم ويقولكوا بكفي، صار وقت نرتاح. وبنفس الوقت الساعة الداخلية عندكم عم تستعمل الضوء كواحدة من الإشارات حتى تفهم بأي وقت من اليوم إحنا، وإنتوا بالنص بتحاولوا تمدوا النهار شوي زيادة. وهذا مش معناه طبعا إنه كل شاشة بالليل بتخرب النوم، ولا إنه الضوء وحده بيقرر إمتى تناموا، النوم أعقد من هيك. لكن الفكرة المهمة إنه الضوء مش مجرد إشي منشوفه وبس. بالنسبة للدماغ، الضوء معلومة عن الوقت، وهون يمكن نفهم كمان اسم كتير بنسمعه لما نحكي عن النوم، الميلاتونين. مرات بنسمع عنه بطريقة بتخلينا نتخيله كأنه مادة للنوم، الجسم بيفرزه فجأة مننا، بس الصورة أبسط وأدق من هيك. الميلاتونين هو هرمون، يعني مادة الجسم بيصنعها وبيستخدمها كإشارة. إفرازه عادة بيزيد بالمساء، وواحد من أدواره أنه بيساعد الجسم يعرف أنه دخلنا بجزء الليل من اليوم. يعني بدل ما نتخيله كزر فيه هي خلص وبطفيه، تخيله كرسالة صار ليل. وهون فجأة بتجي تجمع كل الأسئلة اللي تركناها قبل الأغنية، ليش ممكن أكون تعبانة وما أنام؟ لأنه حاجتي للنوم جزء من القصة، لكن التوقيت اللي بتوقعه جسمي جزء تاني. ليش القهوة بتصحصحني مع إني ما نمت؟ لأنه ممكن تخفف لفترة تأثير واحد من الإشارات المرتبطة بحاجتنا للنوم. وليش لما مسافر بتخربط؟ لأنه الساعة على تلفوني تغيرت بلحظة، بس الساعة داخل جسمي ما لحقت عليها.

وهنا وصلنا يا جماعة لنهاية حلقتنا. ويمكن أجمل إشي عرفناه اليوم إنه ما في نص فاضي. أنت بتحط رأسك على المخدي وبتختفي تقريبا من وعيك، لكن جسمك ما بيختفي، دماغك ما بينطفي، النوم نفسه بيتغير خلال الليل، الذكريات ما بتصير فجأة بلا علاقة باللي صار خلال النهار، الأحلام ممكن تبني عالم كامل وأنت ساكن بتختك، وحتى اللحظة

لكن بعد حلقتنا اليوم يمكن صار واضح إنها ما اختفت، أنتوا بس ما كنتوا واعيين حتى تشوفوا شو صار فيها. وفي المسافة بين آخر فكرة بالليل وأول فكرة بالصبح، في جزء كامل من حياتنا منعيشه كل ليلة ومنصحى كل يوم تقريبا من غير ما نتذكر كيف مرق. كانت معكم أنا هبة أبو حسان في بين السطور على إذاعة الشمس جماعة، وبعد حلقة كاملة قضيناها نحاول نفهم شو بصير لما ننام، يمكن ما في نهاية أنسب من جملة منقولها كل ليلة، بس يمكن من اليوم يصير إلها معنى مختلف. تصبحون على ألف خير مستمعي الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. هبطت طائرة إنقاذ إماراتية تابعة لشركة فلاي دبي مساء اليوم في مطار بن غوريون قادمة من السعودية، وعلى متنها المسافرون الذين بقوا هناك عقب الهبوط الاضطراري لطائرة فلاي دبي في مطار تبوك صباح اليوم. وتوجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمطار بن غوريون لاستقبال الركاب، فيما أعلنت نجمة داود الحمراء أن فرقها بالتعاون مع طواقم عيادة المطار في حالة تأهب لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم المساعدة اللازمة عند الحاجة. وأفادت مصادر إسرائيلية أنه من المتوقع أن يستقبل الركاب أولا مختصون قبل لقائهم برئيس الحكومة ووزيرة المواصلات. ووعزت الوزيرة بتوفير خدمات نقل حتى منازل الركاب الذين كانوا على متن طائرة الإنقاذ. وقالت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وافق على تعليق رحلات شركة فلاي دبي إلى إسرائيل حتى استكمال التحقيقات في حادث اليوم. من جانب آخر، ذكرت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو تحدث مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان عقب حادثة طائرة فلاي دبي، ومن المتوقع أن يتحدث نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات المقبلة. وعلى ضوء التطورات في الحادثة، كشفت تقارير أن هوية قائدة طائرة فلاي دبي التي حول مسارها إلى مطار تبوك السعودي هو طيار هندي.

0: وتعرض للطعن خلال الرحلة على يد مساعد الطيار الذي يحمل الجنسية العمانية. وبحسب التقارير يمتلك الطيار الهندي خبرة تمتد لنحو 15 عاما في مجال الطيران التجاري، وانضم إلى فلاي دبي عام 2022. قال وزير العدل الأمريكي إن الولايات المتحدة تنسق بشكل وثيق مع شركائها في الخارج بما في ذلك إسرائيل بشأن حادثة طائرة فلاي دبي. من جهته أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا، مشيرا إلى تلقي السلطات تقارير متضاربة بشأن ما جرى. قال متحدث باسم شركة فلاي دبي لشبكة CNN إن أحد أفراد طاقم الطائرة المتجهة إلى تل أبيب قام بتحويل مسارها والهبوط بها في السعودية بعد اندلاع مشدد داخل قمرة القيادة، مشيرا إلى أن دوافع الحادث لم تحدد بعد. وأوضح المتحدث أن طاقما من فلاي دبي كان مسافرا على متن الرحلة تمكن من تأمين الطائرة التي هبطت بسلام في مطار تبوك. وأضاف أن الشركة أرسلت طائرتين بديلتين إلى تبوك لمساعدة الركاب وطاقم الرحلة، مؤكدا فتح تحقيق رسميا في الحادث وداعيا إلى تجنب التكهنات إلى حين استكمال التحقيق وجمع المعلومات. إلى لبنان، قال وزير الخارجية اللبناني أن استقرار لبنان يتطلب إنهاء السيطرة الإسرائيلية على أراضي لبنانية وتسليم سلاح حزب الله، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار بوجود سلاح موازن لسلاح الدولة، وشدد على تمسك لبنان بالمفاوضات المباشرة برعاية أمريكية باعتبارها سبيل لاستعادة الأراضي وعودة النازحين، مؤكدا رغبة بلاده في تحقيق السلام مع جميع جيرانها وداعيا إيران إلى وقف تدخلها في الشؤون اللبنانية. أعلنت كولومبيا التزامها افتتاح سفارتها في القدس خلال أسبوعين لتصبح بحسب الإعلان الإسرائيلي السفارة العاشرة التي تفتتح في المدينة، وذلك في خطوة تأتي في إطار استعادة وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الكولومبي إلى إسرائيل في أول زيارة له، حيث سيشارك في مراسم افتتاح السفارة الجديدة في القدس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى والطبرية 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 24، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله، وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. وصل المسافرون الإسرائيليون إلى مطار بن غوريون مساء اليوم على متن طائرة إنقاذ تابعة لشركة فلاي دبي قادمة من السعودية بعد بقائهم هناك عقب الهبوط الاضطراري للطائرة في مطار تبوك. وأعلنت نجمة داود الحمراء أن طواقمها أجرت فحوصات طبية للركاب، مشيرة إلى نقل رجل خمسيني إلى المستشفى بحالة طفيفة إثر إصابته في الجزء العلوي من جسده. واستقبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المسافرين والتقى بعدد محدود منهم، وكان من بين المسافرين راكب كان له دور في إنقاذ الطائرة والسيطرة عليها خلال الحادثة. أجرى نتنياهو اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقب الحادثة التي تعرضت لها طائرة فلاي دبي. وأصدر نتنياهو توجيهات رسمية للمؤسسات الأمنية المختصة بتكثيف وتجديد الإجراءات الأمنية وتأمين الرحلات الجوية على متن طائرات شركات الطيران الإسرائيلية والأجنبية لمنع تكرار أي تهديدات مشابهة. كما من المتوقع أن يتحدث نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعة المقبلة. وفي سياق متصل، قال وزير العدل الأمريكي إن الولايات المتحدة تنسق بشكل وثيق مع شركائها في الخارج بما في ذلك إسرائيل بشأن حادثة طائرة فلاي دبي. من جانبه أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا، مشيرا إلى تلقي السلطات تقارير متضاربة بشأن ما جرى. كشفت تقارير أن هوية قائد طائرة فلاي دبي التي حول مسارها إلى مطار تبوك السعودي هو طيار هندي، وتعرض للطعن خلال الرحلة على يد مساعد الطيار الذي يحمل الجنسية العمانية. وبحسب التقارير يمتلك الطيار الهندي خبرة تمتد لنحو 15 عاما في مجال الطيران التجاري، وانضم إلى فلاي دبي عام 2022. وفي السياق، ذكرت مصادر مطلعة أن مساعد الطيار خضع للاستجواب من السلطات السعودية، وحتى الآن لم تظهر أي أدلة أو معلومات تشير إلى ضلوع منظمة إرهابية أو دولة ما. وأضافت أن الدلائل الراهنة تشير إلى أن المهاجم تصرف بمفرده ولا يعاني من

0: اضطرابا عقليا. إلى لبنان، قال وزير الخارجية اللبناني أن استقرار لبنان يتطلب إنهاء السيطرة الإسرائيلية على أراضي لبنانية وتسليم سلاح حزب الله، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار بوجود سلاح موازن لسلاح الدولة، وشدد على تمسك لبنان بالمفاوضات المباشرة برعاية أمريكية باعتبارها السبيل لاستعادة الأراضي وعودة النازحين، مؤكدا رغبة بلاده في تحقيق السلام مع جميع جيرانها وداعيا إيران إلى وقف تدخلها في الشؤون اللبنانية. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب مغادرة آخر القوات الأمريكية العراق، مشيرا إلى أن مغادرة قوات التحالف ومعداته من قاعدة أربيل الجوية تمثل نهاية الوجود العسكري الذي بدأ في البلاد قبل سنوات. ووصف ترامب الخطوة بأنها يوم عظيم لأمريكا وانتصار للولايات المتحدة والعراق، وأكد أن انسحاب القوات والمعدات من أربيل يجري بصورة منظمة على عكس الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى وطبرية 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويفا 24، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، في أمان الله، وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: فائت حبوب بلطميس يعني
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

إنسان يطيروه من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. وصل المسافرون الإسرائيليون إلى مطار بن غوريون مساء اليوم على متن طائرة إنقاذ تابعة لشركة فلاي دبي قادمة من السعودية بعد بقائهم هناك عقب الهبوط الاضطراري للطائرة في مطار تبوك. وأعلنت نجمة داود الحمراء أن طواقمها أجرت فحوصات طبية للركاب، مشيرة إلى نقل رجل خمسيني إلى المستشفى بحالة طفيفة إثر إصابته في الجزء العلوي من جسده. واستقبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المسافرين والتقى بعدد محدود منهم، وكان من بين المسافرين راكب كان له دور في إنقاذ الطائرة والسيطرة عليها خلال الحادثة. أجرى نتنياهو اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقب الحادثة التي تعرضت لها طائرة فلاي دبي. وأصدر نتنياهو توجيهات رسمية للمؤسسات الأمنية المختصة بتكثيف وتجديد الإجراءات الأمنية وتأمين الرحلات الجوية على متن طائرات شركات الطيران الإسرائيلية والأجنبية لمنع تكرار أي تهديدات مشابهة. كما من المتوقع أن يتحدث نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعة المقبلة. وفي سياق متصل، قال وزير العدل الأمريكي إن الولايات المتحدة تنسق بشكل وثيق مع شركائها في الخارج بما في ذلك إسرائيل بشأن حادثة طائرة فلاي دبي. من جانبه أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا، مشيرا إلى تلقي السلطات تقارير متضاربة بشأن ما جرى. كشفت تقارير أن هوية قائد طائرة فلاي دبي التي حول مسارها إلى مطار تبوك السعودي هو طيار هندي، وتعرض للطعن خلال الرحلة على يد مساعد الطيار الذي يحمل الجنسية العمانية. وبحسب التقارير يمتلك الطيار الهندي خبرة تمتد لنحو 15 عاما في مجال الطيران التجاري، وانضم إلى فلاي دبي عام 2022. وفي السياق، ذكرت مصادر مطلعة أن مساعد الطيار خضع للاستجواب من السلطات السعودية، وحتى الآن لم تظهر أي أدلة أو معلومات تشير إلى ضلوع منظمة إرهابية أو دولة ما. إلى لبنان، قال وزير الخارجية اللبناني أن استقرار لبنان يتطلب إنهاء السيطرة الإسرائيلية على أراضي لبنانية وتسليم سلاح حزب الله، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار بوجود سلاح موازن لسلاح الدولة. وشدد على تمسك لبنان بالمفاوضات المباشرة برعاية أمريكية باعتبارها السبيل لاستعادة الأراضي وعودة النازحين، مؤكدا رغبة بلاده في تحقيق السلام مع جميع جيرانها، وداعيا إيران إلى وقف تدخلها في الشؤون اللبنانية. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب مغادرة آخر القوات الأمريكية العراق، مشيرا لأن مغادرة قوات التحالف ومعداته من قاعدة أربيل الجوية تمثل نهاية الوجود العسكري الذي بدأ في البلاد قبل سنوات.

0: ووصف ترامب الخطوة بأنها يوم عظيم لأمريكا وانتصار للولايات المتحدة والعراق، وأكد أن انسحاب القوات والمعدات من أربيل يجري بصورة منظمة على عكس الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى وطبرية 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويفا 24، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله، وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

في بحكي تعين رجع بسمع صوتي جاف من شمس الظهر لون صوتي خاف.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من

0: أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. وصل المسافرون الإسرائيليون إلى مطار بن غوريون مساء اليوم على متن طائرة إنقاذ تابعة لشركة فلاي دبي قادمة من السعودية بعد بقائهم هناك عقب الهبوط الاضطراري للطائرة في مطار تبوك. وأعلنت نجمة داود الحمراء أن طواقمها أجرت فحوصات طبية للركاب، مشيرة إلى نقل رجل خمسيني إلى المستشفى بحالة طفيفة إثر إصابته في الجزء العلوي من جسده. واستقبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المسافرين والتقى بعدد محدود منهم، وكان من بين المسافرين راكب كان له دور في إنقاذ الطائرة والسيطرة عليها خلال الحادثة. أجرى نتنياهو اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقب الحادثة التي تعرضت لها طائرة فلاي دبي. وأصدر نتنياهو توجيهات رسمية للمؤسسات الأمنية المختصة بتكثيف وتجديد الإجراءات الأمنية وتأمين الرحلات الجوية على متن طائرات شركات الطيران الإسرائيلية والأجنبية لمنع تكرار أي تهديدات مشابهة. كما من المتوقع أن يتحدث نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعة المقبلة. وفي سياق متصل، قال وزير العدل الأمريكي إن الولايات المتحدة تنسق بشكل وثيق مع شركائها في الخارج بما في ذلك إسرائيل بشأن حادثة طائرة فلاي دبي. من جانبه أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا، مشيرا إلى تلقي السلطات تقارير متضاربة بشأن ما جرى. كشفت تقارير أن هوية قائد طائرة فلاي دبي التي حول مسارها إلى مطار تبوك السعودي هو طيار هندي، وتعرض للطعن خلال الرحلة على يد مساعد الطيار الذي يحمل الجنسية العمانية. وبحسب التقارير يمتلك الطيار الهندي خبرة تمتد لنحو 15 عاما في مجال الطيران التجاري، وانضم إلى فلاي دبي عام 2022. وفي السياق، ذكرت مصادر مطلعة أن مساعد الطيار خضع للاستجواب من السلطات السعودية، حتى الآن لم تظهر أي أدلة أو معلومات تشير إلى ضلوع منظمة إرهابية أو دولة ما. إلى لبنان، قال وزير الخارجية اللبناني أن استقرار لبنان يتطلب إنهاء السيطرة الإسرائيلية على أراضي لبنانية وتسليم سلاح حزب الله، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار بوجود سلاح موازن لسلاح الدولة. وشدد على تمسك لبنان بالمفاوضات المباشرة برعاية أمريكية باعتبارها السبيل لاستعادة الأراضي وعودة النازحين، مؤكدا رغبة بلاده في تحقيق السلام مع جميع جيرانها، وداعيا إيران إلى وقف تدخلها في الشؤون اللبنانية. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب مغادرة آخر القوات الأمريكية العراق، مشيرا لأن مغادرة قوات التحالف ومعداته من قاعدة أربيل الجوية تمثل نهاية الوجود العسكري الذي بدأ في البلاد قبل سنوات. ووصف ترامب الخطوة بأنها يوم عظيم لأمريكا وانتصار للولايات المتحدة والعراق، وأكد أن انسحاب القوات والمعدات من أربيل يجري بصورة منظمة على عكس الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى وطبرية 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويفا 24، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية لهذه الليلة.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. وصل المسافرون الإسرائيليون إلى مطار بن غوريون مساء اليوم على متن طائرة إنقاذ تابعة لشركة فلاي دبي قادمة من السعودية بعد بقائهم هناك عقب الهبوط الاضطراري للطائرة في مطار تبوك. وأعلنت نجمة داود الحمراء أن طواقمها أجرت فحوصات طبية للركاب، مشيرة إلى نقل رجل خمسيني إلى المستشفى بحالة طفيفة إثر إصابته في الجزء العلوي من جسده. واستقبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المسافرين والتقى بعدد محدود منهم، وكان من بين المسافرين راكب كان له دور في إنقاذ الطائرة والسيطرة عليها خلال الحادثة. أجرى نتنياهو اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقب الحادثة التي تعرضت لها طائرة فلاي دبي. وأصدر نتنياهو توجيهات رسمية للمؤسسات الأمنية المختصة بتكثيف وتجديد الإجراءات الأمنية وتأمين الرحلات الجوية على متن طائرات شركات الطيران الإسرائيلية والأجنبية لمنع تكرار أي تهديدات مشابهة. كما من المتوقع أن يتحدث نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعة المقبلة. وفي سياق متصل، قال وزير العدل الأمريكي إن الولايات المتحدة تنسق بشكل وثيق مع شركائها في الخارج بما في ذلك إسرائيل بشأن حادثة طائرة فلاي دبي. من جانبه أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا، مشيرا إلى تلقي السلطات تقارير متضاربة بشأن ما جرى. كشفت تقارير أن هوية قائد طائرة فلاي دبي التي حول مسارها إلى مطار تبوك السعودي هو طيار هندي، وتعرض للطعن خلال الرحلة على يد مساعد الطيار الذي يحمل الجنسية العمانية. وبحسب التقارير يمتلك الطيار الهندي خبرة تمتد لنحو 15 عاما في مجال الطيران التجاري، وانضم إلى فلاي دبي عام 2022. وفي السياق، ذكرت مصادر مطلعة أن مساعد الطيار خضع للاستجواب من السلطات السعودية، وحتى الآن لم تظهر أي أدلة أو معلومات تشير إلى ضلوع منظمة إرهابية أو دولة ما. إلى لبنان، قال وزير الخارجية اللبناني أن استقرار لبنان يتطلب إنهاء السيطرة الإسرائيلية على أراضي لبنانية وتسليم سلاح حزب الله، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار بوجود سلاح موازن لسلاح الدولة. وشدد على تمسك لبنان بالمفاوضات المباشرة برعاية أمريكية باعتبارها السبيل لاستعادة الأراضي وعودة النازحين، مؤكدا رغبة بلاده في تحقيق السلام مع جميع جيرانها، وداعيا إيران إلى وقف تدخلها في الشؤون اللبنانية. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب مغادرة آخر القوات الأمريكية العراق، مشيرا إلى أن مغادرة قوات التحالف ومعداته من قاعدة أربيل الجوية تمثل نهاية الوجود العسكري الذي بدأ في البلاد قبل سنوات. ووصف ترامب الخطوة بأنها يوم عظيم لأمريكا وانتصار للولايات المتحدة والعراق، وأكد أن انسحاب القوات والمعدات من أربيل يجري بصورة منظمة على عكس الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا وباردا نسبيا في مختلف المناطق. في القدس والجليل الأعلى وطبرية 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 24، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، في أمان الله، وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكايه الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكايه اللي